0: الآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء هي كل ما علاك فأظلك، ولكن الله حينما يقول السماوات السبع المراد ما فوق السقوف المرفوعة، هذا يسمى أي سماء، والغمام عليك يسمى سماء، ولكن سماء السماء هي المرادة في قول الله وجعلنا السماء سقفا محفوظة. السماء أخذت دور تكويني، خصها الله بأشياء زي ما خص آدم، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فيه فقى شيء مخلوق بالكون، وبعدين إيه يجي فقى تانية والسماء ذات الحبك، حبك يعني محبوكة. طب إيه الحبكة؟ معنى الحبكة يعني إيه؟ أن ذراتها التي لا تدرك ملتحمة مع بعضها التحام، مش التحام كلي، في مثلا طوبة تيجي في ريح طوبة، إنما هي ذرة من الطوبة في ريح ذرة من الطوبة. ولذلك ملساء لا ترى فيها إيه، وبقولك رفع سمكها فسواها. شوف أنت بقى لما تجيب واحد بنا يبني، تقوم تلاقي الطوب طالع شوية ونازل شوية ويقعد يدار الحكاية دي بإنه يلطش شوية منى ويسواها بالبتاعة كده، مش كده، ويعمل، وبعدين يجي اللي بيغفى أو المحارة يدار العيب ده ويعمل، وبعدين يجي اللي بيعمل الزيت يعدل على بتاع المحارة ويقعد يمعجن ويقعد يصنفر ويقعد مش عارف إيه، وبعدين ويجي المهندس الكويس يعدل على الكل، يجي ربنا بشوية غبار كده يروح معدل على الكل.

0: كل كده بالبتاع دي. فربنا سواه. شوف تسوية الحق بقى سبحانه وتعالى. إذا كانت التسوية في الآدمي تختلف باختلاف حزق. اللي بيبني بدبش كده زي مش زي اللي بيبني بطوب أصول أو حاجة من الطوب الناعم، واللي بيغفق، وبعدين قلنا اللي بيضرب بويا، واللي كل واللي يعمل ديكور، كل واحد عن حاجة. يبقى إذا كان الله هو الذي صنع، تبقى إيه شكلها بقى؟ تبقى سماء ذات الحبك دي ولا لا؟ محبوكة. وجعلنا السماء سقفا، وسقف محفوظ، محفوظ في بنية تكوينه، لأنه محبوك حبكة لا ترى من فطور. ثم ارجع البصر هناك ايه الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. خلي واحد يبني 10 اوض ويغفقهم بمادة واحدة في السقف، ويضربهم بلون واحد في البوية، ما يبقوا زي بعض ابدا. وجعلنا السماء سقفا، والمحفوظ ده معناه انه حاجة يعني يحافظ عليها. كلمة محفوظ دي لما تاخدها انت الشيء يحافظ عليه لإيه؟ لنفسته وأصلته. وجعلنا السماء سقفا محفوظ من ايه؟ من انها تمور. ولذلك ايه؟ ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. اوعى تقول ده بغير عمد عرضة انها تنهار كده زي المباني اياها بتاعت الله. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإيه؟ لا. ليه؟ لأن إحنا اللي عاملينها. الحق سبحانه وتعالى يبين لنا بيانات كده يقول إيه؟ كان زمان الشياطين تسترق الإيه؟ السمع. لكن بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاء الحق سبحانه وتعالى أن لا يدلس على دعوته بسماع شيطان يوحي إلى أعدائه. قال له دي انتهينا. بعد ما جه النبي ما عادش الايه، ولذلك شهب شهاب ساكت. لما يجي اي واحد ناحيته ايه يتبعه ايه شهاب ايه ساكت. نعم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها. اكيد السماء دي لها ايات لوحدها في الكون، ايات وهي لوحدها ايه فيها ايات، شمس وقمر ونجوم وافلاك، وبعد ذلك المراصد فيه بيقول لك كواكب لسه ضوءها ما وصلش الينا من لدن خلق الله الارض، لسه ضوءها ما وصلش الينا، مع ان سرعه الضوء كام؟ 300 كيلو متر في الثانيه، لسه ضوءها ايه ما وصلناش. يبقى ده ايه؟ وانا لايه لموسعون. عمليه كبيره قوي. ولذلك يدينا صوره يقول ما تقعدش تفكر في الحكايه دي، انا هديك بس موجز. ما السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ألقاها ملق في فلاة. كل الحكاية دي كلها. ومع ذلك يقول لك يما طلعوا للقمر يقول لك ده طلعوا للسماء. وبعد ذلك قال لك يا سلام، القرآن جبه. القرآن إيه جبه. برضو مخلصين عايزين يثبتوا للقرآن كل حاجة مش كده؟ بقول لك ايه، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. يقول لك اهو نفذوا من بسلطان العلم. طب ما دام نفذوا بسلطان العلم كان يقول لهم يرسلوا عليكما شواظ ونحاس فلا تنتصران. ده بسلطان يعني منه، لان لو ما جاتش الايه ده ايه كان لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عرج بي الى السماء، نقول له ده ربك انت اللي قايل يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اكثر السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. وتيجي تقول انا نفذت، ام قال الا بسلطان، اي انا من اقول له افتح ايه له يفتتح له. الله الله هذا السلطان، هذا السلطان من سلطان العلم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها. بعد ما يكون يقول آياتنا في الكون كله يجيب لها آيات لوحدها كده. نعم. آياتها معرضون، واحنا الإعراض يعني يدي لها عرض ايه كتابه ما ينظرش فيها كده بالله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الليل والنهار قلنا دي امتنان الحق سبحانه وتعالى، لا يمتن إلا بنعمة. ولذلك يقول لك والليل إذا يغشى بيقسم به والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والضحى والليل إذا سجى ما ود الله. يبقى الليل والنهار دي عملية إيه؟ عملية كبيرة. ليه؟ لأن الخليفة في الأرض مخلوق علشان إيه؟ يعمرها. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم أن إيه؟ أن تعمروها، مش تعمروها من عندكم، تعمروها بعقل الله، العقل اللي خلقه ربنا مش كده، والجوارح اللي هتفعل من شرع ربنا، والماده اللي هتاخده منها من شرع ربنا، كلها بتاعت ربنا. اذا انت بس هتالف ديتي وهادي وهادي وهادي، تستعمل النعم اللي ربنا اداها لك علشان تعمل اي حاجه. يبقى الحركه اللي موجوده، والحركه تتطلب طاقه، الطاقه تتطلب غذاء. الجسم بقى بعد ما يبذل طاقه بده يرتاح، ولذلك يسموا النوم ده الايه العظمى من ايات الله للانسان. يعني الإنسان أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. الله الله أمين على النفس أكثر من صاحب النفس. يوم يجي إزاي؟ تقعد تشتغل والشغل حال لك أو حلو، وبعدين إيه؟ تزهل عن التعب، وبعدين تلتفت لك إيه؟ ما أنتش غادر. يجي لك النوم، كأن النوم ردع ذاتي، مش بكيفك، ردع ذاتي يقول لك أنت لم تعد صالحا للحركة. اتخمد ونام ما أنت الصالح للحركة، اتخمد ونام ما أنت الصالح لإيه؟ للحركة. ولذلك لما أنت تحاول تجيب النوم ما تجيش، إنما هو يجيبك من أعتى شبه. ومن آياته منامكم بالليل، صحيح هو النوم بالليل لأنه ده السكن والراحة، انما طيب اللي عايزين يحرسوك ويقوموا باعمال للي هيبقى في النهار بيشتغل، يشتغلوا امتى؟ يشتغلوا بالليل، يبقى لازم يناموا بالنهار بقى. نشوف الاحتياط، ومن اياته منامكم بالليل والنهار، عشان الغفر وعلشان اللي بيعمل لك العيش بالليل وعلشان اللي بيحيي، كل دول عايزين يوم نشوف الاحتياط. فالنوم ده ردع ذاتي، يعني انت لم تعد صالحا للايه؟ للحركه. ومن آياته منامكم، هو الذي خلق الليل. وبعدين ربنا ادانا العلة، جعل الليل ليه؟ عشان ايه؟ تبتغوا من فضله، والليل النهار، والليل عشان ايه؟ سكن. يبقى موزع الايه المسألة، يبقى دي من الرحمة ولا لا؟ طيب، والشمس والقمر. الشمس اللي هي الكوكب اياه ده، اللي هو اوضح شيء بنشوفه، وان كانت في حاجات تانية كتير زي ما قلنا، انما هو ده الواضح لنا. كل في فلك يسبحون، كل. طب وبرضو الليل والنهار؟ قال لك ما وجعلنا الليل والنهار خلفة، ما هم دايلين ورا بعض برضو، ورا بعض كده مش كده ولا لا؟ خلفة يعني ورا بعض. والشمس والقمر برضو ايه؟ كلمة يسبحون بقى دي من أدق التعابير في الأداء الحركي، مأخوذة من سبحة السمك في المية. شوف المية واليونثة والسمك يسبح فيها ليه؟ قال لأن قطع المسافات له وسيلتين، الوسيلة الانسيابية والوسيلة القفزية. قفزية يعني ينط كده، الانسيابية يمشي كده. انت قلنا زمان لما الواحد يجي يبص لساعة عنده، ساعة الحائط، يبص لها كده يقوم يشوف العقرب بتاع الثواني عمال بإيه؟ بيجري، وعقرب الدقائق أقل منه مش كده ولا لا؟ طيب لما تشوف يبص العقرب الدقايق تجده مش مستمر للحركة الزمنية، يطلع ويقف على ما الترس يضرب العقرب ويتحرك، مش ماشي كده. لا، ما بتاخدوش بالكم منها ولا ايه؟ بص العقرب الدقايق كده تعمل ايه؟ تلتفت تلاقي العقرب ماشي وبعدين وقف. يبقى ده اسمها حركة قفزية، يعني مرت على الحركة فترة سكون. الحركة الانسيابية ما يمرش على الحركة فترة ايه؟ سكون. يبقى كل جزئية في الزمن فيه جزئية من الايه؟ من الحركة. ايه دي؟ سبحة السمك. سبحة الايه؟ يعني السمك لما يمشي مش شوية وبعدين. ولذلك ايه؟ يشبهها ايه؟ فالسابحات سبحة، اللي بتسمح كده. الافلاك بقى مش ماشية كده وتقف شوية وتمشي وتقف شوية وتمشي، لا، ماشية كده، كل جزئية لا تتجزأ من الزمن فيها جزئية لا تتجزأ من الحركة. ولذلك مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ هل الظل لما تشوفه كده يقف شوية وينطق شوية، ولا ما انتش عارف ازاي مشي؟ طب نمو ابنك، النمو بتاع الولد، لو ان واحد جه بص لابنه الرضيع كده وهو بص له، قاعد يبص له كده، لا يكبر في عينيه ابدا، انما نغاب عنه شهر يقول الله، يبقى الكبر بتاع المدد دي تجمع، وانت ما عندكش مقياس عشان تدرك ثانيه، انما هو في الثانيه مش بيجي اخر النهار ويقول له نطولك النهارده سنتي ولا ملي، لا كله ماشي. هذه اللي اسمها الايه؟ اهي كلهم في فلك يسبحون، معناها كده، معناها ان كل جزئيه في الزمن فيها جزئيه من الايه، ما فيهاش وقفه ابدا، مش كده؟ وبعد ذلك يرجع الى ما كانوا يتمنونه لرسول الله، يجيبوا حجر عشان يوقعوا يموتوه، يتمنوا انه يموت، بيقولوا ما دام هيموت يبقى خلاص. فقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني لست بدعا من الرسل. لما اقول انك ميت وانهم ميتون دي سنه الله، بل الموت علشان بقى نسرع لك بجزاء تعبك اللي انت شفته في الدنيا. ولذلك لما خير رسول الله قال ايه؟ قال الرفيق الاعلى، بعد ما تمت المساله ولا لا؟ قال الرفيق الايه؟ الرفيق الاعلى. واحنا هنا نعرقص ربنا عايزنا واحنا نعرقصه، نقول له لا خليك شويه ونمسك فيه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت يفرحوا هم؟ طب واللي يفرح باللي يموت ده يبقى هو ما يموتش، هم اللي هيبقوا خالدين، طب هم روحنا ايه؟ افان مت هم اللي هيخلدوا؟ نعم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. مثلا كل نفس ذائقة الموت، تبقى دي قضية ايه؟ قضية عامة، قضية كونية. وإن كانوا أخيار يبقى بنعجل بهم إلى لقاء الله، وإن كانوا أشرار يبقى بنريح الدنيا منهم. يبقى الموت خير في كله ولا لا؟ إن كانوا أخيار نعجل لهم بجزائهم عند الله، وإن كانوا أشرار يبقى ارتحنا من شكلهم، مع السلامة. كل نفس ذائقة الموت. طب ذائقة الموت، هو الموت يذاق ازاي كده؟ الموت يذاق ازاي؟ ده معنى الذوق إحساس الإنسان بالألم من الموت. طب ده هو لما يموت يبقى يستحيل أن يذوق، وقبل ما يموت لسه ما هيذوق ايه؟ يبقى لا الذوق نافع قبل الموت ولا بعد ايه؟ يقول لك ايه؟ والأسى، يعني الواحد هيحزن لما يموت، الأسى بعد فرقة الروح عجز. طب ما دام الروح فرقت هتبقى تزعل على ايه؟ انت تزعل ازاي يعني بقى ما دام روحك طلعت؟ يبقى ما فيهاش زعل، دي خلاص. والأسى لا يكون قبل الفراق، يبقى اذا الأسى مالوش مطرح، الأسى ما يجيش الا بعد مين؟ الفراق. ولما تفارق مش هتقدر تزعل، هتزعل بايه؟ ده انت انتهت حياتك. كويس. امال كل نفس ذائقة الموت، ذائقة مقدمات الموت. ولذلك يجي على الإنسان وقت مهما كان صحيحا يدرك أنه لا محالة ميت، بلغت الروح الإيه؟ الحلقوم. حتى إذا بلغت الروح الإيه؟ التراقية، وقيل من راق وظن أنه الفراق، خلاص تيجي مسألة. يبقى ذوق الموت معناه إيه بقى؟ إن الموت يجي أم مقطوع به. ولذلك تلتفت إليه يبقى كويس، ولا خلاص يا ابن المسألة مش عارف إيه الله. يبقى إذن كل نفس ذائقة الموت، أي ذائقة مقدمات الموت اللي يعرف بها أنه إيه؟ سيموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلو أي نختبر، فالابتلاء هو الاختبار، مش الابتلاء مذموم، إنما تذم غاية الابتلاء. إذا ابتلي هينجح ولا يسقط؟ بس يبقى الابتلاء نفسه مش إيه؟ مش مذموم، إنما المذموم إيه؟ إن الواحد يسقط فيه. لما نيجي نمتحن الطالب، الامتحان نفسه يبقى فيه شر؟ لا، اللي يسقط انما اللي مذاكر وبده يمتحن دلوقتي وبده النتيجه تظهر وبده مش عارف ايه وبتاع، يبقى نبلوكم يعني ايه؟ نختبركم. طب وهل الله في حاجه الى ان يعلم ليختبر؟ قال لك لا، ده احنا بنختبركم عشان تبقى حجه عليكم. احنا عارفين اللي هيحصل بس عشان تبقى حجه عليكم. ولذلك ايه؟ احنا بنبلوكم. نبلو من المخاطب؟ المخاطب الكل، الغني والفقير ادي واحد، المقابلات اهي، والصحيح والمريض ادي اثنين، والحاكم والمحكوم الله. اذن كلنا فتنة البعض. امسك متقابلات كده وشوفهم ازاي يبقوا فتنة البعض. واحد غني، الفقير ابتلاء له، والغني ابتلاء للفقير. يعني ده ابتلاء لده وده ابتلاء لده. ازاي بقى؟ قال لك واحد غني، الفقير يبقى بلاء له. ليه؟ نشوف بقى، هيعطف عليه يساعده يديله مش عارف ايه، ان ما عملش كده يبقى الفقير سقطه في الامتحان. طب والغني يبقى بقى العكس ازاي بقى؟ والفقير ابتلاء للغني. قال لك الفقير لما يبص لواحد عنده نعمه كده وغني يحقد عليه يحسده، ولا يقول ما شاء الله كان؟ يبقى الغني ابتلاء للفقير، والفقير ابتلاء للغني. طيب، طب والصحيح والمريض، هات المتقابلات دايما. الصحيح ابتلاء للايه؟ للمريض. يا ترى المريض كده اللي تعبان وعمال مش عارف ياكل ولا يشرب ولا يقعد، وبعدين يشوف واحد صحيح ماشي وحفيده كده، يعني نفسه تتغير كده على ربنا اللي عمل فيه كده. طيب يحقد على اللي عنده صحه ده ولا ما يحقدش؟ ولا يقول يا ربنا يديني عافيتك وربنا يا ابني ما يوريك اللي انا شايفه مثلا؟ وبالتاني انت جعلت صحتك في خدمه المريض ده ولا ما جعلتهاش؟ يبقى كل واحد منا فتنه لمين؟ للاخر. نعم. ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون، لان نتيجه الفتنه دي يا نجاح يا سقوط. فان كان نجاح يبقى عايز ايه؟ مكافاه، وان كان سقوط يبقى عايز عقوبه. من اللي يعملها بقى؟ المرجع الى الله. واذا راك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا، ساعه ما بنشوف ان دي في مره ان تيجي شرطيه بعد فعل، ان حصل كذا حصل كذا، ان جئت اكرمتك، يبقى دي ان شرطيه. ومره تيجي ان للنفي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن ايه؟ امهات. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا اللائي، وتبقى ايه بمعنى ايه؟ بمعنى النفي. هنا بقى، واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هدوء، يعني ايه؟ ما يتخذونك الا ساعه ما يشوفوك يهزأوا ايه؟ يهزأوا منك. ايه وجه الهزوء؟ يعملوا ايه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده؟ قال يعني مستقلين إن ده يعمل إيه؟ يقولها. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ بيذكرهم بإيه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بإيه؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير. يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير. وكنا فلان عند بالام الامس والعدو والواد اللي بيحقد عليك ذكرك بالامس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بايه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار، يبقى ذكر ايه شكله؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليهم ايه بقى؟ بقى انتم، هو بيقول انتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي انمل الهوى ميله على الارض كده تيجي تعدلوه، قال بيعدل الله الاله بتاعه، ولا وقع كده على بتاعته انكسرت، قال يجيب مسمار ويقعد ايه يمسمر في في في, في الاله علشان ايه المساله دي؟ يقعد بقى يقول لهم ادي لا يضر ولا ينفع. طيب انت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، عيبوا ضدكم. طيب انتوا بتستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة؟ طب ده انتوا بتسبوا الإله الحق. ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمة دي؟ شوف، هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضو، بقى هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء يعني، يعني بيستكبر ده يعمل دي ازاي دي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق؟ هذه برضو مقياس من المقاييس اللي هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. كررها، ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأن هو متنت عجلة عايز كل. والمعنى العجلة إيه؟ أن تريد الشيء قبل أوانه، وصحيح هو كده. ولذلك بقول لك لا، خلي الشيء ياخذ نضجه، خلي الشيء ياخذ أوانه. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات إيه. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الإنسان قد يتعجل الخير، طيب ما فيش مانع يا سيدي تعجل الخير، أم قال ده من حمقه إنه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر. حتى بيتعجل إيه؟ الشر. ما قالوش له متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ فأتنا بما تعدنا، يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ أنت تتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنة خير، إنما أصلهم مش مؤمنين بإن حاجة زي دي هتحصل. نعم. فبيقولهم سأريكم آياتي إيه؟ فلا تستعجلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني أنت وأنت حي هتشوف فيهم حاجة، وإن توفيناك وقبضناك إلينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف الآخرة فإلينا يرجعون. نعم. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون أدرس متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبني ودخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير. الكلام اللي أنتم بتقولوا ده إيه؟ أنت الكلام ده يبقى برضو مستعجلين. ويقولون متى هذا الوعد استبطاء له إن كنتم صادقين. مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم ايه؟ اي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم، ايه شوف الآية ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لأن الوجه ده أشرف حتة في الإنسان، وإحنا قلنا لما الإنسان يصيبه عطب من أي حاجة بيدفع عن إيه؟ عن وجهه. افرض إن حاجة ترتشيته، عربية ماشية كده وترتشيته، بيمسح بإيده دي إيه؟ وجهه. طب ما أنت بتنقل الطين هنا في إيدك، أما قال لك لا، لأن ده هو ال، تبقى إذن الوجه هو الشيء الإيه؟ اللي الواحد حريص على أنه يدفع عنه أي سوء. قال لك أهو أنت مش هتقدر تحوش عن وجهك. مش هتقدر تحوش عن وجهك النار اللي انت بتحافظ عليه من اي حاجه، ده مش هتقدر عليه. لو يعلم الذين كفروا حين، اي وقت لا يقدرون على ان يكفوا عن وجوههم العذاب وهي اشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضو ايه، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، يعني ما فيش حد يقول لهم ايه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي ولا يجي كده ياخد بايده ولا الحاجة ابدا. ولذلك ايه، الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامه ردوا بالكم بان انا بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامه ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي، هو يقول لهم كده. مش هو يخليهم يكفروا كمثل الشيطان ايه، اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال إني بريء، لأنه هو كان حظه يعمل إيه؟ إنه خلي ابن آدم يعصي، إنما هو بده يتبرأ إيه؟ يتبرأ منه هو كاف. وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخ يعني إيه؟ مصرخ أصرخه، الهمزة همزة إزالة، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجة فوق طاقة احتماله يصرخ، يوم واحد يسمعه يقول له جالك، ويروح منع عنه الايه ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخة يستدعي بها منجدا ومغيسا ومعينا. اللي يجيله بقى علشان كده يبقى أصرخه، أي أزال صراخه، خلاص. بقول ما أنا بمصرخكم، يعني أنا مش حاجة عشان أزيل، ولا وما أنتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا، يعني وقت، حين يعني وقت، الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم، قال لك ولا هم ايه ينصروا، ما لا ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخين. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب. لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون نصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي كان ايه اللي لكفوا عما يؤديهم الى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا ايه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم. وما دام ما يعلموش بقى، بل تاتيهم بغته. البغته هي نزول الحدث قبل توقعه، في احداث الواحد يتوقعها، انما يبغته يعني ايه يجعله قبل وقته. بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البهت الدهشة والحيرة، تبهتهم يندهش كده ويحتار يعمل ايه. ليه؟ لان مدام بغته، لما كانوا يعملوا صفرة انذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده كده، انما افرض ما كانش الصفارة دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه، وبعدين يلتفت يلاقي القنابل نزلت كده من غير ما استعد، يبقى البغتة بتمنع العدة والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على الايه على النفس. بل تأتيهم بغتة، وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه، ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لجاج جدل، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه هو لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده، إزاي؟ أنا لا أقدر أقول على لو اعدموه، كلام سفسطة، وبعدين أقول ما تعدموش. يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحييه. اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش، يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ فاتي بها من المغرب، حاجه سهله اهي. فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، أي يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجيلكم تعالي. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو هو الأول إيه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه تسخرون. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون. الحق سبحانه في سورة ايه، اللهم صل على سيدنا رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايوه، ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. شوف المبالغه في الغزاله، مش مثلا يهزقوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم اماني قابلت الواد اللي عمل صوله لده هو هزقته تهزيق المبسوط اللي بيحكيه. واذا انقلبوا فكهين مبسوطين اللي عمل الحكايه ويبشروهم يعني. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمني، فاليوم الله الحاق اي حاق اي فاليوم الذين امنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم نقول له ايوه يا رب قوي عرفت قوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوه بالذين سخروا اي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء ابدي بقى ده انتهى، انما دي استهزاء ايه ابدا. قل تستهزأوا بهم دولي ده لهم اللي من اجلهم ربنا صاين لكم الحياه. الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزأوا منهم هم دولي، لولا اطفال رضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي ان ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لان هو ده اللي استبقاء حياتك انت فيه. والتقي على اقل تقدير فيه انك امنت شره، يعني بس بالزياده دي انك انت امنت انه يؤذيك يسرق منك يختلس يتفصص على عرضك ما يعملش أي حاجة منك يكفي هذا منه. وبعدين قال إيه أهو أنتم بتعملوا كده في رسلي بتستهزأوا بيهم وبالصالحين تستهزأوا بيهم وإلى آخره، وأنا رب الكل وأنا هم مطيعيني وأنا بكلأكم بالليل والنهار. شوفوا أنتم بتعملوا إيه وإحنا بنعمل إيه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن، من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله، كثير الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر، لا الحفظ صادر بامر الله. الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه؟ الحفظ مش بتحفظه من الذي اراده الله به. الله يريد شأن وانت تحفظه من اللي أراده، لا الحفظ الحفظ ذول جايين من مين؟
1: من أمر الله.
0: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ما بيكلأكوش تفور، إنما أنا اللي قايل لهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم. بل هم عن ذكر ربهم معرضون، ومع ذلك هم إيه معرضون. وليه وهي الكلاءة بس وليل بالليل والنهار؟ طب خلينا أنا هو نايم عليه حفظة اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده ومموته، كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجة. ايه ما شفناش. يبقى الكلاءة بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حتت فيها تعابير ومش عارف ايه واوا الى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا ليك دعوه. يقوم من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يوم، بس من خضته يمكن يجرى له حاجه يعني، بس يخبط. انما ولا عمل في حاجه ولا تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاطب، اللي منزل لكم المطر عشان ويطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوم وانتم تستهزئوا من اللي مطيعين لامره. طب ده انتم ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقولوا لهم لا ما تروحوش يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عنا؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ده الآلة ما تستطيعش نصر نفسها، هتنصر كنتم؟ طب خلي كده لله الأصالة باللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح ما جايب عدوم كده وروح شارخه، ده هو ما يقدرش يصون نفسه. ده انتوا اللي بتروحوا تصلحوا الآلهة، وانتوا اللي نحتين الآلهة، اللي هم العابد بيصنع المعبود، ويقعد يتحكر ويقول لك لا ده مناخيره طلعت كبيرة شوية، لا اعدلها شوية، انت مش عارف عين حط عين بتقلل، هي الحكاية دي اللعبة دي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا ده. لا يستطيعون الآلهة اللي إن كان فيه، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فيه حاجة بيقول إحنا مش هننصرهم ولا هيجدوا ناصر آخر، إنما إيه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل ذنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخذ ولا في بطن وله مشوار يمر عليها، يقوم يخاف، يوم يجي الواحد قوي يقول له أنا خايف الناس دول لهم علي ذنب وأخاف أن، زي ما قال ولهم علي ذنب وأخاف أن إيه؟ أن يقتلون. يقول له ولا يهمك، أنا هحرسك وحاجب واخدك في إيدي لحد ما فوتك.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: موجات الساعة 6 صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن للحن بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

المعظم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيين له موفر الصحة، ونشكر إذاعة الشباب طاقما وإدارة على جهودهم الرائعة وتغطيتهم المتميزة في نقل فرحة العيد، وكل عام وعمان بخير. سارة بنت قاسم بن خلفان المحروقية.

السلام عليكم مستمعينا عبر إذاعة الشباب، حبيت أهنيكم جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأقول لكل اللي يسمعونا كل عام وأنتم بخير وعزاكم من عوادة، وأتمنى لكم عيد سعيد ومليان فرحة ولمة أهل. مهنيكم أحمد بن سالم من خلفان الرقمي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

كل عام والشعب العماني بخير والسهر، وكل عام والأمة العربية والإسلامية تنعم بالمحبة والسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أرسل من التهاني وطيب الأمنيات، وأدعو الله يجعل أيامكم مليئة بالفرح والخير والبركات. عيدكم مبارك وتقبل الله طاعاتكم، وأعاد الله هذه المناسبات الجميلة بالصحة والسعادة. وفي الختام أشكر إذاعة الشباب على جهودها الجميلة، وكل عام وأنتم بخير. معكم لينا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: عيدكم مبارك.
3: عساكم من عواده.

أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لإذاعة الشباب ولكل المستمعين بمناسبة عيد الأضحى السعيد. كل عام وعماننا وقائدنا والجميع بألف خير وصحة وسلامة، وعيدكم مبارك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والإحسان،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل، في العيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: كل عام وانتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا روضة بنت مانع الكلباني من محافظة البريمي. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسعدني أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وللشعب العماني الوفي والأمة العربية والإسلامية. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

0: نهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: جاسم الكلباني من محافظة البريمي، حبيت أن أهنيكم بعيد أضحى مبارك، كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

我喊你。

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم وصبحكم الله بالخير في صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. صباح العيد وصباح ثالث الأيام، هذا الصباح الذي ما زالت فيه الأرواح هكذا دافئة بود اللقاء وصلة الرحم، صباح القلوب التي ازدانت بالمحبة وابتسامات اللقاء في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. لا تزال فرحة العيد بيننا هكذا بخفة القلوب، وكذلك في فناجين القهوة وضحكات الأطفال وفي الطرقات التي امتلأت بالزيارات والود واللقاء والبيوت التي عمرت بفرحة العيد. عيدكم دائما وأبدا، عيدكم مبارك، وكل صباح وأنتم أقرب إلى الطمأنينة وأوسع قلبا للمحبة وأكثر امتنانا للنعم الصغيرة التي تصنع جمال الحياة. في هذا الصباح نتمنى أن تبقى أيامكم دائما عامرة بالألفة. في هذا الصباح نرجو أن يحمل أكيد معه لكم لحظات تروي الذكريات الجميلة وتحفظ الدعوات الجميلة أيضا التي تجد طريقها إلى السماء. صباحكم فرح يشبه العيد وأنتم كذلك في فرحة العيد، وصباحكم مساحات من السلام والرضا، وكل عام وأنتم بخير وعافية، ونحن معكم دائما وأبدا. نصحبكم عبر الأثير في إذاعة الشباب وبرنامج عيدكم مبارك الذي طبعا اعتدتم عليه في أيام عيد الأضحى المبارك وكذلك في عيد الفطر المبارك. باقة البرامج المنوعة التي تأتيكم هكذا في مساحة أيام الأعياد، ونرجو بأن تكون أكيد هذه الصحبة ماتعة معكم، نتشارك الأجواء الجميلة، أجواء العيد الرائعة. ولحلقة اليوم من الثامنة وحتى العاشرة نصحبكم إعدادا وتقديما أخوكم هيثم بن سالم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج اللي يتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة ويقولكم ضربوا الشوى اليوم ضرب جلال بن ربيع الخويطري.

يا الله، ما أجمل صباحات العيد، ما أجمل أيام العيد. سبحان الله، يعني أجواء العيد لها طابع مختلف، ويعني بالرغم من أحيانا الواحد ممكن أنه يعني يمر بفترة يعني وما يتحمس فيها العيد، لكن على طول أول ما يعني تعيش جو العيد خلاص تنغمس فيه، يعني تفرح بكل ما تحمل الكلمة من معنى من جوارحك، يعني صح جلال ولا؟ ويعني يكفيك لمة الأهل، لمة العائلة، يعني في بعض العوائل ترى ما تلتم يعني إلا في أيام العيد بسبب ظروف معينة، بسبب يعني تباعد البيوت مثلا، بسبب طبيعة العمل، لأسباب عديدة، بسبب ظروف دراسة معينة، يعني فتجد بأن وقت العيد أو أيام العيد تحمل هذا الود وهذا الجو الرائع من الألفة و التلاحم والتكاتف الأسري والمجتمعي أيضا. ليش أقول المجتمعي؟ ممكن مرت عليكم لقطة التنور المشترك اللي الكل يدفن فيه، مثلا من أهل الحارة يدفنوا فيه وجبة الشواء، يعني ف أو خيشة الشواء أو خصفة الشواء، يعني باختلاف المسميات. ف يعني هذا المنظر بحد ذاته، أنا قاعد أقرأ يوم الأمس أصداء من دول عربية منبهرين أولا بهذه العادة، ويعني عندهم تساؤلات، ممكن خلينا نقول يعني أسئلة بالمئات، يعني هذا كيف يعرف المشوي ماله، وهذا كيف اللحم ما يحترق، وإيش هذا الوجبة، وكيف الطعم، وكيف تتصرفوا فيه، يعني أسئلة عديدة. وتجد بأن العماني يجيب على هذه الأسئلة بكل فرح، لأن هذه هي هوية العماني، واليوم هذه جزء أيضا من عاداتنا. فنحن بكل تأكيد يعني خير من يصدر ثقافتنا للآخرين، فيعني الله سبحانه وتعالى أعطانا أيضا تنوع في هذا البلد في عادات وتقاليد تحمل بكل تأكيد يعني هذه السمة وطابع التنوع، فبالتالي تجد بأن رسالة العماني وصلت للخارج، واليوم هذه الأصداء الإيجابية تحمل هذا المعنى الجميل بكل تأكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا أنا أكلمكم على مستوى الدول العربية، فما بالكم أيضا على مستوى العالم بمن يتابع. وأيضا أنا تابعت بعض الحسابات الإخبارية أو المنصات الناطقة باللغة الإنجليزية وهي تقدم أيضا هذه العادات العمانية، وحقيقة يعني يبهرنا دائما يعني كيفية التعاطي مع مثل هكذا رسائل أو محتوى أو مضمون ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العمانيين أنفسهم. تجدهم بكل اللغات يعبرون ويعرفون العالم على ثقافة العماني، وإحنا اليوم كل تأكيد يعني نحتاج أيضا نتعرف على بعض أكثر، يعني لكل شخص عادته. على سبيل المثال يعني اليوم البعض مثلا عندهم وجبة معينة ما موجودة في مثلا يعني ولاية أخرى، وعندهم عادة معينة غريبة ما موجودة ممكن يعني في ولاية أخرى. فيعني ميزة مواقع التواصل الاجتماعي بأنها قربت هذا الجانب أيضا، وخلتنا نتعرف على بعضنا البعض أكثر وأكثر. وإحنا نقول دائما في اختلافنا يكمن مفهوم التكامل ويكون في أسمى معاني. فصباحكم خير وسعادة، وصباحكم دائما نقول فيه عيدكم مبارك، مثل اسم هذا البرنامج وهذه الفترة الصباحية عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة لكم وين ما كنتوا كانت المسارات والاتجاهات في هذا الصباح. أنا عارف أن البعض منكم الآن متوجه إلى بيت الجد أو بيت الجدة أو بيت الخال أو العم أو الخالة أو العمة أو بيت أحد من الأصدقاء أو بيت أحد من النسائب، لأن اليوم عندنا يوم العزائم، اليوم

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى فقرة أخبار الصحافة لهذا اليوم الجمعة 12 من ذي الحجة، 1447 للهجرة، يوافقه 29 من مايو 2026 للميلاد. قربنا على نهاية شهر مايو، وأكيد يعني درجات الحرارة في ارتفاع، وندخل هكذا يعني نقترب من الدخول الفلكي لفصل الصيف، ولكن أجواء الصيف بدأت منذ فترة، فعسى بأن تكون إن شاء الله أجواءكم رائعة وتتكيفون أيضا مع درجات الحرارة المرتفعة. وبناخذ بعد كذا جولة على أخبار الطقس، لكن خلونا نبدأ أيضا بالصفحة الرئيسية نقرأ لكم من جريدة عمان عدد هذا اليوم. البعثة العمانية تواصل جهودها لتيسير مناسك الحجاج في مشعر منى، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق. ونتابع أيضا في أخبار الصحافة، حر الصيف يعيد تشكيل المظاهر الاحتفالية عيد الأضحى في القرى الجبلية، تكافل اجتماعي وموروث يزهر بين القمم.

أيضا نتابع في الصفحة الأولى تصعيد إقليمي يهدد الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران ويهز أسواق الطاقة. أجواء العيد الحارة تؤثر على المظاهر الاحتفالية، ومواطنون يعيدون جدولة خططهم اليومية. استطلاع للزميل خالد بن محمد البلوشي في عدد اليوم من جريدة عمان، يعني بعض المظاهر: تعديل مواعيد ذبح الأضاحي والشواء، نقل صلاة العيد من المصليات إلى الأماكن المغلقة، تأجيل أوقات الزيارات العائلية والتنزه للفترات المسائية، كلها طبعا تأثيرات بسبب يعني درجات الحرارة المرتفعة نوعا ما في فترة أيام العيد. وطبعا هذا الموضوع فيه مرونة، ويعني تجدون هذا الاستطلاع في الصفحة الثانية من جريدة عمان عدد هذا اليوم. أصداء التكبيرات تعانق سفوح الجبال والمجالس العامة، مدارس في السمت العماني عيد الأضحى في القرى الجبلية لوحة إيمانية تطرزها قيم التعاضد وتفوح برائحة الكرم الأصيل. يؤدون مناسكهم بيسر وطمأنينة الحجاج العمانيون بمخيم منى، يتبادلون التهاني ويحيون مظاهر العيد. وأيضا في أخبار الصحافة لهذا اليوم: 100 ريال غرامة على رمي النفايات في الأماكن غير المخصص لها أو الأماكن غير المخصصة لها. بين غياب الوعي والمسؤولية المشتركة، الرمي العشوائي لمخلفات الذبح يتكرر كل عيد، كتبت طبعا هذا المقال زميلة غالية الذخري. ونتابع أيضا في أخبار الاقتصاد: خام عمان عند 103 دولارات، وأسعار النفط تقفز بعد تبادل أمريكا وإيران الضربات. ونتابع أيضا: الدولار يرتفع في ظل الحرب وتحول الأنظار إلى أسعار الفائدة. الذهب عند أدنى مستوى في شهرين وسط التوترات. وبالنسبة للأسهم العالمية فهي تهبط متأثرة بتجدد التوتر في الشرق الأوسط. وأيضا نتابع وإياكم في عدد اليوم من جريدة عمان، نتابع هكذا، نذهب معكم إلى الأخبار الرياضية. منتخب الشباب في مجموعة السعودية وقطر وهونغ كونغ في تصفيات كأس آسيا التي تقام مبارياتها في قطر من 25 من أغسطس إلى 6 من سبتمبر 2026. وطبعا هذا الحديث عن كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، حيث وقع منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات السعودية وقطر وهونغ كونغ والصين. وتستضيف طبعا دولة قطر هذه التصفيات من 25 إلى 6 من سبتمبر 2026 للميلاد بنظام الدوري المجمع، فيما تقام النهائيات في الصين عام 2027. ويقود طبعا منتخبنا للشباب المدرب حمد العزاني. نتابع أيضا في أخبار الرياضة: اجتمع بنائب الرئيس جهاد الشيخ مصطفى كيوو الاتفاق مع نادي عمان شبه محسوم ولا شيء رسميا قبل الإمضاء، هذا ما أكده المدرب الجزائري. ونتابع أيضا في أخبار الرياضة العالمية: سان جيرمان وأرسنال تباين يتجاوز حدود الملاعب، برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيوكاسل لضم أنتوني جوردون. وكذلك المدرب غلاسنر يصرح: النادي والجماهير واللاعبون نالوا ما يستحقونه. مدرب كريستال بالاس الإنجليزي أدلى بهذا التصريح، وقاد طبعا هدف الفرنسي جان فيليب ماتيتا في الشوط الثاني بالاس إلى الفوز على رايو فايكانو الإسباني بنتيجة 1-0 وإحراز أول لقب أوروبي في تاريخ النادي، ما ضمن له أيضا مقعدا في الدوري الأوروبي يوروبا ليج. وديوكوفيتش يقترح تأخير موعد مباريات كرة المضرب لمواجهة موجة الحر. يعني حتى في كرة المضرب في التنس يعني يتأثر اللاعبين، ومن ضمنهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا،
ويعني يريد تأجيل وتأخير مواعيد مباريات بطولة رولان جاروس، يعني وهي ثاني البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب في باريس تقام. وهو طبعا جوكوفيتش مسعاه الأخير للفوز بلقب 25 في البطولات الأربع الكبرى بفوزه بأربع مجموعات طبعا على الفرنسي فالنتاين رويه 6-3 و6-2 و6-7 و7-9 و6-3 في الدور الثاني الأربعاء. طبعا يعني كرة المضرب لها عشاقها ولها محبيها. وأيضا في محاضرة عن مفهوم الخلاص بين الغيب والمادة، الدكتور سيف الهادي يقول بأن الإسلام يشترط البرهان العلمي للادعاءات الغامضة. هذا طبعا في محاضرة فكرية قدمها الدكتور سيف الهادي في قراءة نقدية موسعة لما يعرف بعلوم الطاقة وقانون الجذب والريكي واليوغا والشاكرات، متتبعا جذورها الفلسفية والتاريخية ومحذرا من تحول بعض الممارسات الحديثة إلى بدائل روحية قائمة على القوة الكونية بدل الارتباط بالله سبحانه وتعالى. هذا الخبر تجدونه في صفحة إشراقات. وبينما في صفحة المنوعات، المعجين تراث غذائي يجسد أصالة المجتمع في الأعياد يحافظ على حضوره في البيوت الظفارية، ويعني خطواته موجودة أيضا كتبتها أمينة الزوامري. إذن كل هذه التفاصيل قرأناها لكم من جريدة عمان عدد هذا اليوم. إيش تقول الجلال؟ ما سمعتك زين. ما قلت شيء. هذه طبعا أخبارنا اليوم، ويعني حالة الجو بشكل عام صحو بوجه عام على معظم المحافظات مع فرص تدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظة الظفار قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر في فترة الظهيرة، وفرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل أو الصباح الباكر على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب. انتهت فقرة الصحافة، ولكن أكيد تستمر معكم فقرات عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب إلى تمام العاشرة. حفظ الله عمان وأدام لنا جلالة السلطان ومتعه بالصحة والعافية والعمر المديد، وحفظكم الله شعب عمان الأبي وسلمكم من كل سوء ومكروه.

0: حياكم الله مستمعينا، ونعود معكم في عيدكم مبارك وفرحة العيد نعيشها معكم في تفاصيل هذا البرنامج عبر الأثير. نحاول أن احنا نتابع معكم ايش هي فعالياتكم لهذا اليوم، وين المشاركات على 724-42-009. تحياتنا اللي يشاركونا على الواتساب، وكذلك نفتح مجال الاتصالات على 24-69-81-51. صباحكم خير وسعادة، ونقول دروب بالسلامة لمن يسمعنا في هذه اللحظات ويتجه إلى مشوار من مشاوير الصباح لزيارة الأقارب والأهل والأرحام. فهل هلا في دروبكم، تصلون إلى مقاصدكم ووجهاتكم بخير وصحة وعافية وسلامة إن شاء الله. تحياتنا لعلي النجادي يرفق دعوة صباحية، يقول أسأله سبحانه أن يجعل أيامكم عامرة بذكره مزدانة بالقرب منه. وأيضا يضيف يقول عيدكم نور لا يخبو، وفرحكم نهر دعاء لا ينضب، وأرواحكم حدائق إيمانية يفوح عبيرها في مواسم الطاعة كل عام، وأنتم أقرب إلى الله قلبا وأنقى روحا وأبهى أثرا وأغزر نورا في دروب الحياة. علي النجادي، شكرا لك يا أخوي علي، وكل عام وانت بخير. تحياتنا أيضا لمن يشاركنا، خالد سليمان العاصمي يرفق لنا أيضا مشاركة صباحية، أحد الأطفال الله يحفظه إن شاء الله منور والله، ما أعرف من هذا الطفل، يعني زين تخبرنا عنه يا خالد، فشكله ما أتوقع أنه خالد بالنفس، يعني خالد ربما أكبر لكن الله يحفظهم إن شاء الله. رسائل عديدة بنقراها تباعا، بس نروح للاتصال أول معنا في حلقة اليوم. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أستاذ هيثم.
0: صباح الخير والسعادة ويا مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا.
1: كيف الحال من أخبار؟ بخير طيبين
0: والله، بخير وصحة وعافية، كيف أمورك؟ عساك مرتاح؟
1: الحمد لله. عرفتني تودة
0: العم جمعة ولا؟
1: ونعم سبعة
0: حياك الله العم جمعة، شخبارك؟ كيف الأمور؟
1: العام طيب وانتو بخير إن شاء الله.
0: أنا عارف أنك، لكن من قلت عرفني قلت لا يكون شخص ثاني يعني ولا شيء بعد
1: الحمد لله، يعني كلكم قبل بعض والحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، كيف أجواء العيد معاكم؟
1: جميل الحمد لله، ما يحتاج يعني، عاد متولف منها عيد ومنها حر، لكن الجمال بالله متولف مع العيد.
0: يقول لك حتى لاعبين التنس العالميين بيغيروا جدول المباريات بسبب الحر، فنحن يعني موضوعنا بسيط
1: لا لا احنا الحمد لله، وهذا عاد متعودين عليه ما من اليوم وامس يعني.
0: صحيح،
1: خلاص يعني
0: مواسم
1: معروفة
0: يعني.
1: هي اذا ما جانا حر ما نوكب رطبة.
0: صحيح صحيح
1: يعني كل شيء، يعني كل شيء يجي في وقته، الرطب يجي في القيء في الحر او في الصيف احنا نقول، والتمر يجي في الشتاء، وهذا يريد حراره ولكن يريد بروده، يعني كلها الحمد لله متناسقه
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لا لكن شوف يعني نحن نقول هذه السنه يعني للفترة القادمة للسنوات القادمة ممكن هذا يكون أحر عيد، يعني فاهم كيف؟ خلاص بتبدأ يعني مثل ما تقول الأشهر الهجرية تتزحزح كذا، يعني فاهم كيف؟ يعني فبيكون عندنا عيد الفطر يعني نوعا ما في موسم الشتاء شوي، على شهر فبراير ربما ونهاية فبراير قد يكون يعني، وكذلك على شهر أبريل ربما قد تكون أيام عيد الأضحى العام القادم إن شاء الله، فأكيد يعني راح تكون الأجواء يعني أكثر اعتدالا من هذه السنة.
1: أستاذ هيثم إحنا كل هذا يعني مشينا فيه ودخلنا فيه من سنين ودهور.
0: صحيح.
1: يعني العيد الأضحى جاء في عز الشتاء، وعيد الفطر جاء في عز الحر، يعني هذا يدور.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: والدنيا دوار من فلك يقولوا
0: اي والله
1: هي الدنيا دوار، كلها واحدين عليه سواء عيد الأضحى او عيد الفطر كلهم جايين وكلها وتأقلمنا معاه. أيه. هذا شيء يعني روتين عاد صار معنا.
0: زين دام انك ذكرت العم جمعة ان العيد يا في فترة شتاء مرة من المرات يعني او في مجموعة من السنوات، كيف يكون العيد في الشتاء؟ يعني كيف يكون الجو؟ على اعتبار ان انا بصراحه كنت يعني في مرحله يعني خلينا نقول طفوله في ذيك الفتره، يعني اتذكر يعني كان في عيد في الشتاء، ولكن يعني ما انه يعني كنت ادرك كل التفاصيل، يعني مثلكم انتم ما شاء الله مرت عليكم سنوات وسنوات يعني
1: وسنوات وسنوات. نعم
0: ما شاء الله. فكيف تكون فرحه العيد في جو الشتاء؟ هل تختلف الفعاليات مثل ما اختلفت هذه السنه في الصيف؟
1: اكيد يا استاذ هيثم، لان احنا لما نرجع من الحقبه الماضيه يعني ترجع انت 40 سنه وراء، يعني كانت الاحتفاليه تكون غيره، وكانت بالبساطه غيره، ما كان فيها ذاك التنوع، وما كان فيه هناك التطور، وما كان فيه اشياء الا هي الحاجات التقليديه المعروفه يعني اللي كانت سابقا. على سبيل المثال يعني العزوه والرزحه والاشياء هذه كانت موجوده،
0: نعم
1: يعني هذا كان موجوده منذ الازل، يعني احنا نتكلم عن اشياء يعني تقليديه موجوده الى بكره، ولكن
0: كانت من القدم يعني
1: كانت اكثر اكثر، يعني كانت ما تحصل يعني على كل منطقه وكل حله وكل قريه فيها هذا الزمط موجود.
0: نعم
1: يعني
0: نعم.
1: اختلفت العادات والتقاليد من من من من من, من سنه الى سنه، او من ماضي الى ماضي الى الى يعني الى حاضر.
0: نعم
1: في الحواضر اللي تتكلم عن التفاعليات ما كانت بالمنطقه اللي هو اللي نشوفه ونتاقلم معاه.
0: صحيح صحيح
1: ايوه،
0: الظروف كانت مختلفه يعني انت تتكلم
1: والعزي اكثر يا استاذ هيثم.
0: نعم تتكلم ربما عن فتره السبعينات والثمانينات.
1: ايوه نعم نعم، السبعينات والستينات والسبعينات هذا كانت غيره. ايوه ما قلت لك كان الناس اقل وكان الناس في تكاتف. نعم هنا الماضي كان لو رجعنا وراء نلقى الناس كان في تكاتف في القرى القديمه، وليس كما تقول القرى اللي هي مستحدثه برا، لا كانت متعارفه. وهذا ونازلك من الشاربيد انت تكلمت قبل شويه على التنور اللي هو الموجود، هذه كانت وسط القرى موجوده، واذا زادت عنده موجوده مال التنور الاشياء هذه.
0: صحيح صحيح،
1: وامس طلعنا الشواء واليوم معنا المشاكيك.
0: ايوه شفت كيف العكس، انتم عندكم يعني او نحن معكم. أيوة. العكس يعني نقول متعاكسين في الجدول. أيوة. قاعد اقول حق جلال قلت له أيوة. نحن يعني البعض عندهم في ثالث الايام مثلا في الباطنه، وعندنا في رابع الايام ايضا يعني في المصنعه مثلا، والسويق في ثالث الايام، يعني كل حد مثل ما تقول بطريقته وكل حد بجدوله. نعم. يعني
1: والهدف واحد.
0: صحيح صحيح صحيح،
1: يعني في بعد عندنا في المناطق في سمايلة يدفنوا اول يوم يطلعوا ثالث يوم في بعضنا.
0: صحيح،
1: لكن احنا عندنا هنا في السفاله وهذه المناطق هذه ندفن اول يوم وثاني يوم نطلعه، وثالث يوم اللي هي وحده اليوم يوم مشاكيك، وبكره معنا القبولي.
0: بكره القبولي عاد يكون ها؟
1: هي يعني ختامها مسك.
0: يا سلام.
1: ايوه هذه من العادات والتقاليد الاوليه يعني لازلنا نمشي فيها عليها يا استاذ هيثم.
0: الله لا يغير عليكم ان شاء الله.
1: امين،
0: وعسى ايامكم كلها فرح وسعاده ان شاء الله.
1: الحمد لله، الله ان شاء الله يلاقي بينا في كل الاعياد بالفرح والمسابات يا استاذ هيثم.
0: امين، ويطول بعماركم ان شاء الله. شكرا.
1: آمين
0: لك.
1: امين، وعمرك يطول ان شاء الله. وحبيت اقدم تهنئه لو تكرمت.
0: تفضل تفضل.
1: اولا اهني هذا المخرج الرائع جلال بن ربيع الخويطري، وأقول لك العام أنت بخير إن شاء الله وإلى الأمام إن شاء الله، وكذلك المذيع الرائع هيثم الزرقالي، وكما هني أصدقاء إذاعة الشباب صديق العزيز عبد الله بن ناصر المشرفي وناصر محمد زيادي وعلي خاطر النجادي وعلى أبو فضل والعم أبو قيصر والشاعر أبو رزان، وكل من يسمع هذا الصوت في هذه الإذاعة المتميزة، وكل عام وأنتم بخير يا أستاذ هيثم.
0: وانت بخير وصحة وسلامة، وأشكرك على التهنئة اللي خصيتنا فيها، وأيضا خصيت فيها أصدقاء إذاعة شباب وعممتها أيضا على المستمعين. وبهذه المناسبة أيضا يقول لك جلال الخويطري اختار من خاطرك، يعني أنت إيش الأغنية اللي تباها بيلبي لك إياها على الهواء مباشرة
1: إن شاء الله. إذا كان يا جمار الجلب لا سعدون جابر.
0: اوه ذوقك ما يتغير العم جمعه يعني.
1: اي هذا اذا كان يسمعني هذه وهي بقسته.
0: بارك الله فيك بارك الله فيك،
1: واهديكم يا واهديها الى الى الشباب يا اصدقائي الشباب.
0: الله يعطيك العافيه، شكرا.
1: الله ومع السلامه.
0: الله يسلمك، شكرا شكرا.

0: عاد على ذوق العم جمعة يعني احنا بنكمل المشوار في عيدكم مبارك, ونقول له شكرا على الاختيار, ذكرتنا كذا يعني بأغاني زمان, ومستمرين في عيدكم مبارك. تحياتنا اللي يشاركون على الواتساب على 7244209, ونذكر برقم التواصل بالاتصال 24691512 24689151. رسالة تصلنا أيضا من الواتساب من فاطمة المحروقي أم غيث, تحياتنا لك, شكرا على المشاركة. ويعني رسالة أيضا هكذا فيها يعني أطفال ما شاء الله, الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله. سليمان سعيد العاصمي يقول تحياتنا لكم وصباحكم بهجة وفرح وإشراقة صباح الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك, يا رب اجعله صباح خير وبركة ورحمة واملأ القلوب سعادة وطمأنينة, وتقبل منا صالح الأعمال والطاعات, وارزقنا فرحة لا تزول, وأدم نعمة الأهل والأصدقاء والجيران, واغفر لنا ولوالدينا ولمن نحب, وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. نهني الأصدقاء والأهل والجيران والمجتمع جميعا في المجتمع بجميع أطيافه في ولاية أدم. سليمان العاصمي شكرا لك, وأعطانا كذا جدول بعد لملتقى عيد الأضحى في أدم اللي يبدأ طبعا من 28 والتاسع, يعني بعد يوم الأمس ثاني وثالث أيام العيد من 5 المساء ل10 بالليل في ملعب فريق الاتفاق الرياضي. هناك مسرح وفعاليات تراثية وثقافية, أكلات شعبية, منتجات محلية, قهوة وأجواء مميزة, ومنافذ بيع. شكرا لك سليمان على هذه المعلومات والتفاصيل. نروح لاتصال على 24698151. تحية للمتابعين, تحية لمتابعين جلال الخويطري اللي يتابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي, وأيضا يعني كذا ينقل فعاليات وأجواء العيد على مواقع التواصل الاجتماعي, فاللي يتابعه محظوظ لأنه بيتعرف على عادات حلوة ورائعة طبعا من هناك من ولاية إزكي, وجو الأهل, وبعد يعني عندهم أشياء كذا مفاجآت حلوة يعني دائما ينزلوها على مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية لفعاليات وأجواء العيد. تحية لك لمتابعينك أيضا. تحياتنا لكل من يسمعنا. أبو منصور البلوشي يقول صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك, تحية لطاقم البرنامج وجميع المستمعين, وترف لجنيبي وريم أو ريف الكاسبي, ويقول سلام يا مصيرة. سلام أبو منصور البلوشي, أرفق لنا صور الحبوبات هذيلة يعني ما شاء الله عليهم الله يحفظهم, يعني يتزين بلبس العيد الجميل اللبس التقليدي مع أيضا يعني كشخة العيد, ويعني أجواء العيد اللي مبين من الصورة بالفعل بأنها أجواء رائعة الله يحفظهم إن شاء الله. البنات الصغار يعني والله يعني بتحصلوهم في يوم العيد كذا يعني شيء مختلف, تحصلوهم يعني يدلعوا كذا دلع, ويعني حتى لما تعيدهم تجدهم بأنهم يعني قمة في الذرابة, قمة في الخجل أحيانا يعني, وكل وحدة فرحانة بالعيدية اللي معها, وكل وحدة بزاهية وكاشخة بلبسها المعين, ولا وبعد يعني تجد بأن اليوم البنات الصغار الله يحفظهم يعني ينسقوا في لبس العيد, حتى ينسقوا مع مثلا مصر الأب مثلا, أو حتى مع لبس الأم, ويأخذوا صورة جماعية وغيرها. يعني بدينا يعني كذا نشوف البنات الصغار الله يحفظهم, ونشوف كذلك يعني الأولاد الصغار وهم يتزينوا أيضا باللبس التقليدي. يعني زمان كنت نادر تشوف ولد صغير لابس خنجر, بس الحين لا, أصبح هذا الشيء اعتيادي يعني, أصبح هذا الشيء موجود. فأعتقد حتى الصاغة ويعني صانعي الخناجر أيضا بدأوا يراعوا هذا الموضوع بإنتاج أيضا يعني خناجر تناسب صغار السن, والله يحفظهم إن شاء الله, الله يحفظهم, الله يحفظ الصغار والكبار وكبار السن, عاد هذه يعني بركة البيوت, هذه بركة العيد احنا نسميهم, الله يحفظهم ويخليهم. وإذا كان عندكم شخص كبير في السن لا تفوتوا لحظات العيد وسوالف الماضي، السوالف الرائعة اللي ياخذوكم فيها في جولة كذا، رحلة عبر الزمن، ويعني يعطوكم كيف كانت الحياة سابقا وكيف كان العيد سابقا، ويذكروكم أيضا بذكريات رائعة وجميلة. هذه العاد مرة يعني حاولوا تقضوا كل الوقت معهم وتستثمروهم، يعني خير استثمار تستثمروا الوقت معهم يعني بذلك. روح الاتصال على 24698151. صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، وأسعد الله صباحك أنت والمخرج جلال وكل من يستمع إليكم الأستاذ هيثم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوي علي أبو الفضل، صباحك خير وسعادة ويا مرحبا بك معنا.
1: صباحك سعادة وطيبة ولطف ومحبة، وآم أنت والمخرج وكل عام والجميع بخير. حقيقة الآن أنا في السيارة وقلت أنتهز هذه اللحظات مباركة بالخصوص يعني لكي أهنيك أنت وأهني الأستاذ جلال. بعد لما اتصلت
0: الأستاذ
1: جلال ما عرفنا يعني، هو يعرف السر زين.
0: لا لا ما ما سر، انت تحاول تغير صوتك او تكون مع المخرج تختبرهم.
1: اكيد انا اغير احيانا اللهجه واغير الصوت، لكن ما عليك، اعتقد انه يعرف لكن ربما برموش
0: الاخر. الاغلب حافظينك يعني.
1: المهم الاستاذ هيثم حقيقه في هذه اللحظات المباركه يسرني والفرح طبعا يغمر القلوب. انا زف مسك التهاني القلبيه والتبريكات الزكية مقرونة بصادق الدعاء بالأمنيات الطيبة للجميع، وتهنئة خاصة للأستاذ هيثم الزدقالي
0: بارك الله فيك،
1: وجلال الخويطري هذا الرجل العملاق الطيب، وأيضا للأخ الكريم عبد الرحمن بن سليمان الذي ذكرني بالأمس، وأقول له شكرا أستاذ الكريم، وأيضا للأخ جمعة الندابي، وأقول له شكرا الأخ جمعة. ترى الأخ جمعة ما شاء الله يعني طالب أغنية من زمان، من زمان كما زمان الطيبين
0: جمار القلب.
1: الأستاذ جمعة النداء ما شاء الله فني يعني،
0: صحيح.
1: حتى أن ذات مرة سمعت يغنى مقطعا كبير في أغنية الشباب، إذاعة الشباب في برنامج استوديو 5.
0: نعم.
1: ما شاء الله بعد ما انتهى قلت لا بد أن أذهب إلى أحد المحلات لكي يعني أشرب شيئا بارد. والمهم داعي الله قلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير والحب والألفة والدعاء يعني والود والصفاء والنقاء بإذن الله.
0: بإذن الله
1: كما يعني أضرع إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يحفظ هذا البلد الكريم المعطاء من كل سوء ومكروه، وأن يعني أن يجعله مستهرا بإذن الله ومستقرا، وأن ينعم علينا بالأمن الوطيد علي على عمان الحبيبة وعلى الأمتين العربية والإسلامية. وكل عام والجميع بخير أستاذ كريم. بس أنا أطلب الأخ جلال الخويطري يعني إذا أمكن أسمعني أغنية كل عام وأنت وأنتم بخير بصوت الفنان ناصر عبد الرب اليافعي المعروف بابن الساحل. هذا ذكريات في قلبي طبعا.
0: الله الله.
1: يذكرنا عندما كنت في الثمانينيات ونهاية السبعينيات كنت أستمع إلى ابن الساحل، لم نسمع شيئا من أغاني ابن الساحل سوى كل عام وأنتم بخير.
0: أعتقد يبثوها في الإذاعة يعني بشكل
1: نعم
0: دائم.
1: نعم نعم. لكن أقصد الأغاني الأخرى.
0: نعم.
1: نسمع الأغاني الأخرى إلا أغنية كل عام وأنتم بخير. وأيضا أذكر كان في نهاية السبعينيات كان أغنية وطنية جميلة جدا، وهي من ألحان ابن الساحل أيضا لم أسمعها الآن. ربما يعني لم يعد صناع يعني الأغنية يعني الصوت واضحا ربما هذا السبب، ولكن أغنية طيبة
0: تبث أحيانا يعني أغاني
1: ابن الساحل ملحن جيدا كما يعرف الجميع.
0: نعم.
1: والذين في السابق ربما سمعوا. على كل حال عذرنا أستاذ الكريم سأتحرك الآن. واليوم كما يعني ذكرت أن فيه اختلاف، اليوم عندنا مهمة إخراج الشواء من التنور.
0: يا سلام
1: أستاذ الكريم.
0: يا سلام.
1: نعم. ولكن هذه المهمة طبعا يقوم بها الولد الفضل بارك الله فيه، وهمتي أنا أمس انتهت لها شواء المشاكيك. ولو أن كان هناك بعض الانتقادات من الأسرة، ولكن أقول عين الله سبحانه وتعالى
0: يقول لك حرق ولا تعرق.
1: لا البعض أفراد الأسرة يقول له لم ينضج بعد. البعض يقول يا ربي احترق.
0: زين بسأل
1: الله بصبرك يا رب على كل حال أستاذ كريم.
0: بسألك سؤال قبل لا تروح.
1: تفضل استاذ الكريم.
0: في احد المشاركين على الواتساب شاركنا يقول هيثم لو سمحت اسال علي ابو الفضل لو كان حارس مرمى وانا كنت من يسدد ركله الجزاء هل سينسحب؟
1: أنا أعرف هذا السؤال.
0: زين.
1: من هذا النقادي.
0: زين إيش تقول له؟
1: أنا نلعب في لكن في الشباب كنا نلعب يعني في العصر الذهبي يعني لعبت حارسا ولعبت مدافعا وظهير ولعبت أيضا مهاجما ولكن أعتقد لو كان هو يعني تعرف لو كان الأستاذ على النقادي يسدد أنا أكيد سأهرب من البربع ولو أنت أنا أتأكد أن يعني الكرة ستذهب بعيدا عن يعني أعلى كذا بكم درجة ولكن يعني أشكرك الأخ علي أشكرك بارك الله فيك
0: الله يعطيك العافية
1: لكن تحفظ رقمي القديم اتصل ببارك الله فيكم
0: في الله يسلمك شكرا لك
1: شكرا وسلم على الأخ جلال وقول له أشكرك يعني على تقديم الأغنية بارك الله
0: وهو فيك. يسلم عليك شكرا لك أبو الفضل يا مرحبا وانت يا عمي وانت يا خالي كل عام وانتم بخير

0: مكملين معكم برنامج عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان في ثاني ساعة من عمر البرنامج. تحياتنا لكل من يسمعنا في منازلكم أو في سياراتكم، كنتم متجهين إلى مقاصد صلة الرحم وإلى وجهات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. نقول لكم كل عام وانتم بخير، وديروا بالكم على انفسكم والتزموا بقواعد السلامة المرورية، مسافة الامان وحزام الامان وعدم استخدام الهاتف النقال، ثبتوا الموجة على ترددات اذاعة الشباب واستمتعوا معنا اكيد باجواء العيد اللي ننقلها منكم واليكم. ونروح اكيد ونفتح باب المشاركة ايضا بالاتصالات على 24698151، رسائل الواتساب على 72442009. تحياتنا ل خالد البلوشي، شاركنا من شمال الشرقية من ولاية إبرة تحديدا، يقول يسعد صباحكم هيثم وجميع طاقم البرنامج، وعساكم يا رب بكل خير وسرور، عساكم على القوة والنشاط يا رب العالمين. ويقول إن العيد بدون الوالدين والعائلة بأكملها تحس إن الدنيا فيه مليئة بالأحزان. اللهم لا تحرمني من أهلي ومن أعز الناس لي، ربي يحفظ الجميع من كل سوء يا رب العالمين. الله يحفظ لك أهلك إن شاء الله يا أخوي خالد، وكل عام وانت بخير. شكرا لك على المشاركة معنا عبر البرنامج. وأيضا في مشاركة أخرى من أبو أحمد الفزاري، يشاركنا يقول صباح الخير هيثم وجمعة طيبة ومباركة علينا وعليكم، كل عام وانت بخير وعيدكم مبارك. فرحة العيد لا تكفيها وصف الكلمات، بل هي تتجاوز ذلك، ونسأل الله أن يديم علينا هذه المناسبة وغيرها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه. أخوكم أبو أحمد الفزاري، شكرا لك على المشاركة معنا، والله يحفظ لك البنوتة اللي حاطنها في صورة الواتساب، الله يحفظها إن شاء الله. تحياتنا أيضا لعواطف السعدية، تشاركنا أيضا بقصيدة: جاء الحبيب إلى الوجود يتيما، والكون في درب الضلال سقيما، فأنار للكون العليل ظلامه بشريعة لا تقبل التقسيم، فهي الشفاء لكل قلب موجع، ومزاجها بين الورى تسنيما، يا مؤمنون بأن أحمد مرسل صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على المشاركة. عواطف تقول صباح ثالث أيام العيد، دامت أعيادكم بالخير والمسرة، جمعة مباركة وعيد سعيد إن شاء الله. شكرا يا عواطف. تحياتنا أيضا لفايز العلوي من صور من العيجة تحديدا، يشاركنا يقول الحمد لله الذي أحيانا لهذا اليوم لكي نبادلكم أطيب التهاني وأحر الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والعافية، كل عام وأنتم بخير وأنت بخير وصحة وعافية إن شاء الله. شكرا لك. تحياتنا أيضا للي يشاركونا على 24698151 بالاتصالات، ناخذ اتصال. السلام عليكم، عندنا متصل. السلام عليكم.
1: أنا كراسة جلال.
0: مرحبا هيثم الزديالي، معك عبد الرحمن.
1: إيه معك مسمع. لا تفكرت اللي قبل أستاذ جلال.
0: الله يسلمك، صباح الخير
1: أستاذ هيثم، كيف حالك؟
0: بخير وعافية، شو أخبارك؟ عساك طيب
1: وانت اطيب، كل عام وانت بخير بالنسبة عيد الاضحى المبارك.
0: الله يسلمك وانت بخير وصحة وسعادة ان شاء الله. كيف امورك؟
1: بخير عمزك حال ابنائكم الكرام.
0: الله يسلمك، شكرا لك على التهنئة. وحابين كذا نعرف اجواء العيد مع عبد الرحمن، كيف قضى ايام العيد واحنا اليوم؟
1: انا كذا بغيت اسلم على، قلت لانه بيكون الوقت اللي انت تتوه يكون برنامج موسيقى ومقام، فقلت استغل فرصة ان اسلم عليك الحين، كيف حالك؟
0: الله يعطيك العافية. برنامج مقام وموسيقى يوم الغد ان شاء الله بالليل باذن الله.
1: ايه بس لدي سؤال بق حق غدا، عاد باقي ثلاث اسئله خلاص.
0: عندك سؤال واحد غدا؟ ها
1: سؤالان.
0: سؤالان.
1: ايوه
0: وسؤالين. زين زين. أيوة. تعرف اسئلتك جميله يا عبد الرحمن، واسئلتك يعني تحرك فينا احيانا هكذا، يعني البحث والتقصي والتحري ايضا عن بعض المعلومات وغيره، فاحنا شاكرين لك يعني هذه المشاركة وهذا التفاعل. بس خلنا في العيد، يعني كيف الجو معاكم؟
1: والله والله الحمد لله العيد زين. اليوم معنا نحن القليل المسك فيها معنا المشاكيك.
0: اليوم المشاكيك ها؟
1: ايه وبكرة كما يقول الشوعد التنور يعني كذي.
0: انت عبد الرحمن نفسنا بالضبط، نفس جدولنا احنا يعني.
1: ايه والامس هذا معروف، امس عن غديات من قلائم من هذه المسميات.
0: وتختلف يعني ها من مكان لمكان. ومن أي ولاية أنت عبد الرحمن؟
1: أنا من محافظة الظاهرة.
0: آه من محافظة الظاهرة.
1: أيوة.
0: يا مرحبا بك وبكل الأهالي في محافظة الظاهرة. أكيد الجو حارة شوي ها؟
1: ماذا شوية حارة واجد.
0: ما أدري.
1: يكشر الرطب.
0: الله الحمد لله رب العالمين، الله يديم الجو الطيب.
1: إن شاء الله ترى موسم الجو هكذا يعني تقل ما شتاء صيف ربيع وهكذا يعني.
0: صحيح صحيح صحيح، الدنيا مواسم. الله يعطيك العافية عبد الرحمن، شاكرين لك التواصل والتفاعل الجميل، ونرجو لك قضاء أوقات سعيدة فيما تبقى أيضا من أيام العيد.
1: إن شاء الله إن شاء الله، وأستمع لك إن شاء الله. أنا عندما أستمع لك ولزملائك الإذاعيين لم أشعر أني كفيف.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يعني تكون نوع من الدافع للقراءة والثقافة.
0: بارك الله فيك.
1: نحن نستعين بكم، لأن نحن كتبنا ليست متوفرة كثيرة بالنسبة غير أنتم على باقي الأخوان الآخرين.
0: بارك الله فيك والله. يعني
1: زي مجلات أقرأ فيها.
0: أنت يعني عبد الرحمن بدون مجاملة أنت صاحب بصيرة يعني، والشخص صاحب البصيرة يتخطى الصعوبات يعني، ويتخطى خلنا نقول الإعاقة البصرية، لأن البصيرة دائما أقوى من البصر.
1: الحمد لله، هذا يزيدني قوة دافع منكم.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: الله يعزك يا
0: أخي. تسلم عليك. تسلم وشكرا على مشاركتك. الله يسعدك. شكرا لعبد الرحمن شاركنا من محافظة الظاهرة. تحياتنا أيضا للي يشاركونا في طبعا رسائل واتساب على 7244209. يوم الأمس كانت لنا تغطية أيضا لإذاعة الشباب عبر طبعا منصات التواصل الاجتماعي، رصدنا أجواء الفرح والتفاعل الجميل طبعا من أهالي ولاية صحار، كون أن ولاية صحار تحتفل واحتفلت أيضا بالمقدم السامي الميمون لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وطبعا جلالته أدى صلاة العيد في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. احتفل الأهالي هناك بمقولة أن العيد عيدين، فإحنا طبعا عبر إذاعة الشباب وإذاعة سلطنة عمان أيضا بمختلف منصاتها نحاول أن نغطي وننقل الحدث من هناك طوال أيام العيد. يوم طبعا أول أيام العيد كان الزميل عبد الله الكعبي مع زملاء أحمد الريسي وعبد الله البلوشي، وأيضا يوم الأمس كنت أنا طبعا ضمن هذا الطاقم مع الشباب اللي قائمين بدور وجهد كبير، وأيضا اليوم كذلك تستمر التغطية مع الزميل خالد البداعي برفقة أيضا نفس الطاقم عبد الله البلوشي وأحمد الريسي. فنقلنا الأجواء يوم أمس وحاولنا أن نرصد هكذا انطباعات الأهالي في عيد الأضحى المبارك، وخصوصا يعني ما يرددون من مقولة بأن العيد عيدين، فخرجنا لكم أيضا بهذه المجموعة من اللقاءات.
2: كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول الشوق فاستقاط نخله، وتجلت لي عمان في ظناء الغرب قبله.
3: من أمام هذا الرمز التاريخي الشاهد على عراقة هذه الولاية قلعة صحار، ننقل لكم الحدث وفرحة الناس وبهجتهم وكيف يعيشون أجواء الفرح بعيد الأضحى المبارك في ثاني الأيام.
4: مشاعر لا توصف، وبالذات إن عيدنا السنة عيدين بقدوم مولانا، شرفنا هذه السنة بهذه المكرمة بحضور أداء صلاة العيد الأضحى في ولاية صحار.
5: شرف وصول صاحب الجلالة في هذه الولاية الطيبة صاحبة التاريخ المفتوح يعني.
6: حقيقة فرحة ما نقدر نعبر عن فرحتنا بالمقدم السامي حضر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، حقيقة شعور أي مواطن.
7: المشاعر اللي دخلت لقلوبنا مشاعر ثانية ومختلفة كليا، قدوم صاحب الجلالة، الاستعدادات اللي كانت قبل قدوم صاحب الجلالة، الاستعدادات بليلة العيد احنا عايشناها عن قرب، شفناها عن قرب، كل شيء كان استثنائي في صحار لغاية صلاة العيد، لغاية خروج صاحب الجلالة بالموكب قريب من الشعب، تحيته للشعب، رد التحية من قبل الشعب أو أهل هذه الولاية التاريخية. هذا حدث تاريخي للأمانة. احنا أمنيتنا أن صاحب الجلالة في كل مناسبة في كل عيد يكون بيننا وحوالينا، احنا طماعين أهل صحار.
8: عاشت أجواء صحار أجواء استثنائية، بالمقدم الميمون لحضرة صاحب جلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله ومده بالصحة والعافية. فأكيد أجواء صحار جميلة مميزة، والشعور والابتسامة في الكبار والصغار، وأكيد عشنا في ولاية صحار عيدين.
2: العيد يعني عيدين، وأساسا الشوارع ما شاء الله متزينة، المكان حلو، كل شيء زين، والفنون الشعبية ما شاء الله، كل تمشي في الشارع تحصل كل مواطن عماني يعني فخور وسعيد.
5: يا مرحبا به يوم وصل وصحار تستبشر بهالخير، جلالة السلطان هيثم نور وجمل كل ديار، من وصلته فرحان الكل يهتف وينادي هيثم البار، وافضاله اتعم على الكل ينادي بها كبار وصغار،
0: ينادي بها
5: كبار وصغار.
0: إذن هذه مقتطفات وهذه بعض الانطباعات من فرحة الأهالي في ولاية صحار بعيد الأضحى المبارك، ورددوا مقولة العيد عيدين، طبعا عيد الأضحى المبارك وأيضا عيد وجود ومعايدة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وقضاء أيضا وصلاة أداء لصلاة العيد طبعا في جامع السلطان قابوس بولاية صحار. وإحنا أيضا استثمرنا وجودنا يوم الأمس طبعا في ولاية صحار بالخروج بهذه الانطباعات وهذا التقرير، وتصادف أيضا وجودنا مع يعني من أمام قلعة صحار بوجود أيضا أحد الباحثين التاريخيين طبعا الأستاذ أحمد البادي، هو كاتب في التاريخ، تعرفنا من خلاله على تفاصيل هذا المعلم وهذا الرمز التاريخي قلعة صحار، فحاولنا أن نخرج ببعض المعلومات أكيد من خلال هذه المصادفة اللي طبعا جمعتنا فيه. فنروح أيضا لبعض التفاصيل من لقائنا مع الأستاذ أحمد البادي.
3: في أثناء تواجدنا في هذه المنطقة بالقرب من باب قلعة صحار، البوابة الرئيسية تحديدا، تصادف هذا طبعا مع وجود الأستاذ أحمد البادي الباحث التاريخي، فقلنا لابد أن احنا نطلع لنا بكم معلومة تاريخية عن قلعة صحار وعن مكانة صحار التاريخية.
9: عندما نتكلم عن صحار، بداية نتكلم عن صحار بشكل عام، يعني صحار هي مجان، هي مهد صناعة النحاس في العالم القديم. صحار أيضا شهدت أول إمامة عمانية جولندا بن مسعود. صحار شهدت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القلعة إلى أهل عمان الذين أسلموا طوعا. صحار أيضا شهدت مولد الأسرة البوسعيدية عندما استطاع الوالي أحمد بن سعيد قبل أن يبايع كإمام طرد الغزاة من هذه المنطقة. صحار كبيرة جدا، فاليوم فرحتنا بالمقدم السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم فرحة كبيرة. الأسرة البوسعيدية قريبة جدا من الشعب، احنا في التاريخ العماني نقرأ إنه كل الحكام البوسعيديين، ولكن دون بشكل خاص في عهد السلطان سعيد بن تيمور وأيضا جلالة السلطان قابوس في قربه من الناس، وأيضا اليوم استلم السلطان هيثم الحمل واستلم الأمانة، فوجود اليوم في صحار هو امتداد لذلك الأرث العريق من تلاحم الشعب مع القائد، والقائد يسمع للشعب. فحقيقة عندنا خصوصية عمانية لا تضاهيها أي خصوصية أعتقد اليوم في دول العالم، فلله الحمد والمنة، قائدنا وسطنا، سلطاننا وسطنا، والناس فرحانة اليوم. العيد اليوم عندنا عيدين، عيد الأضحى وعيد وجود صاحب الجلالة السلطان هيثم في هذا المكان. يعني قلعة صحار اليوم جالسين نشوفها، هذا البناء الثاني، في قلعة تحت هذه القلعة، فالحين البحوث تحت نعم، والحين البحوث الأثرية جالسين يكتشفوا هذا الموضوع. قلعة صحار أكبر من أنها مبنى، قلعة صحار تمثل للوجدان العماني وللإنسان العماني، رمز الصمود، رمز التضحية، رمز الاستمرارية. أعظم حاجتين لهذا القلعة وصول رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة، ومن هنا انطلق شعاع الإسلام إلى عمان، وأيضا ولادة الأسرة البوسعيدية بقيادة الإمام أحمد بن سعيد.
0: إذن هذه بعض التفاصيل التاريخية طبعا اللي نورنا فيها الأستاذ أحمد البادي، وهو باحث وكاتب في التاريخ، وطبعا التغطية مستمرة أيضا اليوم مع الزملاء، نرجو لهم التوفيق إن شاء الله. وإحنا مستمرين معكم في برنامج عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب من

الله لنا زيارة قريبة لمشروع أخونا أبو فخر. أبو فخر هذه يعني دعوة يوجهها سعد لنفسه أيضا ويحضر إن شاء الله، وأنت توجه له دعوة بعدها إنه يزور ولاية إسكي. يستاهل سعد، يستاهل. شكرا لك، شكرا لك. ويقول أيضا تحياتي لجميع أسرة برنامج الشباب. شكرا لك يا سعد، وحقيقة نقدر أيضا يعني هذا التواصل منك. هناك أيضا مشاركة، إيش يقول علي النجادي مرة ثانية؟ يقول شرفت يا عيد محمد عبد المطلب، أتمنى البحث عن أغنية للفنان محمد عبد المطلب بعنوان شرفت يا عيد علي النجادي. إن شاء الله بنحاول نبحث عنها. ونروح أيضا لمشاركة من أم ناصر الهادي، يقول عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير وأنتم بثوب الصحة والعافية، وأنت كذلك يا أم ناصر. شكرا على مشاركتك معنا، وشكرا للمشاركين الآخرين أيضا اللي شاركونا. بدر من الفجيرة شاركنا يقول عيدكم مبارك، كيف حالك يا مذيعنا؟ الله يسلمك يا بدر، أيامك سعيدة إن شاء الله. وشكرا، شكرا لك على مشاركتك معنا يا بدر، وعيدك مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنت بخير. وللأهالي هناك أيضا في الفجيرة وفي دولة الإمارات الشقيقة، الله يسعدكم ويجعل أيامكم عياد إن شاء الله. شكرا لك يا بدر.

0: شرفت يا عيد علي النجادي، هذا طلبك ولبيناه، وشكرا على مشاركتك. وتحياتنا كذلك لعلي المعمري، شاركنا من صحم، يقول لهنيكم بعيد الأضحى المبارك، كل عام وانت بخير يا أخوي علي، أيامك سعيدة إن شاء الله. شكرا شكرا على المشاركة. وأيضا عندنا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بالمضيبي، يقول تحية لطاقم البرنامج ومع الأجواء الجميلة والمستمعين كذلك والمتابعين، يقول مع ثالث أيام العيد نقولكم جمعة مباركة، ونتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عادها الله علينا وعليكم وعلى أسرتكم الكريمة باليمن والبركات، وكل عام وانتم بخير. تحية لجمع الندابي، عبد الله المشرفي، العنبو قيصر، عيسى التميمي، ويعقوب السيابي، وابو منصور، وابو الفضل، وسعيد الهشامي، وعلي النجادي، ويوسف رديني، وعامر عبد السلام، ومسلم العمري، وسعيد الفتحي، وكل من يعرف ناصر الزيادي. شكرا لك يا ناصر، واصلت حياك ان شاء الله لاصدقائي اذاعه الشباب. شكرا. نروح للاتصال على 2469-8151. صباح الخير.
1: مرحبا، صباح النور.

0: قوي، كيف الحال؟ طيب.
1: يا اهلا وسهلا،
0: حياك الله.
1: مرحبا الاخ خليفه.
0: خليفه الغريبي. نعم
1: ونعم والله، حياك الله. كيف امورك؟
0: حياك الله. كيف صحتك؟ عساكم طيبين وكل عام وانتم بخير.
1: عيدك مبارك ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه، حياك الله.
1: كيف العيد معاكم؟
0: والله الحمد لله رب العالمين. العيد شاقق والحمد لله رب العالمين. اليوم طبعا احنا عندنا مشاكيك
1: من عبري، صح خليفه ولا؟
0: نعم نعم، من عبري.
1: اليوم عندكم المشاكيك؟
0: عند المشاكيك، بعض عند المشاكيك، بعض عندهم الشواء، بعض على حسب المناطق يعني.
1: يا سلام يا سلام يا سلام.
0: احنا عندنا اليوم مشاكيك وبكره الشواء.
1: ما شاء الله. كيف اجواء العيد يعني؟ خلنا كذا نتكلم عن من اول الايام.
0: طبعا اول الايام صلاه عيد، ومن ثم زياره الاهل والارحام واكل الهريس والماكولات اللي نسويها صباح العيد يعني، من الهريس ومن هذا الاكل يعني. ومن ثم نذهب لعائد الاهل والاقارب والاصدقاء وكذا يعني.
1: السلام عليك. ويعني انا ذا بسألك بس شوي يعني، هل اثرت درجات الحراره مثلا على شيء في العيد مثلا؟ حاولتوا كذا يعني اكثر تكون في الاماكن المغلقه والمكيفه مثلا في المجالس، ولا لا يعني الجولات هذه اللي تكون مشيان على الاقدام؟
0: احنا في عمان الحرارة متعودين عليها، ما تهمنا الحرارة، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
0: وجود الله سبحانه وتعالى، وجود أجسامنا صحة وعافية، ما تهمنا الحرارة، نذهب من وين نشاء والحمد لله رب العالمين، سواء مكان مفتوح أو سواء مكان مغلوق بمكيفات وهكذا، نحن عندنا عادي والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. هذه عمان، هذا عمان وطبيعة عمان، هذه هي.
1: بارك الله فيك.
0: تكلمنا على الشتاء وعلى الصيف، الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسلمك يا أخوي خليفة.
0: ذكرت اليوم طبعا المشاكيك، وبكرة إن شاء الله الشواء والحمد لله رب العالمين، وهكذا عمان الحبيبة تمتع بثوب الصحة والعافية بإذن الله تعالى، والأعياد تلو الأعياد والحمد لله، ونسأل الله أن يجنب عمان من كيد الحاسدين وشر الأشرار، والله يحفظ لنا عمان وقائد عمان وأهل عمان وكل من سكن على تراب عمان.
1: الله يعطيك العافية يا أخوي خليفة، شكرا لك.
0: وسلامي للولد سلطان بن خليفة الغريبي داخل الصحراء في منشآت النفط.
1: ما شاء الله عليه.
0: كل عام وأنت بخير في منطقة حصيرة، تسمع منطقة بساط، الجماعة كلهم الموجودين داخل الحقول نبادلهم بأجمل تهانة وتبريكات في هذا اليوم المبارك، عيد الأضحى المبارك.
1: وسلامي الله يقويهم إن شاء الله.
0: وسلامي للحجاج بيت الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، الله من عليهم باليسر والحج حج مبرودا بالمغفور وتجارة لم تبور، وعساهم من عوادة البلد بإذن الله تعالى سالمين غامين بإذن الله تعالى.
1: آمين آمين يا رب، آمين يا رب. شكرا شكرا لك،
0: حياكم الله. وسلامي للجميع،
1: بارك الله فيك.
0: الغريبي بدون استثناء،
1: بارك الله فيك. شكرا شكرا للأخ خليفة الغريبي، شاركنا. وتحية لسلطان ابنه طبعا، ولكل العاملين في حقول النفط ومناطق الامتياز، نوجه لهم تحية، يخدمون طبعا هذا الوطن في أيام محببة يعني، وأكيد يعني يؤجرون على صبرهم وعلى تفانيهم أيضا لخدمة الوطن، خصوصا في هذه الأيام الطيبة، ويؤدون طبعا واجب العمل، فبالتوفيق لهم إن شاء الله. احنا عندنا اتصال ثاني. صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أخوي عزان.
2: حياك حياك حياك. هيثم،
1: هيثم الزجالي معك. نعم،
2: ايش حالك على العيد؟ وهنيتوا بالعيد.
1: الحمد لله الحال سالم، يعلك سالم ان شاء الله.
2: يا مرحبا بالصوت الطيب. يا مرحبا.
1: الله يسلمك.
2: عندنا مشاركه بسيطه وطنيه.
1: بارك الله فيك. اسلم شاعرنا، قول.
2: الله يسلمك عن الشر، قول فيها سلام الله من الحشا والشرايين.
1: شرايين
2: عليكم سلام الله من القلب تاكيد، بعيد الأضحى عيد الحج عن يقين، نهنيك مولانا المعظم هيثم من يديد، بن طارق آل سعيد مولاي لمين، تقبل تهاني شعبكم أقول وعيد، شعب العماني شعبكم لك محبين، يهنوا ويباركوا لك كلهم دون ترديد، يهنوا ويباركوا لك بالعيد الحين، عيد يعود عليك بالأفراح تحديد، عيد يعود على العرب والمسلمين، وعليك بصحة وسلام وعافية لك كذا نريد، كل عام وانتم بالف صحه وسلامه. عسى امين
1: امين.
2: قولوا عسى امين ولي يسمع يزيد
1: امين.
2: للقائد الاعلى ابن الكريمين يحفظك رب الكون خلاق لعبيد عن كل سوء مكروه يا رب امين
1: امين.
2: اقولها من القلب من قريب وبعيد تم المثل اذا المثل كان مبزين ربط العفو من اهل العفو اقول وعيد والختم صلوا على شفيع المسلمين اعلن بمحمد نصلي اللجاويد دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسرة المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء مكروه واللي يسمع يقول أمين. بحكم عزام بن محمد بن عزام الرمحي من سلطنة عمان الحبيب دربكم خبر كل تستمعوا لهذه القصيد وكل عام ومولانا والشعب العماني والأمة العربية والإسلامية بألف صحة وسلام وعافية.
1: أمين يا رب. شكرا شكرا لك. صح لسانك شعرنا. شكرا بارك الله فيك يا أخوي عزان وتحياتنا لكل من يشاركنا سواء على الواتساب على 7244209 أو بالاتصالات على 24698151. احنا مستمرين معكم في عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نرجع مع اتصال أيضا قبل الفاصل ونروح مع مشاركة أخرى. نقول السلام عليكم. صباح الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الأعياد وصباح الفرح وصباح السرور.
1: يا مرحبا سليمان.
3: حياك أستاذي. كيف الحال؟
1: الله يسلمك. شخبارك؟ عساك طيب؟
3: والله الحمد لله طيبين. أخباركم؟
1: بخير وعافية الله يسلمك. كيف أمورك؟ طيب إن شاء الله.
3: والله الحمد لله. عيدك مبارك.
1: أيامك سعيدة يا سليمان. ها كيف العيد معاكم في أدم؟
3: والله العيد مرة حماس وربشة.
1: يا سلام. يعني ما شاء الله أنا شوف أتابع مشاركاتك ومشاركة أيضا بعض من أفراد عائلتك ما شاء الله يعني متزينين بالعيد يعني زينة طيبة صراحة.
3: والله كذلك زين أنه دائما يكون الإذاعة ونسهم في كل مكان ومشاورهم في العيد.
1: بارك الله فيكم بارك الله فيكم. كيف يعني اليوم إحنا وصلنا لثالث الأيام ايش الجدول ايش الخطه اليوم؟
3: والله اليوم الخطه تعرف انه التجمع واليوم بيكون طبعا تطلوع الشوا ان شاء الله بعد صلاه الجمعه ويكون كل التجمعات الاسريه طبعا حاضره على تطليع التنور يعني.
1: يا سلام يا سلام.
3: بيكون في لقطات وبيكون في تصوير وبيكون في كل تعمل اليوم كله عشان
1: التنور. عاد انت ما تفوت يعني التصوير والتوثيق يعني.
3: لا لا هذه جميلة أن دائما يكون لما تطلع التنور يكون ملتمين كلهم ربعك وجيرانك اللي حاط شواء عشان الواحد ما يشيل شواء الثاني يكون يعرف شواء شو معلم عليه يعني.
1: يا سلام يا سلام.
3: حد حط له كوطة مع الحليب حد كوطة بيبس حد ما الواحد يدور على الشواء ماله العلامة اللي حاطنها يعني.
1: أيوة زين خلنا يعني نشوف مثلا النتيجة بعدين على الواتساب. برسل الصور هذه على واتساب إذاعة الشباب.
3: عاد انتم بتكون وقت الظهر ساعه واحد ما بتكون موجودين لكن انا اقول لك شيء تعال انت وجلال ادب وبتشوفون كل شيء.
1: يا اخي تصدق يا اخي ادب شويه بعد المسافه يعني ولا اكيد يعني الواحد
3: تمشي عند جلاله توصل الذكي بعدين توصل ادب.
1: يا سلام يا سلام. وباكر ايش بتكون الخطه بعد؟
3: والله خلاص بيكون معنا طبعا رابع يوم بيكون ما في في زيارات النهائيه وفي زيارات ان الواحد بعد الغداء يتوكل الى دوامات. والسلام عليكم. يعني جالس انا اكلم الاخوان اقول لهم بكره بس تشيبات نهائيه بمتغدون الوداعيه يلا بمره الواحد يروح طرقاته وتوجه الى دواماتكم الى منازل.
1: ما يصير سليمان تذكرهم يعني ما تضيع عليهم نشعه العيد يعني.
3: لا خلاص رابع العيد عاد ماشي عاد الواحد يتفرغ لنفسه للاولاد دراسه نبغى عاد نتفرغ شويه.
1: ايوه
3: لكن قضيناها يعني من قبل العيد صراحه التجمعات والزيارات والتجمعات على كل وامس كان زياره الجيران تناول طبعا المشاكيك والبوكلي والحمد لله هذه ايام جميله ما ينساها الواحد يعني.
1: الحمد لله رب العالمين. الله يديم الصحه والعافيه عليكم ان شاء الله ويديم هذه الفرحه والسعاده عليك سليمان وعلى افراد عائلتك وعلى كل الاهالي هناك في ولايه ادم ان شاء الله.
3: امين ان شاء الله. نهنيك انت وكل الطاقم والاستاذ عفره وشكرا دائما جهودكم على هالبرامج دمان همزه توصل يعني. في ناس يمكن مداومين في ناس ما نشوفهم لكن استمع الإذاعة ويسمع أن نهنيهم ويسمع أصواتنا. والسلام عليكم.
1: الله يسعدكم إن شاء الله. شكرا شكرا لك وهذا واجبنا أكيد.
3: شكرا وتحية حق جلالة.
1: الله يسلمك. تحياتنا لسليمان العاصمي. احنا مستمرين معكم في عيدكم مبارك، هذا البرنامج وهذه المساحة الصباحية اللي ابتدأناها معكم منذ الثامنة ومستمرين فيها ان شاء الله الى تمام العاشرة صباحا، عبر ناقل الصوت هيثم الزجالي وفي الاخراج جلال الخويطري.

0: يا هلا يا هلا ومرحبا بالجميع. استمرين معكم في عيدكم مبارك. هذا البرنامج الصباحي عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان، برنامج استثنائي يأتيكم في أيام عيد الأضحى المبارك. عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. مستمرين معكم وعندنا مجموعة اتصالات أيضا على 24698151. نروح الاتصال مع شخص عزيز علينا.
1: سهلة.
0: صباح الخير أبو قيصر.
1: السلام عليكم. صباح النور.
0: حياك الله العم قيصر، شخبارك؟ طيب
1: الهمة. هذا الأعمال طيبة الحمد لله،
0: كل شيء تمام التمام الله يسلمك. شخبارك؟
1: الحمد لله. حبينا نسلم عليك كل يوم إن شاء الله.
0: الله يسلمك بالخير.
1: الأصدقاء والزملائك والمديرة سيف الهلال كل نسأل عنه.
0: الله يسعدك يا العم قيصر. ها كيف العيد معك؟
1: عيد طيب. عارفه جلال؟ عارفه لواحد عيد نوع عيده لواحد.
0: عيد اسكي يعني في شيء مميز؟
1: بلد محلل.
0: الله يسعدك.
1: حمدان ما اسمع له صوته، ان شاء الله بعافيه.
0: ابو نواف اموره طيبه؟
1: الحمد لله
0: اموره طيبه ان شاء الله. بيكون بيكون اعتقد يوم الغد. نعم في صباح الياسمين ان شاء الله.
1: ان شاء الله يرد علي السلام والتحيه.
0: امين امين يا رب. الله يحفظه ان شاء الله ويحفظكم.
1: ومن رهف كل الاصدقاء نسال عنه.
0: الاصدقاء
1: عبد الرحمن كل نسال عنه.
0: الاصدقاء مره كلهم
1: اقول لك الناس يطلبوا هذا ياسوه طلبي. انا ما اعطيتوني طلبي.
0: ما يصير العم قيصر.
1: كم مره والله كل كلمه يعني قليل.
0: جلال جلال ترى شوف الطلب بيدين المخرج يعني. زين لا لكن اليوم ابشر ان شاء الله.
1: ما فرح ما فرح.
0: ايش بغيت من الاغاني طلبات؟
1: ما انا ما انا عادي عادي ما بقى طلبات هذا.
0: اها تبع عازي.
1: اي وما تنفضوا هذا العادي.
0: اي زين
1: انا والله طلبت ثلاث ايام.
0: زين العم قيصر في مره من المرات انا كنت مذيع في برنامج من البرامج في دعوة شباب وانت طلبت عازي ولبيناه عمي.
1: ايه اول هذا ما العيد فرح العيد.
0: عازي العيد. ها
1: عازي العيد فرح
0: خلاص من
1: الشعب الزمان كله يعرفوا.
0: زين انت تبغى تسمع عازي مسجل ولا تبغى بصوت جلال الخويطري يعني توي ادي؟ لا مباشر
1: جلال ما يسمع صوته.
0: بني بني في الاستوديو طال عمرك خلي مره يعني ما يغرد.
1: فرح العماني كله. هذا اول شيء الاباء والاجداد هذا في الاعياد اكثر.
0: صحيح
1: العازي وهذا
0: لا خلاص ما يهمك. بنلبي طلب هذا يعني العم قيصر وبتسمع العازي ان شاء الله.
1: تفضل وياه تعالوا تاكلوا شو معنا.
0: وين في القريتين؟ يعني شوف شواكم مستواه وايد عالي يعني مستواكم طيب يعني في لا في الشوا.
1: لو الشوا لو في النار وهذا لو
0: اللي هو
1: ما يخطئ.
0: دعوتك واصله العم قيصر
1: جميل اصدقاء.
0: واحنا نفس الشيء يعني من بعد البرنامج كل حد ملتزم بخطه وجدول يعني.
1: جماعه هذا تحيات اسماء الصوت الندابي
0: جمع الندابي اكيد كان اول المتصلين معنا في الحلقه. الله يسعدك العم قيصر
1: في حفظ الله.
0: شكرا.
1: بدا من الفقيره كلنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالغ سلامك. شكرا
1: احسنت.
0: الله يسلمك.

جلال شكلك مشتاق تروح العزوة يعني ها؟ شكلك مشتاق ترزح. أجواء الاستوديو عندنا بصراحة أجواء رائعة، أجواء عيد وأجواء فرح. ونشكر المخرج أيمن الحبسي أولا على وجوده وعلى ابتسامته الطيبة، وكذلك على البوفيه اللي جايب لنا هني حق جلال وهيثم، يعني قال انا ما نسيتكم جاي من الاستديو الاذاعه العامه وما انساكم يعني. مشاكيك وقروص وحركات يعني من اين لك هذا منذ الصباح الباكر يعني. عاد العرس باللحم يعني هذا مطلوب يا اخي مطلوب، لكن شكرا يعني شكرا لك على ما قدمته يعني وستقدمه ان شاء الله.

0: ليلا ليلا. خلاص اليوم العصر شيء عزوة معكم جلال، ونروح معكم بنروح. عطنا اتصال أخير على 2-4-6-9-8-1-5-1. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أين ذهب الاتصال؟ يعني ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يعني اليوم حتى الأطباء يشددوا على أن أفضل وسيلة للاستمتاع بالعيد من دون مضاعفات صحية هي الاعتدال مع الالتزام بالنشاط البدني الخفيف وشرب مياه وتجنب الأفراط في الدهون والسكريات. أحد الباحثين يشير إلى أن تناول كميات صغيرة من اللحوم المشوية أو الكبدة في وجبات متفرقة ممكن يكون هذا الشيء مناسب، لكن بشرط عدم ملء المعدة دفعة واحدة. عاد انت تتكلم العمانيين اليوم شو تقولهم؟ لا ما تسوي دفعة واحدة. وايضا يعني يستشهد بالقاعدة الصحية النبوية، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. نروح للاتصال على 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا استاذي، كيف حالك؟
0: بخير وعافيه، ايش اخبارك؟ عساك طيب.
1: اشوفها اليوم جلال مستعجل كانه باغي يروح العزوه ولا يروح يغلي الشواء.
0: ما اعرف عاد، تصدق هذا لغز اليوم ما اعرف ايش فيه.
1: انا الحين كل ما الرجال مستعجل بيروح اعتقد اني يعلم الله الشواء الحين خلاص غايته يعني.
0: عرفنا عليك يا اخي.
1: معك خليفه الرحبي.
0: حياك الله اخوي خليفه.
1: الله يحييك ربي ان شاء الله.
0: من وين تكلمنا؟
1: والله اكلمك حاليا من ولايه سمايل.
0: من سمايل، يا سلام.
1: متجه الى فنجا ان شاء الله.
0: توصل بالسلامه ان شاء الله يا اخوي خليفه.
1: امين يا رب العالمين.
0: شكلك معزوم على شواء
1: اكيد.
0: شوف اهم شيء انك انت متحمس ومتشجع صح للشواء اليوم.
1: انا اليوم ما متريق اساسا.
0: اوه انت متجهز يعني. اقول يعني نحن نقول مضمر نفسك يعني، ها على الاخر.
1: اكيد اكيد اكيد. انا بس الحين كلمته قلت له خليك انا تو جاهز. قال تعال الساعه 12 يطلع الشواء وبنتغدى. قلت له طيب خلاص انا جاي الحين.
0: نحن ما مقصر معنا ايمن الحبس هني.
1: والله جزا الله الف خير. انا تو انا مستغرب من جلال يعني.
0: علامه جلال.
1: ما اعرف لانه مستعجل للشواء، مشتاق اللي بيروح يسوي مشاكيك. ما اعرف بعد ما سمعت شيء منه يعني ابدا يعني.
0: ما اعرف هو يعني يقول عرس باللحم، بس انا ما فهمت يعني
1: عرس باللحم الحين خلاص اول يوم العرس باللحم.
0: ما اعرفه يعني.
1: مالك اليوم. الله يحفظكم يا ربي ان شاء الله.
0: يقول الطلب متاخر.
1: يمكن هو ما رايح بس مخلي له اياه يعني.
0: شكلك
1: يا الله عافيه عليه وعيده مبارك وجميع المستمعين يا رب العالمين.
0: الله يسلمك، شاكرين لك التواصل.
1: حبينا نصبح على الجميع ونقول اللي يعرف خليفه الرحبي هنيكم بالعيد، واللي ما هي تعايدنا مع بالتليفون يسمع صوتنا الحين، وكل سنة وهو طيب إن شاء الله.
0: وانت طيب، بس نقول لك فاتك يعني شو اسمه مشاكيك أيمن الحبسي.
1: ما مشكلة إذا بنقيل مثلا ساعتين اليوم إذا في مامك إذا فاضي هو اليوم بنقيل.
0: الله يسعدك وتوصل بالسلامة.
1: الله يخليك وبنقيل إن شاء الله.
0: بس تتعرف عاد نرسل له اللوكيشن الخاص ولا العام أيمن؟ عاد قال المرحبا بابا، يقول الخاص والعام كله مفتوح.
1: يسلم يسلم حبيبي أيمن. يسلم
0: الله يسلمك يا أخوي خليفة.
1: بارك الله فيكم ووفقكم الله وجاز للجميع سعيدة إن شاء الله.
0: علينا وعليكم إن شاء الله. شكرا شكرا لك.
1: يسلم حبيبي.
0: الله يسلمك يا مرحبا. شكرا لخليفة الرحبي، وتحية لخالد الشيدي، تحية لكل من يشاركنا. بصراحة يعني احنا مستمتعين بأجواء هذا البرنامج عيدكم مبارك عبر إذاعة الشباب. ساعتين من الوقت قضيناها وإياكم وما شعرنا حقيقة بالوقت. فيعني هكذا الأوقات السعيدة تمضي سريعا مستمعينا الكرام. نقولكم يعني كنصيحة ختامية كذا، بأن موضوع اللي هو يعني اللحوم وأكل اللحوم أيضا كذا يجب أن يكون أيضا باتزان واعتدال. ما يعني ما نحب أن نضيع عليكم فرحة العيد، ولكن هناك أيضا يعني كذا يجب أن تكون مراعاة للمعدة، المراعاة للصحة أيضا. بعض الأطباء أيضا يوجهون رسائل كذا في مثل هكذا أوقات لمرضى القلب والسكري، بحيث أن يتجنبون الوجبات التي قد تكون خطيرة يعني على يعني أصحاب بعض الأمراض مثل يعني أمراض الضغط أو السكر أيضا وأمراض القلب والشرايين. فالأهم يعني طبعا أنه ما يكون في حرمان، ولكن يعني يجب متابعة نوع الطعام نفسه يعني، وعدم الإفراط، وتنظيم الوجبات وتوزيعها، وأنه يكون النظام الغذائي متوازن خلال العيد، مع الالتزام طبعا الكامل بالأدوية والجرعات الموصوفة. يجب أيضا يعني بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم أن يتجنبوا المخللات والإفراط في الملح، ومرضى السكري أيضا يعني ديروا بالكم، يعني الحلويات والسكريات موجودة ومتاحة، وأعرف أنه يعني طعمها لذيذ وأشكالها تكون مغرية، لكن حاولوا الابتعاد عنها قدر الإمكان، أو التوازن أيضا في تناولها، وتناولوا أيضا النشويات بكميات معتدلة، وكذلك راقبوا مستويات السكر باستمرار. أما مرضى ضعف عضلة القلب وقصور الشرايين، طبعا نصيحة لهم من المختصين بتقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة بدلا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة لتقليل الضغط على الدورة الدموية والجهاز الهضمي. في الختام، حاولوا أن تستمتعوا بما تبقى من أيام العيد، أيام طيبة، أيام مباركة. الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه المناسبة، وحبانا أيضا ب يعني مناسبات دينية نفرح فيها ونبتهج فيها، فلذلك يجب أن نفرح بالفعل ونبتهج، وهذه هي مناسباتنا، وهذا ما يجب أن نفرح به. فتحياتنا لكم، الله يسعدكم، وعسى الابتسامة ما تفارقكم، ونشوفكم إن شاء الله ونسمعكم في مواعيد قادمة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، وتقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، رافقناكم في حلقة اليوم. في الإشراف العام الأستاذ عفراء الإحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم الزجالي، وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج جلال الخويطري. ها جلال، مستعيل تروح تاكل شواء ولا تروح تضبط المشاكيك؟ المهم درب السلامة، لا تسرع يعني، توصل بالسلامة إن شاء الله، والتزم قواعد سلامة المرورية، أنت الآخر يعني لست بمستثنى من ذلك. شوفكم إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثالثة.
2: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
3: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
2: اللهم أمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
3: جزاش الله ألف خير، انت اللي مجهزت انه خير وبركه، ما شاء الله عليك، ما مقصره في شيء. اهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
2: ان شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، اغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
3: كفو عليك وكذاك ابغاش. غنيه على فكره، نسيت اقول لك تراش اليوم منوره وزاهي عليك الثوب العماني.
2: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي، عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
3: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش دو ولدش نوح حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
2: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
3: زيني الغالية، على بركة الله.
4: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
5: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
4: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر، تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوه.
5: جزاك الله خير، امي موصلنا اجيب لكم شويه هريس وحلويات، وبروح عشان الحق لصلاه العيد.
4: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شويه امي تبغى تعطيكم عرسي.
5: ان شاء الله ما تكسروا.
6: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير، اقول لك من هناك عند باب.
4: جزاك الله خير ابوي، طالع عليك، هذا ولد يرانا نوح جايب لنا هريس وحلويات العيد، وانا الحين بروح اعطيه شويه عرسي.
6: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاه العيد مع الجماعه، وخبر امك تجهز فواله العيد.
4: باذن الله ابوي.
7: لطيفه، خلا يا زوجتي العزيزه، خلي الاولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاه العيد، ما شي وقت.
8: يلا يلا دومك إلا مستعجل. حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
7: هي والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت قايلش صدق انه العجلة من امر الشيطان.
8: اعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وامورك طيبة، وانا بخلي الاولاد يتبعوك لين السيارة. يلا.
7: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهز سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
8: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب، وانت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
7: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلا حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
9: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
7: وانت بخير وصحة وسلامة.
6: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
10: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
7: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهلل ويكبر.
11: يا جماعة صلوا على النبي،
3: احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
10: عشان خاطرك انا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
7: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلا بنصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
6: يالله يالله زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
3: زين يا جماعة، توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
11: جزاك الله خير يا أختي عليها. جاية ومتعنية جايبت لي عرسية، المفروض أني أنا أوصلش.
12: أفع عليك أختي سلامة، إحنا أخوات والمهم أن نتواصل ونكون مع بعض وتذوقي لنا عرسيتنا.
11: ما تقصري يا الغالية، عاد أنتو عرسيتكم متميزة وغاوية. أنا على فكرة مسويها ريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
12: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت أقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوة وزاهية صباح العيد.
11: وانتي بعد ملابسش حلوة وزاهية، عليش ما شاء الله اللبس التقليدي العماني منورة منورة، عسى الله يعطيش الصحة والعافية.
12: اللهم آمين. عاد سمحي لي أني بترخص عنك، أخاف يريع أبو حمد وما يلقاني في بيت.
11: الله يحفظش وفي أمان الله. يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
4: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
5: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
4: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
5: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
7: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
3: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك كنت أتمنى أنكم تقعدوا عند البيت.
6: ما علي الربع، البيوت كلها وحدة، وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
10: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
12: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيتي وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويت عندكن.
13: ما قصرتي يا أختي الغالية عليا، دومش راعي تواقب وعتنا بطرش للشي مع حد من الصغيرين بيجيب الشيء.
12: أحسنتي أحسنتي، ما تكسرين.
2: يا حظي فيك نقاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيك على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
12: آمين. اللهم آمين. آمين
2: اللهم آمين.
13: أقول غنية، أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألذ شوا في الحارة.
2: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيب لك.
13: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، أنا يحتاج الجيران شي من البيت أبرجع.
2: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب لك تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
7: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
6: اللهم آمين.
10: آمين آمين يا رب.
6: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب، والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
3: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
6: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
10: أنت إنسان طيب يا أخوي حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، ووجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
7: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقاءنا في الفترة المسائية في دفان التنور. وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا الأضاحي يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده. تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
14: بسم الله.
15: أحسنت بسم الله.
14: بسم الله. تفضل.
5: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
4: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
5: إذا خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان أعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
4: والله النهشور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
5: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
4: شور طيب، توكلنا على الله.
2: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبزيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عيني، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
13: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتيه، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
11: كثر الله خيرش أختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبزيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج أقول؟
13: يا الله انتي، يا الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار بايا نصيبش منه ما يصير.
11: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
2: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى، ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
13: ها برد فوادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
11: أيوة برد فوادي. مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
2: الله يسلمك حبيبتي.
7: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
4: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
7: زين يا ولدي، لك صور ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
4: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعجل عليهم.
15: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولعت النور.
7: انت ولا دقى قبل الناس مثل هذه المرة، ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحة.
15: يلا حوتون وصلت، واسمحوا لي ما على التأخير.
7: من كذاك النقع في كل البلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متأخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
15: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتأخرنا عليكم. صدق أبوي هذا اللي حاصل.
7: صدق أبوي؟ وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلا كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
15: توكلنا على الله.
6: ها علي، كيف شفتي هالحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
12: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
6: ونيوبك، هذه اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم كنهم أسرة وحدة.
12: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشي شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم، ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
6: هذه اللي يميز بلادنا الحبيب عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيب عمان.
12: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
6: آمين يا رب العالمين.
12: آمين.
1: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.
16: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
17: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
18: بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
16: كل عام وانتم بخير.

إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نسعى فيه لإيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة إلى قلب كل مؤمن، لندرك معا عظمة هذه الشعائر وكيف تحمل في تفاصيلها معان عميقة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، نحن نعيش في عالم مليء بالأشكال والألوان، ننظر إلى الطريق الممتد وإلى معالم بلادنا العزيزة، لكن حين تكون في الحج تتغير هذه النظرة، فتصبح كل حركة وكل شعيرة رسالة تصل إلى قلبك وعقلك. فالكعبة ليست بناء فقط، وعرفات ليست أرضا فحسب، ومزدلفة ومنى ليست أماكن عابرة، بل هي رموز ارتبطت بأمر الله فاكتسبت عظمتها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، حين ترمي الجمرات فأنت لا ترمي حجارة، بل تعلن موقفا ضد وساوس الشيطان، وحين تطوف بالبيت فأنت لا تدور حول بناء، بل تدور حول معنى، حول مركز واحد يجمع القلوب. وحدة الاتجاه وانتظام الصف واجتماع القلوب، كلها معان تجسد رسالة الحق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، حين تقف في عرفات فأنت في أعظم اجتماع، تقف مجردا من كل شيء إلا من صدقك مع الله وإخلاصك له. هناك تتجلى العبودية في أبسط صورها وأعظم معانيها، وفيه مزدلفة حيث السكون تتعلم الطمأنينة والتسليم، وتدرك أن الطاعة ليست حركة فقط، بل ثبات وانتظار. وكأن هذه الرحلة كلها تقول لك إن الإيمان لا يقاس بالمظاهر، بل بالثبات وحسن الامتثال. أيها الموفق للخير، ليست هذه الرسائل للحاج فقط، بل لنا جميعا في حياتنا وفي أعمالنا. حين نفهم الحكمة نحسن الطاعة، وحين ندرك المعنى نتقن العمل. فاجعل حياتك كلها استجابة لأمر الله، واجعل طاعتك واعية منظمة تنعكس على سلوكك وحياتك، فتحيا بها القلوب وتستقيم بها الحياة. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالصلة ونهانا عن القطيعة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وعد الواصلين حسن المصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، حثنا على البر وصلة الأرحام لنسعد في الدنيا وننجو يوم المعاد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله العظيم، فإن تقوى الله حبل متين تترابط به المجتمعات، ودواء شاف يصلح الأفراد والمجتمعات. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا رحمكم الله أن الصلة من أفضل الأعمال وأشرفها، ومن أعظم ما يقرب العبد إلى ربه عز وجل. من أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة هذه الروابط وتقويمها، فهذه وصية الله عز وجل في كتابه لتأدية حقوق من كان بينك وبينه صلة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إنما يشد روابط القرابة وآصرة الرحم بين الناس أولى بالعناية والمراعاة، فخير ما يجمع بعد الإيمان مراعاة القربى وذوي الأرحام. إخوة الإيمان، إن الصلة والبر والإحسان تختلف باختلاف أحوال الناس ودرجة قربهم من الموصول، فما أعظمه من بر عندما يكون للوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد امتد تعزيز أواصر القرابة وروابط الرحم إلى بر ما يتعلق بالوالدين بقربى ورحم، والأمر برعاية ذوي القربى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فابتغاء الأجر فيهم ليس كابتغاء الأجر في من سواهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وفي قصة أبي طلحة الذي تصدق بأحب أمواله إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخٍ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إخوة الإيمان،
المؤمن يصل رحمه وأقرباءه فيحيطهم بعطفه ويشملهم بلطفه، ومن لا خير فيه لأهله والأقربين فلا خير فيه للناس. ولا يظنن واصل أن صلة الرحم صفقة تبادلية تتصل بالوصل وتنقطع بالقطيعة، كلا، فصلة الرحم أسمى من ذلك وأرقى. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إن الأقارب وذوي الأرحام يجب أن تجمع بينهم أسمى الروابط وأوثق العلاقات، فلا حقد بينهم، ولا حسد، ولا عداوة، ولا بغضاء، بل حب وتآلف ووفاء. ويزداد الأمر أهمية مع أشد الناس قرابة كالإخوة والأخوات، ولكن مع الأسف، الشديد نرى صورا في علاقات الأخوة، بعضهم ببعض، حتى أصبحت الخلافات بين الإخوة في الغالب مرتبطة بالميراث، ويصل النزاع بالإخوة إلى درجة تجعل الحب والود بينهم نادرا. حقا إنها لمسألة أن تسطو أعراض الحياة الدنيا على أقرب الناس إلى الإنسان، فتبعده عنه وتضعف أو تقطع أواصر القرب المتينة بينهم.

الحمد لله رب العالمين، من آمن به وعمل صالحاً أمن العثار ونجا من الأخطار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، فيا عباد الله، يقضي كثير من أبنائنا وبناتنا الساعات الطوال خلف شاشات الأجهزة من تلفاز وهاتف ذكي وحاسب آلي، فإن سألته عن أحدث لقاء له بأحد أقاربه لم يجبك إلا عن أسماء وهمية على برامج التواصل الاجتماعي، وهذا نوع من السجن النفسي وعزلها، وهذا نوع من السجن للنفس وعزلها عن المخالطة. وقد ورد في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكم من خصال خير تكتسب يا عباد الله بالتزاور والمخالطة. وشتان بين ابن يحضر لقاءات أهله ويشارك أتراح أقاربه وأفراحهم وآخر يعزل نفسه وراء الشاشات، لا يدري من العالم إلا الفضاء الرقمي. وهذه الظاهرة من عزل كثير من أبنائنا أنفسهم عن المشاركة الاجتماعية في المجتمع من حولهم، أصبحت تتنامى وتتزايد، وأصبح هم كثير من هؤلاء الأبناء التخلص من مثل تلكم المسؤوليات الاجتماعية. ومن المهم التنبيه هنا على أن من البرامج والتطبيقات التي أصبحت تنتشر ما يناهض تماسك الأسر وتلاحم العلاقات الاجتماعية، ومنها ما يحارب أبسط صور الترابط بين الأبناء وآبائهم. وهكذا يتعلم أبناؤنا العقوق لآبائهم وأمهاتهم من حيث لا يشعرون. فلننتبه لهذا، ولنكن لنا يد تنظيم وإرشاد، ولتكن لنا يد تنظيم وإرشاد. ورحم الله والداً أعان ولده على بره، ورحم الله أمًا أعانت أبناءها وبناتها على البر بها. فاتقوا الله عباد الله، ولنتذكر دائماً أن التواصل مع الإخوان والأقارب ليس واجباً اجتماعياً فحسب، بل هو عبادة نتقرب بها إلى الله، ينبغي أن نتقن عملها. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده

0: تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا واستقيموا واعتدلوا، اتموا الصفوف الأول فالأول.

سمع الله لمن حمده. الله

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني، الكاسر والرحماني والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير مستمعين أينما كنتم. أكيد ما شاء الله عليكم اليوم حد الحلوى قدامه واللحم قدامه وما يحتاي، وأكيد الطروبات موجودة، رزحات وميادين وفنون عمانية مختلفة من ظفار إلى مسندم. نوجه لكم كل التحايا وأيضا نبارك لكم العيد، وكل عام وأنتم بخير وعيد السلام إن شاء الله عليكم، وتتهنوا بالعيد يا رب العالمين. أيضا من ظفار إلى مسندم عيد الأضحى له يعني ثيمة معينة، له رونق، مثل ما يقولوا صوغة مختلفة، صوغة يعني يتجدد كل سنة، سواء على مستوى الزيارات واللقاءات والجلسات الأسرية وأيضا الأخوان والأقارب وأهل القرى وأهل البلادين في مجالسهم أو وين ما يكونوا، يتبادلوا يعني الحديث، يسولفوا يدردشوا عن العيد وغير العيد، أيضا التجمعات في الطراب والفنون الشعبية العمانية المختلفة، من رزحات، من ميدان، من برعة، من ربوبة، من عيالة، فنون عمان كلها من ظفار إلى مسندم. اليوم العيد الأضحى المبارك دائما، وأنتوا تعرفوا طبعا سألوا شيابكم وأنتوا أيضا لحقتوا على هالزمان، له من يوم بيبدأ واحد من الحج وهم يعني يشعروا إنهم دخلوا العيد، يعني من يوم واحد من الحج، وكذلك ما تغيرت العادات ولا التقاليد في عمان، والتقاليد في عمان دائما متجذرة، وهي متجذرة ومتجددة دائما. يعني نرحب أو رحبوا معي بضيفي الشاعر العزيز ناصر بن خليفة القنوبي اللي بيسولف معنا وبيحدثنا عن كثير من تفاصيل العيد، عن الفنون قديما، عن العادات والتقاليد اللي انتم تعرفوها واللي بيشرحها ان شاء الله الشاعر ناصر بن خليفة القنوبي. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.

0: رجعنا معاكم مستمعينا إلى ما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضيفي العزيز ناصر بن خليفة القنوبي. مرحبا ناصر.
1: حياك الله يا ابو سلطان.
0: كيف حالك؟
1: نعم بخير
0: وعافية. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا الله على فضله.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: مساكم بخير. كل عام وانت بخير.
1: انت طيب ان شاء الله.
0: الله يعطيك
1: على
0: الصحة
1: العيد
0: والعافية.
1: بخير كلكم طيبين.
0: الحمد لله بخير وعافية.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: ما يحتاج. الامور طيبة. الامور طيبة على الاستعداد. شيء ذبحنا وشيء بعدنا.
0: الحمد لله.
1: ننتظر.
0: والحلوى العمانية طبعا اكيد في المقدمة.
1: اوه اوه فرحة. فرحة عيد.
0: صحيح.
1: فرحة عيد.
0: والحلوى الحلوى العمانية هاي ما عنها غنى.
1: الأمور كلها طيبة الحمد لله. من ناشدك عن العلوم شعلوم.
0: عن ناشدك ما يستوي يا معنا ومن ناشدك.
1: زين ناشدونا.
0: شيء علوم.
1: ما شيء.
0: شيء أخبار.
1: خير وسر. شيء علوم. ما شيء أخبار. يا مرحبا أبو سلطان. حياك ومرحبا يا نعودة.
0: الحلوى العمانية.
1: نعم.
0: طبعا مثل ما تقول دائما على المائدة. دائما في القهوة.
1: صح.
0: متقدمة.
1: نعم.
0: بالأخص. في الأعياد.
1: نعم.
0: وإحنا الحين يعني في عيد الأضحى.
1: نعم
0: يعني.
1: نعم.
0: مشي فيها أشعار مشي قيلت فيها مشي.
1: والله الحلوى العمانية شيخ هذه تقريبا ما تخلى من كل خاصة في أيام العيد والمناسبات.
0: نعم.
1: ما تخلى من أي بيت، وكانت صناعتها فيها أشخاص محترفين ويتميزوا عن البعض. الحلوى مثلا حلوى فلان حلوى كذا، وتسوى في سابقا قبل البلاستيك وقبل الأواني هذه في تغليفة.
0: نعم. تغاليف.
1: تغاليف اللي هي مصنوعة من من من
0: من
1: من
0: السعفيات.
1: من السعفيات.
0: من الخوص.
1: أيوة. وكانت الحلوى معنا هني في بركة حقيقة حلوى ما عليها النعت يعني في بركة.
0: نعم.
1: وحلوى أيضا في نخل. حلوى نعم. نخل نفس الشيء معنا اشتهرت هني معنا وحلوى بركة موجودات.
0: نعم.
1: وعاد كل ولاية فيها حلوى لا شك.
0: متميزة.
1: متميزة لا شك، لكن
0: في ولاية متميز بصنعتها.
1: بصنعتها
0: صحيح.
1: ولكن تختلف من درجة إلى درجة،
0: وأيضا من شخص لشخص.
1: من شخص لشخص.
0: نعم.
1: فكانت ياب الحلوى أول يعني مثلا بالنسبة للعيد بداية العيد أول الناس مثلا يعني إحنا بالنسبة معنا نتجمع بعد صلاة الفجر على العرسية.
0: نعم.
1: نبدأ نشل العرسية نتجمع مثلا في مكان معين بيتحدد مثلا الوجهة والعيان أو في مثلا مكان متفق عليه. كلينا العرسية وينا طبعا الاستعداد للعيد والملابس الجديدة.
0: نعم.
1: مثل ما يقولوا خرجت يوم العيد في ملبس جديد.
0: نعم.
1: روحنا للمصلى احنا أطفال ورجال بالسلب بالخنيار بالبندقية بالسيف صلينا في العيد على خير، وأيضا في تجمع في المصلى أيضا العرسية موجودة والحلوى موجودة. الحلوى والعرسية موجودة استوى يعني مثل
0: بعد الصلاة.
1: بعد الصلاة
0: وبعد الخطبة.
1: بعد الخطبة اللي مثلا تقول العازي. بعد العازي تستوي القصافي، وإن كانت الحين مثل ما تقول بدأت شوية شباب يعني تخل زين، لكن هذا كان موجود وإحنا حفظناه وموجود معنا. نعم. إلين يمشوا مثلا إلى بيت الشيخ. بيت الشيخ يتجمعوا ويأكلوا أيضا معهم نفس السلام سلام. وبعد طبعا بعد العيد من ضمن الأشياء اللي الحمد لله المميزة التصافح في العيد.
0: نعم.
1: خلاص الناس فرحانه الناس طيبه ما شيء في القلب على ابدا ابدا الحمد لله ما في شيء يعني. فجينا بعد ذلك وجينا على البيت. البيت طبعا وصل الواحد في بيته يو عنده اولاد اللي عنده اولاد اقارب كذا سلموا عليه تقهوى قام على الذبايح. الذبايح طبعا تختلف، في البعض يذبح اول يوم عيد.
0: نعم.
1: وفي ثاني يوم العيد، وطبعا هي مثل ما تقول سنه في أيام التشريق. نعم. على حسب، لكن إحنا معنا في العادة كنا أول سابقا نذبح ثاني يوم. بس الحين تعرف عصر السرعة الحين نذبح أول يوم.
0: نعم.
1: ذبحنا عاد اللي على المشاكي اللي على المخلي أول يوم طبعا بالنسبة معنا أول شيء مقلاي إحنا نسميه.
0: نعم.
1: مقلب يعني.
0: نعم.
1: كلينا العصر مثلا المشاكي كل بعضهم بكرة المشاكي.
0: نعم.
1: الشواء نخليه بنفس اليوم وناكله بعد يوم او بعد يومين نطلعه. نعم. على الغداء
0: ندفنه اول يوم.
1: ندفنه اول يوم.
0: نعم.
1: على العصر طبعا العصر عاد كل واحد من صلى العصر استوى التجمع واستوت الرزحات واستوت الاهالي.
0: هذا اول يوم.
1: اول يوم. وتستمر الى مده 3 ايام تقريبا.
0: طروبات ورزحات.
1: رزحات زين سواء في القرية أو في القرى المجاورة وتحيد الناس فرحانة واللي كل واحد على
0: يعني تتزاوروا أيضا
1: لا شك
0: يعني ما إن مثلا الواحد في قريته وبس
1: لا شك لا أيوة شك في تزاور
0: المجاورة
1: والقرى المجاورة اليوم مثلا ما الربع جايين في المكان مثلا معنا مثلا في رميس
0: يندبوكم هم ولا هذا متفق عليه
1: لا هم تقريبا متفق عليه وأحيانا هم يو يشارك ويعرفوا إن اليوم رزحة موجودة هني
0: أيوة. هذه غير عن الأيام العروسات ما العروسات
1: لا
0: هذه
1: لا
0: ما يبهلا نبه
1: لا لا
0: العيد عرس الجميع
1: عرس الجميع
0: أيوة.
1: وعلى أساس الزيارات اللي جاي مثلا من مكان يحصل ويصير تجمع وتعصير يعني على مستوى المنطقة يعني ولكن هذه تحيد كانت شوية بدأت شوية الشباب نسأل الله أنهم يكون يستمروا على هذا المنهاج
0: نعم.
1: يستمروا
0: نعم.
1: ونسأل الله والأمور كلها الحمد لله في العيد يكون كل خير في بعض القرى فيها مثلا المدافع هذه الصغار زين اول قبل كان ما شيء يعني قبل النهضه المباركه ما حد يعرف متى الهلال او متى العيد خاصه عيد الحج عيد الحج ما شيء كيف يعني عيد مثلا رمضان كيف هل معيدين يستوي مدفع المدفع هذا في بركه في القلعه نقع المدفع القرى القريبه سمعت انه خلاص عيد عيدوا فهي الخبر القريه اللي بعد تبلغ الثانية فيمشي على أما الحين لا الحمد لله الحين التلفزيون والإذاعة في نفس الوهلة يشوف ثبوت الرؤية وعدم ثبوت الرؤية فالحمد لله الحين احنا في خير وفي نعمة
0: الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله في نعمة الحين في خير الحمد لله
0: الحمد لله
1: حياك يا أبو صدق
0: بعدنا بنسولف
1: نعم
0: وبنترمس
1: حياك
0: ما يبنى شيء تحكينا هذه كلها هذه مقبلات تعتبر
1: حياك الله حياك
0: اقول لك
1: نعم.
0: هذه بس كذا خضينا بملعقه من الحلوى هذه
1: الله يعطيك
0: حلوى
1: العيد الله يعطيك العافيه
0: جزاك الله خير
1: حياكم مرحبا
0: واصل وراجعين

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني وضيفي الشاعر ناصر بن خليفة القنوبي. حياك يا أخوي ناصر.
1: حياك يا أبو سلطان. حياك الله. مرحبا.
0: صحة والعافية.
1: مرحبا. حياك.
0: يقول الله. واحد اسمه
1: نعم.
0: عيسى بن راشد المصلحي.
1: نعم.
0: طلبوا منه يرمس.
1: نعم.
0: لكن معي بالرمسة معي بنت ما دخلت رأسه مسكعت رأسه.
1: صح.
0: كانوا مثل ما تقول بعدهم شوية يعني ما يايين الرماميس والمهاوي والمطاربة.
1: نعم.
0: ما يايين.
1: نعم.
0: وهو شكله متقدم.
1: نعم.
0: وصغيرين يعني اللي بعدهم بعدين
1: يرمسوا.
0: ينقول يرو بالرزحة.
1: صح.
0: هذيك الساعة بادية.
1: نعم.
0: فقال تعال ارمس.
1: نعم.
0: قال كيف ارمس بعد يقول الشياب ما يايين وما حد ياي ولا الشعراء ولا فلان ولا فلان يعني.
1: صح.
0: قال زين ببيت واحد.
1: نعم.
0: يعني شلة واحدة.
1: صح.
0: قال حاضر. نعم. أنا هذا على طاري الحلوة يعني.
1: نعم.
0: زين.
1: نعم.
0: فقام الشاعر الله يرحمه. نعم. عيسى بن راشد المصلحي.
1: نعم.
0: قال ودي أخدم للسلطان الهوى حلوة.
1: حلوة.
0: ودي أخدم
1: للسلطان الهوى
0: حلوة. لو دستن يوقف علي بالتعب.
1: بالتعب.
0: لكن قال السكر في ساحل صور.
1: آه.
0: فيلم ضيب إنشاء المريال في طهوة. آه. وسه من فيلم انترب
1: ما يستوي. كيف أخدمها الحلوة
0: كيف ذي ناصر أخوي الحلوة تستوي
1: متفرق الأمور.
0: السكر في ساحل صور.
1: صحيح.
0: فيلم ضيب إنشاء.
1: صح.
0: المريال في الطهوة.
1: آه.
0: السه من فيلم انترب
1: كيف
0: تستوي.
1: لا المغنى غير والمعنى. أيوة. المعنى بعيد.
0: بعيد.
1: بعيد المعنى.
0: أيوة. لكن شو ذي الحلوة تستوي.
1: لا ما تستوي.
0: الحين السكر في صور.
1: صح.
0: النشاء في المضيبي.
1: صح.
0: المريال في الطهوة.
1: صح.
0: السمن في المنتر في بدية.
1: نعم.
0: تستوي هذه.
1: لا لا ما تستوي لازم يكون ما يستوي.
0: لكن شوف الصياغة أخوي ناصر.
1: لا الأوليين
0: عندهم كيف؟ عندهم ودي صياغة. أصنع ودي أخدم للسلطان اللي هو حلوة.
1: حلوة حلوة.
0: لو دستن يوقف علي بالتعب.
1: تعب.
0: لكن السكر في ساحل صور.
1: آه.
0: كل مضيب إن شاء.
1: إن شاء.
0: المريال في الطهوة والسمن في المنتر.
1: في المنتر.
0: أي تستوي.
1: لا.
0: لكن
1: لا.
0: اسمع يا أخوي كيف ولفن.
1: صح صح.
0: هذا.
1: لا عندهم عندهم خيال وعندهم قريح وأول متفرغين أبو سلطان.
0: نعم.
1: الحين الناس شوي المشاغل ما مثل أول. أول ناس مرتاحة مثل ما أنت عارف يعني تعرف واحد مثل واحد بيك من وادي بني خالد إلى الباطن مرتاح يعني
0: ما وراشي
1: ما وراشي
0: ماشي هموم.
1: الحين لا الحين عند إحنا نشتغل مثلا لو المتقاعد يشتغل في شركة هات في هات هلو هات هلو هات فالواحد أصبح لك يركض في الحياة هذا.
0: نعم.
1: والحياة أصبحت سريعة
0: والحمد لله.
1: رب والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحياة حقيقة متيسرة والواجب الشكر لله على الأمن والأمان والنعم والخير. الحمد لله. والله يديم السلطان.
0: آمين إن شاء الله. اللهم آمين.
1: حياك الله.
0: ناصر.
1: نعم.
0: حدثني أنت طبعا في بداية الحلقة على يعني كيف بداياتكم لما تروحوا العيد لما تروحوا المصلى.
1: صح.
0: لما إلى آخر
1: نعم.
0: الكلام.
1: نعم.
0: نعم. الحين عاد ندخل في مواضيع الرمسات.
1: نعم.
0: نعم
1: نعم.
0: اول او في يوم العيد.
1: نعم.
0: بعد ما تصلوا الخطبه يصير عازي
1: ولا شك.
0: نعم
1: نعم يصير عازي.
0: شيء تحفظ من العازي في ناصر؟
1: والله العازي ما اقول لك اني احفظ من العازي
0: شيء بسيط
1: زين وما اني مثل ما تقول
0: تعزي
1: اعزي لا ما نعم. ما اقول لك عزي لكن تحيد عزوات قديمه الناس يشلوا عزوات قديمه وكتبت أنا في العازي.
0: نعم.
1: ما أني ما كتبت لكن ما أحفظ.
0: ما تحفظ من شيء.
1: مشكلتي ما أحفظ
0: من العازي حتى القديم كلمتين
1: ما أحفظ العازي ما أحفظ زين يعني في عازي مثل لكن ما أحفظ ما بقول لك أني على أساس تحيد تركيب الكلام ولما تنقل كلام شخص لازم تنقله صح
0: بالضبط
1: هذه من يعني الواحد ما يهون عليه كلام يعني شخص مجهول وتيبه شوية في نقص
0: صحيح
1: وأنا مشكلتي ما أحفظ هذه اللي عندي العيب اللي عندي ما عندي الحفظ في العازي
0: نعم
1: حياك الله نعم.
0: حياك الله
1: يا مرحب.
0: زين ننتقل من العازي نعم. الى الرزحة
1: نعم
0: نعم طبعا من من من تنزلوا او تروحوا بعد العازي
1: نعم
0: تخلصوا من العازي
1: نعم.
0: تبدوا القصافيات
1: قصافيات
0: ايوه
1: قصافيات
0: ناخذ امثله من القصافيات
1: والله القصافيات اغلبها حماسيات زين يعني مثل ما تقول مدح مثلا للسلطان او مدح للقريه او مدح مثلا او مدح للشباب زين و
0: شيء نماذج
1: نماذج ممكن شيء نماذج يعني تباها بشله ولا تباها يعني
0: او العدل اياها
1: شيخنا ما نصالح يعني ما تتقي صوب الشيخ
0: نعم
1: ما شيء لازم علينا المدافع توارث ابو عشر في يدين
0: شلها

0: معيلينا
1: ويل ميدا ويل ميحازيم تيوارس بو عاشر في اليدين
0: ناشيخينا ماني صالح ماشي لازم عيلينا
1: ويل ميحازيم تيوارس بو

0: يدينا.
1: الله.
0: فيتحمس الشباب واللي صغير وتحسهم فيهم نوع من الحماس.
1: نعم.
0: وحقيقة رزحة رجولية فيها.
1: نعم.
0: سواء اللي يتعلم العصا احنا معنا في الباطن يسموه تقى. فالتقى هذا كان يعني له أهمية، لأن أحيانا الشخص يتعرض لمواقف إذا كان ما يعرف يتقي فيكون في موقف يحسد عليه.
1: نعم.
0: لكن يتعلموا الشباب، يتعلموا الصغار، يتاقوا، يتعلموا الزفين. واحنا وجدنا ما احنا ما واحينا على اشخاص ما في شخص ما يعرف يزفن معنا، من الشياب هذيل كلهم يزفنوا، وكانوا ناس يعني فيهم لباقه ورزحه من من من ميزاتها انها رجوليه. تلقى الرصاص اللي البدل والرصاص، حد يبدل حد يعني مثل ما تقول، وناس مستعدين عندهم حماس، فالرزحه تعطيهم الحماس هذا. زين، هذا بالنسبه للقصافي يعني.
1: نعم.
0: القصافي هذه،
1: وفي قصافي تدويره كذلك بعد،
0: في قصافي تدويره. نعم. في قصافي تدويره، هذا لما يعني وصلوا عند المقام ويلسوا يبوا يدوروا سووا التدويره هذه، او سووا مثلا بغوا يوادعوا سووا تدويره الوداع.
1: نعم.
0: زين. وايضا قصافي، ترى القصافي شيء مثل ما انت عارف،
1: الحان كثيره،
0: الحان كثيره، في منه السريع وفي منه يعني
1: البطيء
0: وفي تدويره وفي وهابي يسمونه وهابيه معنا في الباطن،

0: بد السلب على القوت لان عدت استاذ
1: صحيح
0: وبالسلب
1: ما يحسبوك العوادي
0: هذا كلام يعني صحيح. له وزنه خاصه للانسان اللي ذوق الكلام
1: صحيح
0: يعني. زين وبالسلب ما يحسبوك العوادي كيف هناك ما عنك ناشد حد السرى ما عنك ناشد ناشد ونشاد
1: نعم سائل ونشاد
0: تحسب
1: يملت لاب ساعة العوادي
0: فشوف وايضا هذا اللي هو مال القهوه
1: نعم
0: يعني كان
1: قمت
0: يعني
1: دن لي من اخضر البن يا وليد هبشت كفوفك يا نظيف الملابيس
0: شوف كيف يعني حقيقه في يعني
1: وفي حكم مثل يقول نفسي في الناس اي ناس لنعت سمنان تلقاه يا نسبك ويفرح بالاقواك تيوم معك شيء
0: صح
1: في الناس اي ناس لنعت سمنان تلقاه يا نسبك ويفرح بالاقواك لكن لنكضتك عسر الليالي بالهناء بالهوان يطنف شذيذه عنك ويقول ما باك
0: صح
1: لان مش معك ما محتاج لك شفت كيف
0: صح
1: يعني في حكم يعني والحكم اللي قالها هو الحين متوفي 1908
0: نعم
1: ولا زالت الحين بعدها يعني صالحة للاستعمال
0: لا لا لا شك لأنه رجل متعلم هو
1: عالم
0: عالم
1: ومات قاضي
0: ومات قاضي
1: نعم.
0: وراح
1: صحيح.
0: في حكومة زنجبار موجود
1: صحيح.
0: ويهني
1: صحيح
0: فبالنسبة للقصافي مثلا التدوير مثلا نيم السهيلي هب بضي يوم انهبطنا من يبل يارف
1: يوم انهبطنا
0: من يبل يارف إينا عراس القوم نهابة البرق يسنى والمهب كالف أبوننا الموت من هابة
1: رد لي اياها كيف
0: آها
1: يوم انهبط
0: يوم انهبطنا من يبل يارف إينا عراس القوم نهابة البرق يسني والمهب كالف أبوننا الموت من هابة
1: كيف شلتها هاي
0: يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي

0: قيسني والمهاب كالف وينبونينا الموت ما نهابه.
1: الله.
0: فشوف الكلام كيف كله حماس.
1: هذا وتخضيع في تخضيع.
0: تشوف الناس ناس مساتيد.
1: الله.
0: وناس
1: وعاد ناس يعني في الطبول.
0: صح.
1: إيقاعيين محترفين.
0: نعم نعم. نعم.
1: يشلوا صف شل
0: يشلوا صف أول يعني تحسهم يعني بس مجرد إن مثلا ما تقول ما يحتاج سمعوا بس هذا الصوت كل حد طلع من بيته وتجمعوا والأمور يعني تحسها يعني العيد له طعم في هذا
1: هيزار
0: هيزار عود كان هيزار عود معنا يعني العيد له هيزار. إحنا مرة يعني معنا المنطقة رميس هذه منطقة كبيرة ويتجمعوا يعني في ظلة هني كان غافة موجودة حفظناها نحن الغافة ويتجمعوا الشباب والشباب والناس وتحصلهم على الحمد
1: وفي
0: لله
1: بيع وشراء
0: وبيع وشراء وفي مثل ما تقول الناس في تبادل معهم
1: عيد
0: عيد عيد نعم عيد ويستمر لمدة 3 أيام.
1: يا أخي في ذكرني هذا العيد الكبير بس ما أريد مثل ما أنت تفضلت ذيك الساعة إن ما أريد أظلم وما يميل بالمبروك.
0: نعم.
1: راسل رسالة للشاعر مبارك بن علي الشعيبي.
0: نعم.
1: أظني كان يعني خارج عمان.
0: نعم.
1: في شيء يقول هناك عن لا تفوتك زمطات شيء عيد الكبير وزمطته يعني
0: صح.
1: يعني لا تتوانى وايد.
0: نعم.
1: يعني لا تفوتك هناك العيد الكبير وزمطته فعيد صح. الكبير يعني عد له أكثر شغف
0: لها شك.

0: ومحبة يعني سبحان الله. عيد الكبير في طروبات، في تجمع أكبر، وأهم شيء
1: ويستعد البيت من قبل، من دخل قبل ما مرة من
0: واحد
1: من 20 ذي القاعدة تلقاهم هم يستعدوا، اللي يجهز واللي يرتب واللي يجيب الحطب واللي يذهب الشواء واللي يشتري وتحصلهم مرة على استعداد مرة من سبحان الله.
0: أنا يعني حتى ناصر أتذكرهم يعني كانوا يدقوا الملح ملح يجهزوا لي من يعني من بداية
1: صحيح
0: والبهارات صحيح ما البهارات
1: صحيح
0: وكذا
1: صحيح
0: صحيح
1: الحمد لله.
0: كان اكتفاء ذاتي نفس الشيء،
1: ولا شك اكتفاء ذاتي وذبايح واللحوم متوفرة والخير يعني الخير الحمد لله
0: الحمد لله ولا زال الخير
1: الخير موجود الحين أكثر الحين أكثر الخير.
0: إيه صحيح.
1: اول واحد يذبح لك تيس
0: صحيح
1: يدي، اليوم يذبح ثور ويذبح لك جمل، اليوم الخير وايد الحمد لله.
0: بس عاد الواحد ما يكلف على نفسه،
1: لا شك هذا التكليف
0: ايضا الواحد ما يكلف على نفسه،
1: يمشي على قد، يقول الانسان يمد ريوله على قد الحاف.
0: نعم
1: هذا المثل يقول.
0: انا اطلع فاصل ناصر
1: طيب خير ان شاء الله
0: فاصل وراجع ان شاء الله.

0: رجعنا معكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ودائما نجدد لكم التهاني كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكونوا دائما سعداء وين ما تكون يا رب العالمين. زين أخوي ناصر، الحين عاد القصفيات ما تكلمنا عنهن بعد ما يعني بعد العازي ويصير في قصافيات، بعضها قصافيات مسير وبعضها قصافيات تدويرة.
1: صحيح.
0: وطبعا القصافيات جزء من الرزح،
1: لا شك يعني رزحة تعتبر.
0: طبعا رزح ما نقدر نفصلها عن الرزح أبدا يعني. صحيح بلا شك. الحين عاد نجي للرمسات
1: يعني.
0: متى عاد تبدو الرمسات اللي هي الكبيرة اللي يكون مثلا يتلاقوا فيها شاعر وشاعر وتزدحم فيها الصفوف؟
1: والله هذا تبدأ بعد المغرب، بعد ما يصلوا المغرب ويصلوا العشاء.
0: هذا أول يوم؟
1: أول يوم زين، ويكون شرط يكون شعراء موجودين. وإحنا الحقيقة كانت المنطقة معنا فيها يعني يجونا حضار من مناطق خاصة أيام القيض، أحيانا صادف العيد قيض ويجونا الخاصة منصور سكنوا معنا جماعة هني منصور
0: عن طريق البحر،
1: أيوه عن طريق البحر، سواء بتبادل مثلا عن طريق السفن يبوا عيش ويشلوا مني الأنبة ويشلوا الليمون ويشلوا التمر. نعم. ويتجمعوا الناس معروفة مثلا في مصلى، عند مصلى العيد سدرة هنا، ويرصوا العيش وتعالوا يا جماعة يا عيش، كل واحد ياخذ نصيبه.
0: نعم.
1: زين، وبعضهم يسكنوا هني على أساس أنهم حضار على مستوى طول ساحل الباطنة، سواء هني معنا من تبدابها من منطقة المنومة إلى الخضرة إلى فريقي ينبى، بعد موجود حتى هناك في منطقة اسمها يعني حلة اللي ينبى موجودة في الخضرة، وهذا الساحل بو عبالي بالرمي يعني
0: وانت ماشي
1: احنا معنا هني موجودين مجموعة منهم هني ويشاركوا في الرزحات وكان لهم دور في الرزحات.
0: يصير في تبادل حتى يعني نقول تبادل ثقافي، تبادل فني تراثي.
1: اللي منهم كانوا هني واحد يذكروا عنها حياة عبد الله وتقبوله وحياة مسلم يزيدوا مدعول، هذي اللي كانوا فنانين وسكنوا هني معنا في المنطقة،
0: إيقاعيين
1: وإيقاعيين وفنانين، فنانين يعني خاصة يعني لما
0: في الغناء
1: وفي الرزحة تلقاهم ما يحتاج، وتحيد أول ناس يالسة على عرشان.
0: نعم.
1: وبيوت ما مثل اليوم الحمد لله مكيفات وبيت وما ينسمع الصوت.
0: نعم. لا. كل زمان بزمان،
1: كل زمان بزمان. صحيح. فهم لما يسمعوا هذا تحصلهم مرة في الليل خاصة، أحيانا
0: يسروا عليه
1: أحيانا بدون مناسبة بيثوروا ثنينه وبيرمسوا وبتشوفهم الناس يو عنده واستقاموا. خاصة الجماعة هذيل الحقيقة كان لهم دور معنا هني في المنطقة، يعني الشياب هذيل اللي ذكرت لك ياهم وناس مطربين وغيرهم، يعني في بعضهم أسماء ما تحضرني ويسكنوا هني ويقيضوا على أساس القيض وتربيع التمر وكذا، عاد يرجعوا هم في بعد
0: كل حد البلاد.
1: أيوة. وبعضهم اللي هم أموال لا تزال لليوم، يعني صبوا عبالي ما أبو عبالي أموال موجودة لليوم نخل.
0: نعم.
1: وبعضهم ترى باعوا.
0: نعم.
1: حياك
0: زين.
1: نعم.
0: قلت لي تبدأ عد الرمسة بعد المغرب.
1: بعد المغرب.
0: أها.
1: بعد المغرب.
0: إنزين.
1: وعادي تبادل وتحيد الناس.
0: يجوكم من القرى يعني ولا بروحكم؟
1: أول أكثر شيء القرية تقريبا روحها أول يوم. أول يوم، لكن من ثاني يوم وكذلك عادي خلصوا مني قالوا الربع اليوم ثاني ترياكم معنا. ويمشوا ويجوا. ومثل ما تقول يتزامطوا في مثل الزمط، تحصل مني مشتلين 5-6 يبوا هذيل الناس يكونوا يظهروا على هذيلاك، وهذيلاك ما يعطوهم المجال ايضا يستعدوا لهم،
0: في تنافس.
1: وبندخل في نقطه اللي هي يعني ما يعني جانبيه، اللي هي مثل ما تقول تدخل في مساله الهيمه اول. فهم من هذه من ناحيه الهيمه، لان الهيمه هذه معناها ان هذه
0: كلمني عن الهيمة، كلمني يعني.
1: الهيمة هذه
0: المستمع
1: يفهمها يعني زين. الهيمة هذه كانت أول المطاربة والأخوة هذيل اللي كانوا مثل أصحاب الفنون خاصة هذه التقليدية العريقة، مثل ما تقول مثلا بنقول إحنا الرميس، بنقول مثلا غربيها مثلا العقدة بلة، هذيلاك عندهم ناس موازين حال هذيل الناس يعني مساوينهم، هذيل يبون يمتحنوهم أو يختبروهم،
0: مساوينهم من شعراء من إيقاعيين من اللي يشلوا من كل شيء.
1: فهم ايش يسووا هذيل يباغتوهم يستعدوا
0: هالقرية
1: هذه القرية يستعدوا اليوم يا جماعة. قال نعم، قال اليوم نحن بنسوي هيمة مثلا. هيمة وين؟ بلة العقدة
0: الهيمة عشان نعرف نطقها بالجيم اللي هي هجمة.
1: الهجمة هي هي هجمة
0: لكن تنطق يعني.
1: احنا نسميها هيمة ولكن هي الهجمة يعني هجوم.
0: مثل الهجوم.
1: مثل الهجوم.
0: نعم.
1: يو هذيلة في الليل هك ما عندهم خبر، ناس ساهين نايمين ما عندهم خبر بشيء.
0: ما مخبرين.
1: ما مخبرين. أيوه. أحياناً في أشخاص يروحوا من داخل يبلغوهم، لكن أغلب الأحيان ما عندهم خبر. فيروحوا لما يروحوا لهم ووصلوا عند هناك المنطقة ثاروا. صح صح صاحت الزانة وما يجون كلهم، ينقسموا يشتلوا منهم أربعة وخمسة وستة إذا كان هم 20 العشرة اللي يقيموا الرزحة هذا لك لا ما متخفين بعيد ما ظاهرين
0: يعني يرسلوا 10 أشخاص
1: أيوة وهم هذا
0: البقية بعد
1: هذا سيارهم يالسين سيارهم لكن ما متبينين
0: أها
1: ثاروا هيلاك صح صح يوم ثاروا عندهم مثلا العقيد أو المسؤول هناك يا جماعة اشتلت يوم اشتلوا صار بينهم المنافسة صارت المنافسة
0: يدخلوا على القرية
1: استوت
0: مكان الطرف
1: استقامت
0: معروف يعني
1: استقامت الرزحة يشلوا مثلا النواحي لا خاصة اللال في الباطنة عندنا احنا في نواحي كثيرة يقلبوا نواحي كثيرة ومن قانونهم ومن قانون الرزح إذا شل الشخص الصف هذا لال ناحية لازم الشخص الصف الثاني تبعه إذا ما تبعه يعتبر لال هاي تقصير الحين صح. هذا ما موجود احنا معنا نعم.
0: يشل نفس الناحية.
1: الناحية هذا من الشروط.
0: نفس اللحن.
1: نفس اللحن شرط نفسه وإذا ما يشل نفس اللحن يكون هو عبارة كأنه
0: مقصر
1: ما عنده شيء.
0: صحيح.
1: ما عنده فعادي دخل هذاك يلسوا عادي دخلوا هيلاك العشرة الثانيين كمساندة في ما دورين دخلوا هيلاك قالوا هيلا بعد عنده موادم نصير فيستمروا إلى الفجر.
0: الحين هذه الإمدادات للي جايين.
1: اللي جايين.
0: أيوة.
1: لكن هذه لك القرية مستعدة.
0: لأن هذا متعارف عليه
1: متمرة
0: من يسمعوا الطبل وكذا ما أيوه. إنه يتوشلوا ولا شيء يعرفوا إن هذا صاير هذه هيمة
1: هجمة وبصدر رحب سوى لهم أكل سوى لهم ويلسوا معهم أحيانا يقيلوا ويتغدى وقهوة
0: وكم تستمر هذه الهيمة مثلا هم جايين كم يقعدوا
1: والله هي ليلة واحدة
0: ليلة
1: أغلبها ليلة واحدة ويكونوا على الظهر يلسوا وأحيانا يستمروا على حسب عادة فاقتهم وكذي لكن هو مثل الاختبار يختبروا بعضهم بعض من أيوة. خاصة هذه موجودة معنا في الباطن
0: ومن محبة ومودة هذا
1: هذه في الباطن
0: الفودة وسيعة
1: لا شك
0: أيوة ما يقول دخلوا لنا بلادنا وكيف ما استأذنوا وغيره وغيره يعني
1: أحيانا أنت مثلا
0: تصير هذه يا أخوي ناصر
1: تصير كانت نعم
0: بمعنى إن مثلا يستاءوا بعضهم
1: لا لا لا لا
0: ماشي.
1: لا قلوب صافية
0: أيوة.
1: أحيانا أنت مثلا في المنطقة وشفت هذه الجماعة ما يحتاج عندهم قال بتي صوب منطقة فيها ناس على مستوى قولهم تعالوا وتيملوا وخلق كيف قالهم لازم احنا بنهجم القرية هذه نهجمهم نشوفهم
0: هجوم فني
1: هجوم فني
0: ايوه
1: فيستمروا على هذه الاشياء والامور تحيد معهم كانت لها اريحية ولها طرق زين وفيه ناس معدودين فاهمين في الامور هذه في اشياء
0: وفي وساعة
1: وفي وساعة لا شك لا شك في وساعة
0: نعم.
1: هذاك واحد مرة يا اذكر من الخضرة مصبيخي ويا وهجم هناك في السويق عند حد من هناك منطقة
0: بروحه؟
1: لا مع مجموعة
0: مع مجموعة
1: مجموعة
0: دائما مجموعة طبعا
1: مجموعة زين هجموا لما هجموا هناك الشاعر مالهم قال في هجموا ودخلوا في منطقة يسموها مسيح هناك
0: معروفة
1: هذا من غربة هم جايين وهجموا على مسيح واظنهم الخبة
0: نعم
1: لما يو ما عندهم كان شاعر الشاعر متأخر لما كان الشاعر متأخر
0: شاعر البلاد
1: شاعر لأصحاب الهيمة قام لهم واحد حياتي قال لمسعود مسعود الهناوي قال لهم يقول لهم يا أهل المعزة ييتوا لصعراء غيار
0: ها؟
1: يا أهل المعزة ييتوا لصعراء غيار ييتوا ونقلتوا القيش هين إمامكم
0: شوف أنت هين شعركم
1: هين شعركم ييتوا ودخلتوا القلعة وكشفتوا الستار برخصة البواب ولا برايكم أنتوا يوم جايين هني
0: الله
1: ها يا اهل المعزه ييتوا لصعراء غيار ييتوا ونقلتوا الجيش هين امامكم هين وهي اللي برامسه زين ييتوا دخلتوا القلعه وكشفتوا الستار برخصه البواب ولا برايكم فعاد لا بد ان يكون الشاعر عاد خلاف حضر الشاعر لا الشاعر كان متاخر يقول ما يهجموا بلا شاعر
0: ايوه
1: كانت الباطنه مثل ما انت تعرف فيها ناس على مستوى
0: اكيد بالضبط
1: اللي منهم ظهر اسمه اعلاميا واللي منهم حقيقه ما ظهر
0: وكثير هذا من يعني من ظفال مسندم بعضهم يعني اختفوا ما حد عرف عنهم اي شيء ما وصلوا
1: ما وصلوا
0: ايوه اسماءهم ما وصلت واشعارهم ما وصلت
1: وهم وساتيد على مستوى
0: بالضبط.
1: انا اعرف كمعلومه في صور الشاعر سعيد ود وزير عنده ود عم فارسي نفس الشيء اسمه سعيد
0: نعم
1: وشاعر قوي
0: صحيح.
1: لكن ما حد يعرف عنه
0: صحيح.
1: في شعراء في صور موجودين نسمع لهم يعني بعض
0: وفي شعراء كله عمان يعني ما حد تناولهم ربما لاسباب كثيره اول شيء اشعارهم راحت
1: صح
0: اختفت اسمائهم
1: صح.
0: يعني ما ان تقصير من حد هي ما تقول سبحان الله يعني ما وصلت حتى اشعارهم
1: ما وصلت
0: وحتى اللي وصلت اشعارهم اخوي ناصر ما كلها هذه اشعار
1: لا شك هذا يعني. الكلام صار الاشعار كثير ضاعت منها
0: صحيح
1: خاصه الموروث يعني بدأوا الحين الحمد لله الكتابات وبدا
0: الحين سهلات الحين يصوروك بالتليفون
1: ايوه
0: الحين تدرمس في الباطنه انا في مسقط توصلني لمستك نفس اللحظه
1: لا شك هو بدا الناس حيد من مثلك وشرواك يتابعوا ويبحثوا وبدت شوي المعلومات تظهر
0: نعم.
1: لكن اول بعضهم ما حقيقه راحت اشعار عليهم اشعار قويه
0: صحيح
1: يا اشعار قويه من ضمن الهيمات في واحد نفس الشيء في الهيمه يقول هذا من الصبيخي كان جايين وكان شايب اللي رد كان جايين عند شاي هاجمين عند شايب طناف ود مرزوق
0: نعم
1: زين فقال طناف يقول
0: شيفري
1: قال لي يقول لطناف يقول له نعم طناف يقول يا اهل الصبيخه جيتوا يا اهل الصبيخه سووا للي ما هو يحول يا اهل الصبيخه كان ما نفس الشيء متاخر عنهم المطرب يا اهل الصبيخه سووا يا اهل الصبيخه سووا للي ما هو يحول حن دارنا خشن وصعيب دخولها ما تهمنا كثر المحافل والدول هاتوا القريحة بنعرف مضمونها
0: كيف
1: يا أهل الصبيخة هذا شاعر قوي شايب طناف
0: نعم.
1: شاعر في التغرود شاعر في المسبع شاعر في الرزحة
0: ما شاء الله
1: وخلاف طلع ولد مبارك
0: نعم
1: وكله
0: صديق خميس النعماني
1: خميس صديقه ويا ما يحتاج
0: نعم
1: مبارك مسكين
0: سوينا لقاء ما احنا في التلفزيون
1: مبارك
0: الله يرحمه نعم
1: فقال يقول يا أهل الصبيخة يا أهل الصبيخ يسول اللي ما هو يحول حندارنا خشن وصعيب دخولها ما يهم ما تهمنا كثر المحافل والدول هذا الجيش اللي جايبين
0: اللي جايين نعم
1: أيوة.
0: طبعا كل هذا اسف يعني هاي المصطلحات كلها تدخل في نطاق الفن
1: الفن
0: نعم المحافل والدول والجيش المقصود انه هل الرزق هل الرزق
1: لا شك
0: لكن هي رمزيه
1: هاتوا القريحه بنعرف مضمونها
0: هاتوا القريحه
1: بنعرف مضمونها فهذيلا يعني كلامهم اول ارتقالي وبسيط
0: وعلى الهدف
1: على الهدف
0: في المضمون
1: ما في شيء مثل ما تقول في تكلف لا كلام الرزحة أول وكل الكلام وكل الفنون كلامهم يعني ماشي ما في تكلف
0: نعم
1: بالرغم الحين احنا بعض الأخوة يعني في عندهم شيء من التكلف الأول ما يتكلف
0: نعم.
1: يجيب لك إياها على الطبيعة
0: بساطة وعفوية
1: نعم بساطة نعم
0: زين
1: نعم.
0: أخوي ناصر أنت كشاعر يعني في في في العيد
1: نعم
0: تهيئ نفسك يعني كشاعر مثلا من ناحية القصافيات من ناحية مثلا تعمل حساب إن بيكون في رمسات إن شعراء بيجوا وكذا
1: والله لا شك في العيد احنا لابد الواحد مرة الخنيار والاتفاق والمحزم هاي يكون مرة
0: هذا كلبس
1: هذا مجهزين هنا
0: نعم
1: والتهيئة لابد الشاعر اللي ما يحسب حساب للشاعر الثاني أنا أشوفه في وجهة نظري يعني شوية يباله يعني الشاعر لابد انك تهاب منه وما تعطي نفسك وتقبض نفسك من اول وهلة
0: نعم
1: تشوفه ايش اين واصل وايش يبى وايش عنده وما تتبعه ايضا في نفس المجال الشاعر لازم يعني
0: لك منهج
1: وكل الرمسات يا شيخ لها مفتاح اذا انت ما عندك مفتاح للرمسة فرمستك باطلة ما لها معنى
0: نعم
1: احنا نشوف بعض الرمسات تشوف الرمسة انت اللي ترمسها ما حالك انت وحال الشاعر حال المستمع حال اللي مثلا اللي موجود حال الاشخاص اللي توصلهم
0: توثيق للاجيال
1: ايوه في رمسات ما لها يعني حقيقه كلام وفيهن احيانا كلام شويه يعني احيانا يخرج عن بعض الاحيان
0: نعم.
1: وهذا نحن ناشد ان الاخوان لابد الرمسه يسودها الود والاحترام زين رمسات
0: والتقدير
1: ما
0: زين اخوي ناصر انت يعني كناصر ارجع لموضوع نعم. محور العيد واللي
1: نعم.
0: حلقتنا استثنائيه عن العيد
1: نعم
0: استعدادك للعيد يعني كشاعر مثلا هل تكتب مثلا او تستحضر قصائد قصافيات شيء للعيد ايام الطروبات
1: والله يشوف انا بالنسبه للشعر بقول لك يكون على حسب الموقف اللي يكون موجود أنا
0: نفس اللحظه
1: لما اكون موجود
0: ما تحضر
1: لا ما يحتاج لا وصلت هناك اشوف وانا في انعادتي احاول اني ما ابتدي من عندي يوم أقدر ما أكون أنا ما أكون بدأ ما أحاول ما أبتدي لأن أقدم الشخص اللي يكون موجود. وإحنا الحين الشيخ اللي حاصل معنا إن في شباب ظهروا في مثل يقول لك إذا كان إذا كان السامع إذا كان الكاتب كالحالب فالسامع كالشارب. هذا مثل أنت لما تسمع أحسن عن لما تقول. إحنا لما جينا عصرنا أشخاص شياب معنا هني استفدنا منهم مدارس موجودين مدارس اللي بعضهم موجود اللي بعضهم توفاه الله. يعني إحنا عصرنا هني شعراء مثل كازروني مدرسة حياة عبيد لدغم حياة المال هذه لناس لما إحنا نحضر ما نرمس إحنا نسمع نقدمهم هم. الحين لا الحين أنت مثلا جاي حاضر وواصل هذاك يبي يرمس وهذاك يبي يرمس وهذاك يبي يرمس. فأحيانا ما أنهم بيشوفوا أشخاص مثل كبار في السن وناس عندهم مجال وبيتسمعوا منهم لا. فهذا يعني حقيقة إحنا ناشد إن الأخوان مثلا على سبيل المثال من الباقيين مثلا خاطر شايب خاطر
0: نعم
1: مثلا حضر الشايب خاطر اللي هو راعي صور خاطر هذا رجل عايش معايش شعراء كبار وممكن أنا أستفيد من مفردات الشايب هذا وأسمع ما أروح أنا تقدمه زي. وأيضا الرزحة وغير الرزحة لها نظام. شخص لازم يكون أول شيء عنده صف داخل بصف ما عنده صف لازم يستأذن أو الناس تقدمه ما يدخل اللي ما عنده صف. ثاني شيء الشخص اللي جاي الغريب مثلا السلام حاله هو يسلم ما يسلم راعي الدار ويقول لي انت تعال قاوم.
0: وهذه متعارف ما بين
1: وهذه متعارف لكن بعض الاحيان احنا نتخطاها النقاط هذه.
0: نعم
1: فالناشد ان الناس هذيل شوي يكون الامور تهدى.
0: الرساله وصلت زين. الحين المحاورات ناصر
1: نعم
0: نريد ندخل في المحاورات. الناس بس تسمع الشعر يعني رمساتك مع من رمست ناصر؟
1: والله انا رمست هني الشباب هيلا كلهم اللي طالعين رمست عندهم اللي موجودين اغلبهم.
0: انا خضر رمس رمستين
1: زين لكن عاد الحفظ مالي هناك.
0: ايوه
1: رمست رمسة واحدة مع مرهون مرهون وزياد رشيدي. مرهون من ضمن الكلام يقول عقيت
0: مرهون بالبلوشي
1: من بلوشي
0: نعم رشيدي
1: عقيت اسمي في سجلات الغرام.
0: انت تقول
1: هو مرهون يقول ما دريت ما ادري
0: حاله دي حاله هو
1: يا المهواي هو تحيي. عقيت اسمي في ملفات الغرام ما ادري متى حظي ترى بيوافقه.
0: شوف انت
1: زين وما اعرف كيف هناك كيف يعني جيت انا جاوبت من ضمن الكلام اقول لي شيء عندكم وصلوا عليه ختم استلام يمكن ملفك في وساط المحرقه او شيء من ذي ما ادري ترى حظي متى بيوافقه على المحرقه زين. عاد بعدين استمرت قال اسمي مسجل في وزاره الاعلام ورمسنا احنا يا رمس
0: ريال معروف
1: انا معروف وكذا كيف يعقب قلنا له يمكن يعني انتهينا ما حصلت نصيب وكذا ملفك معقول فترى يشوف الرمسه تمشي على المعنى.
0: نعم
1: هو أيد الرمسة وريال ريال قديم أكبر منا حن وريال معاصر ناس
0: صحيح
1: زين. فأيد الكلام قال هذا كلام صح
0: زين. ناصر رمست مع
1: الفوري
0: مع الفوري نفس الشيء
1: ورمست مع الكازروني
0: كازروني الله يرحمه
1: كازروني. أنا جيت الكازروني ليل في الباطنة هناك وريتهم يرمسوا والرمسة حابكة يعني قوية حتى مسواي العشاء ما طاعين وقفوا الرمسة وشافني انا هو وحقيقه من الناس جزاه الله خير والله رحمه من الناس اللي يرتاح لها مرمسني معه.
0: نعم
1: قال يقول بك مرحبا يا عوده حي ومرحبا
0: بك مرحبا يا عوده
1: حي ومرحبا بك مرحبا يا عوده يونس الكرام. انا الود سوالي شرائط الكهرباء يتبع مياري الدم ويقص العظام.
0: شوف انت
1: مره يعني هو خاص من رمساته كلها في الغزل ولا في الحكمه وما ما ما عند تحيد ريال علمنا حقيقه. يقول بك مرحبا ينعود حي ومرحبا بك مرحبا ينعود يونس الكرام. أنا الود سوالي شرائط الكهرباء يتبع مياري الدم ويقص العظام.
0: قلت
1: لنا أقول لي يبكي عزيز وبدموعه يكتب غايب ضحية في المودة والغرام
0: غرام
1: عليا وابو زيد الهلال يتعذب ما حد شرواهم تعذب واستهام مال انت يبكي عزيز وبدموعه يكتب غايب ضحية في المودة والغرام عليا وابو زيد الهلال يتعذب ما حد شرواهم تعذب واستهام
0: استهام.
1: قال كتاب عندك وادفاتر يايبة كتاب عندك
0: وادفاتر يايبة
1: بتكون قاضي ولا في المسيد إمام.
0: شوف انت
1: يعني هو وما هناك حقيقة الكلام أنا ما حفظه المشكلة إنه ما كتبنا للأسف واستمرينا في الرمسة هذه رمسة مع وهي رمسات كثيرة معه
0: اسمحنا
1: عفا عليك بالبريان والحل وحقيقة
0: كل عام كل عام وانت بخير
1: طيب تشريف طال عمرك
0: ومشي كمل اللحم والحلوى
1: حاضرين حاضرين والقصافي موجود والابداع موجود وكل شيء
0: والفنون
1: كل شيء
0: وكله
1: الحمد لله
0: نعم. الله دامة عمان ان شاء الله دائما في افراح ومسرات يا رب العالمين الله يحفظ السلطان
1: امين امين امين يا رب العالمين ونسال الله يكون عيد سعيد على المسلمين وعلى امه محمد
0: نعم.
1: ونسال الله العفو والعافيه في الايام هذه المباركه
0: آمين
1: شاء وعلى التواصل والخير الحمد لله جزيت خير يا ابو سلطان
0: واجب
1: وانت لاقى على الخير
0: ان شاء الله شوف خاطرك ولا شيء
1: الله يديمك ذخر وفخر
0: شكرا جزيلا
1: حياك الله حياك ابو سلطان حياك الله
0: شكر موصول لكم مستمعين اينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني وحلقه خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وعساكم من عوادة.
0: كل عام وأنتم بخير.
2: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
2: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير.
3: وعساكم من عوادة.
1: كل عام وأنتم بخير.
3: وعيدكم مبارك.
4: وعيدكم مبارك.
3: عساكم من عوادة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: في العيد بنعيد الفرح والابتسام،
2: في العيد بنعيد المحبة والتواصل،
3: في العيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
1: كل عام وانتم بخير.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير.
2: وعساكم من عوادة.
0: كل عام وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم بخير.
2: وعيدكم مبارك.
3: وعيدكم مبارك.
2: عساكم من عوادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني. الكاسر والرحماني والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير مستمعين أينما كنتم. أكيد ما شاء الله عليكم اليوم حد الحلوى قدامه واللحم قدامه وما يحتاج، وأكيد الطروبات موجودة، رزحات وميادين وفنون عمانية مختلفة من ظفار إلى مسندم. نوجه لكم كل التحايا وأيضا نبارك لكم العيد، وكل عام وأنتم بخير وعيد السلام إن شاء الله عليكم وتتهنوا بالعيد يا رب العالمين. أيضا من ظفار إلى مسندم عيد الأضحى له يعني ثيمة معينة، له رونق مثل ما يقولوا، صوغة مختلفة، صوغة يعني يتجدد كل سنة، سواء على مستوى الزيارات واللقاءات والجلسات الأسرية وأيضا الأخوان والأقارب وأهل القرى وأهل البلادين في مجالسهم أو وين ما يكونوا، يتبادلوا يعني الحديث، يسولفوا يدردشوا عن العيد وغير العيد، أيضا التجمعات في الطراب والفنون الشعبية العمانية المختلفة من رزحات من ميدان من برعة من ربوبة من عيالة، فنون عمان كلها من ظفار إلى مسندم. اليوم العيد الأضحى المبارك دائما، وأنتوا تعرفوا طبعا سألوا شيابكم وأنتوا أيضا لحقتوا على هالزمان، له من يوم بيبدأ واحد من الحج وهم يعني يشعروا إنهم دخلوا العيد، يعني من يوم واحد من الحج، وكذلك ما تغيرت العادات ولا التقاليد في عمان، والتقاليد وعمان في عمان دائما متجذرة، وهي متجذرة ومتجددة دائما. يعني نرحب أو رحبوا معي بضيفي الشاعر العزيز ناصر بن خليفة القنوبي اللي بيسولف معنا وبيحدثنا عن كثير من تفاصيل العيد، عن الفنون قديما، عن العادات والتقاليد اللي انتم تعرفوها واللي بيشرحها ان شاء الله الشاعر ناصر بن خليفة القنوبي. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وضيفي العزيز ناصر بن خليفة القنوبي. مرحبا ناصر.
1: حياك الله يا ابو سلطان.
0: كيف حالك؟
1: نعم بخير
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: شكرا الله على فضله.
0: يا مرحبا بك.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟
0: مساكم بخير. كل عام وانت بخير.
1: انت طيب ان شاء الله.
0: الله يعطيك
1: على العيد
0: الصحه والعافيه.
1: بخير، كلكم طيبين
0: الحمد لله، بخير وعافيه.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: ما يحتاج، الامور طيبه. الامور طيبه على الاستعداد، شيء ذبحنا وشيء بعدنا
0: الحمد لله
1: ننتظر.
0: والحلوى العمانيه طبعا اكيد في المقدمه.
1: اوه فرحه، فرحه عيد.
0: صحيح،
1: فرحه عيد.
0: والحلوى العمانيه هاي ما عنها غنى،
1: الامور كلها طيبه الحمد لله. من ناشدك عن العلوم؟ شي علوم
0: مش احنا ناشدك، ما يستوي يا معنى ومن ناشدك.
1: زين ناشدونا
0: شي علوم
1: ماشي،
0: شي اخبار
1: خير وسرور، شي علوم
0: ماشي،
1: ماشي اخبار. يا مرحبا ابو سلطان، حياك ومرحبا يا نعوده.
0: الحلوى العمانيه
1: نعم
0: نعم، طبعا مثل ما تقول دائما على المائده، دائما في القهوه،
1: صح،
0: متقدمه
1: نعم،
0: بالاخص في الاعياد
1: نعم،
0: واحنا الحين يعني في عيد الاضحى
1: نعم
0: يعني
1: نعم.
0: مشي فيها اشعار، مشي قيلت فيها، مشي
1: والله الحلوى العمانيه شيخ، هذه تقريبا ما تخلى من كل، خاصه في ايام العيد والمناسبات
0: نعم،
1: ما تخلى من اي بيت، وكانت صناعتها فيها اشخاص محترفين ويتميزوا عن البعض. الحلوى مثلا حلوى فلان، حلوى كذا، وتسوى في سابقا قبل البلاستيك وقبل الأواني، هذه في تغليفة.
0: إيه نعم. تغاليف.
1: تغاليف اللي هي مصنوعة من من من من
0: من السعفيات.
1: من السعفيات.
0: من الخوص.
1: أيوة. وكانت الحلوى معنا هني في بركة حقيقة، حلوى ما عليها النعت يعني، في بركة.
0: نعم.
1: وحلوى أيضا في نخل. حلوى نعم. نخل نفس الشيء معنا، اشتهرت هني معنا، وحلوى بركة موجودات.
0: نعم.
1: وعاد كل ولاية فيها حلوى لا شك.
0: متميزة
1: لا شك، لكن
0: في ولاية متميز بصنعتها.
1: صحيح. ولكن تختلف من درجة إلى درجة،
0: وأيضا من شخص لشخص.
1: من شخص لشخص.
0: نعم.
1: فكانت ياب الحلوى، وأول يعني مثلا بالنسبة للعيد، بداية العيد أول الناس مثلا يعني إحنا بالنسبة معنا نتجمع بعد صلاة الفجر على العرسية.
0: نعم.
1: نبدأ نشل العرسية، نتجمع مثلا في مكان معين، بيتحد مثلا الوجهة والعيان أو في مثلا مكان متفق عليه. كلينا العرسية وينا طبعا الاستعداد للعيد والملابس الجديدة.
0: نعم.
1: مثل ما يقولوا خرجت يوم العيد في ملبس جديد.
0: نعم.
1: روحنا للمصلى، احنا اطفال ورجال بالسلب بالخنيار بالبندقية بالسيف، صلينا في العيد على خير، وأيضا في تجمع في المصلى، أيضا العرسية موجودة والحلوى موجودة. الحلوى والعرسية موجود، استوى يعني مثل
0: بعد الصلاة.
1: بعد الصلاة
0: وبعد الخطبة،
1: بعد الخطبة اللي مثلا تقول العازي، بعد العازي تستوي القصافي، وإن كانت الحين مثل ما تقول بدأت شوية شباب يعني تخل زين، لكن هذا كان موجود واحنا حفظناه وموجود معنا.
0: نعم.
1: إلين يمشوا مثلا إلى بيت الشيخ، بيت الشيخ يتجمعوا ويأكلوا أيضا معهم نفس السلام سلام. وبعد طبعا بعد العيد من ضمن الأشياء اللي الحمد لله المميزة التصافح في العيد.
0: نعم.
1: خلاص الناس فرحانة، الناس طيبة، ما شيء في القلب على أبدا أبدا الحمد لله، ما في شيء يعني. فجينا بعد ذلك وجينا على البيت، البيت طبعا وصل الواحد في بيته، يو عند أولاده اللي عنده أولاد أقارب كذا، سلموا عليه تقهوى، قام على الذبايح. الذبايح طبعا تختلف، في البعض يذبح أول يوم عيد.
0: نعم.
1: وفي ثاني يوم العيد، وطبعا هي مثل ما تقول سنة في أيام التشريق. نعم. على حسب، لكن احنا معنا في العادة كنا أول سابقا نذبح ثاني يوم. بس الحين تعرف عصر السرعة، الحين نذبح أول يوم.
0: نعم.
1: ذبحنا عاد اللي على المشاكيك اللي على المخلي أول يوم، طبعاً بالنسبة معنا أول شيء مقلاي إحنا نسميه.
0: نعم.
1: مقلب يعني.
0: نعم.
1: كلينا العصر مثلاً المشاكي كل بعضهم بكرة المشاكي.
0: نعم.
1: الشواء نخليه بنفس اليوم وناكله بعد يوم أو بعد يومين نطلعه. نعم. على الغداء
0: ندفنه أول يوم؟
1: ندفن أول يوم.
0: نعم.
1: على العصر طبعاً، العصر عاد كل واحد من صلى العصر استوى التجمع واستوت الرزحات واستوت الأهالي.
0: هذا أول يوم.
1: أول يوم. وتستمر إلى مدة 3 أيام تقريبا.
0: طروبات ورزحات.
1: رزحات. زين سواء في القرية أو في القرى المجاورة وتحيد الناس فرحانة ولا كل واحد على
0: يعني تتزاوروا أيضا
1: لا شك
0: يعني ما إن مثلا الواحد في قريته وبس
1: لا شك لا شك في تزاور
0: المجاورة
1: والقرى المجاورة اليوم مثلا ما الربع جايين في المكان مثلا معنا مثلا في الرميس
0: يندبوكم هم ولا هذا متفق عليه
1: لا هم تقريبا متفق عليه وأحيانا هم يجوا يشاركوا يعرفوا إنه اليوم الرزحة موجودة هني
0: أيوة. فيو هذه غير عن الايام العروسات ما العروسات هذه ما يبهلها نبه
1: لا لا
0: العيد عرس الجميع
1: عرس الجميع
0: أيوة.
1: وعلى اساس الزيارات اللي جاي مثلا من مكان يحصل ويصير تجمع وتعصير يعني على مستوى المنطقه يعني ولكن هذه تحيد كانت شوي بدت شوي الشباب نسأل الله أنهم يكون يستمروا على هذا المنهاج نعم. يستمروا
0: نعم.
1: ونسأل الله والأمور كلها الحمد لله في العيد يكون كل خير في بعض القرى فيها مثلا المدافع هذه الصغار زين أول قبل كان ما شيء يعني قبل النهضة المباركة ما حد يعرف متى الهلال أو متى العيد خاصة عيد الحج عيد الحج ما شيء كيف يعني عيد مثلا على رمضان كيف هل معيدين يستوي مدفع المدفع هذا في بركة في القلعة نقع المدفع القرى القريبة سمعت أنه خلاص عيد عيدوا فهي الخبر القرية اللي بعد تبلغ الثانية فيمشي أما الحين لا الحمد لله الحين التلفزيون والإذاعة في نفس الوهلة يشوف ثبوت الرؤية وعدم ثبوت الرؤية فالحمد لله الحين احنا في خير وفي نعمة
0: الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله في نعمة الحين في خير الحمد لله
0: الحمد لله
1: حياك يا أبو سلطان
0: بعدنا بنسولف
1: نعم
0: وبنترمس
1: حياك
0: ما يبنى شيء وتحكينا كلها هذه مقبلات تعتبر
1: حياك الله حياك
0: اقول لك
1: نعم.
0: هذه بس كذا خضينا بملعقه من الحلوى هذه
1: الله يعطيك
0: حلوات العيد
1: الله يعطيك العافيه
0: جزاك الله خير
1: حياكم مرحبا
0: فاصل وراجعين

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني وضيفي الشاعر ناصر بن خليفة القنوبي. حياك يا أخوي ناصر.
1: حياك يا أبو سلطان. حياك الله. مرحبا.
0: مرحبا. حياك. يقول الله. واحد اسمه نعم. عيسى
1: نعم.
0: بن راشد المصلحي
1: نعم.
0: طلبوا منه يرمس
1: نعم.
0: لكن معي بالرمسة معي بالت ما دخلت رأسه ما سكعت رأسه
1: صح.
0: كانوا مثل ما تقول بعدهم شوية يعني ما يايين الرماميس والمهاوي والمطاربة
1: نعم.
0: ما يايين
1: نعم.
0: وهو شكله متقدم
1: نعم.
0: وصغيرين يعني اللي بعدهم بعدين
1: يرمسوا
0: ينقول يروا بالرزحة
1: صح.
0: هذيك الساعة بادية
1: نعم.
0: فقال تعال ارمس
1: نعم.
0: قال كيف ارمس بعد يقول الشياب ما يايين وما حد ياي ولا الشعراء ولا فلان ولا فلان يعني
1: صح.
0: قال زين ببيت واحد
1: نعم
0: يعني شلة واحدة
1: صح.
0: قال حاضر نعم. أنا هذا على طاري الحلوة يعني
1: نعم
0: زين
1: نعم.
0: فقام الشاعر الله يرحمه نعم. عيسى بن راشد المصلحي
1: نعم.
0: قال ودي أخدم للسلطان الهوى حلوة
1: حلوة
0: ودي أخدم
1: للسلطان الهوى
0: حلوة لو دستن يوقف علي بالتعب
1: بالتعب.
0: لكن قال السكر في ساحل صور في المضيب إنشاه
1: إنشاه
0: المريل في طهوة والسمن في المنترب
1: ما يستوي كيف أخدم هالحلوة
0: كيف هذه ناصر أخوي الحلوة تستوي
1: متفرق الأمور
0: السكر في ساحل صور
1: صحيح
0: في المضيب إنشاه
1: صح
0: المريل في الطهوة السمن في المنترب
1: كيف
0: تستوي
1: لا المغنى غير المعنى المعنى بعيد
0: بعيد
1: بعيد المعنى
0: أيوة لكن شو هذه الحلوة تستوي
1: لا ما تستوي
0: الحين السكر في صور
1: صح
0: النشاه في المضيبي
1: صح
0: المريل في الطهوة
1: صح
0: السمن في المنترب في بدية
1: نعم.
0: تستوي هذه
1: لا لا ما تستوي لازم يكونوا ما يستوي. ما يستوي
0: لكن شوف الصياغة أخوي ناصر
1: لا الأوليين
0: عندهم كيف؟ عندهم ودي صياغة. أصنع ودي أخدم للسلطان الهوى حلوة
1: حلوة حلوة
0: لو دستن يوقف علي بالتعب
1: تعب.
0: لكن السكر في ساحل صور في المضيب إنشاء المريل في الطهوة والسمن في المنترب
1: في المنترب
0: أي تستوي
1: لا
0: لكن
1: لا.
0: اسمع يا أخوي كيف ولفن
1: صح صح
0: هذا
1: لا عندهم عندهم خيال وعندهم قريح وأول متفرغين أبو سلطان
0: نعم.
1: الحين الناس شوي المشاغل ما مثل أول أول ناس مرتاحة مثل ما أنت عارف يعني تعرف واحد مثل واحد بيك من وادي بني خالد إلى الباطن مرتاح يعني
0: ما وراشي
1: ما وراشي
0: ماشي هموم
1: الحين لا الحين عند إحنا نشتغل مثلا لو المتقاعد يشتغل في شركة هات في هات هلوهات هلوهات فالواحد أصبح لك يركض في الحياة هذا
0: نعم.
1: والحياة أصبحت سريعة
0: والحمد لله
1: رب والحمد العالمين. لله الحمد لله الحمد لله الحياة حقيقة متيسرة والواجب الشكر لله على الأمن والأمان والنعم والخير الحمد لله والله يديم السلطان
0: آمين إن شاء الله اللهم آمين
1: حياك الله
0: ناصر
1: نعم.
0: حدثني أنت طبعا في بداية الحلقة على يعني كيف بداياتكم لما تروح العيد لما تروح المصلى
1: صح.
0: لما إلى آخر
1: نعم.
0: الكلام
1: نعم.
0: نعم الحين عاد ندخل في مواضيع الرمسات
1: نعم.
0: نعم
1: نعم
0: اول او في يوم العيد
1: نعم
0: بعد ما تصلوا الخطبه يصير عازي
1: ولا شك
0: نعم
1: نعم يصير عازي
0: شيء تحفظ من العازي من عصر
1: والله العازي ما اقول لك اني احفظ من العازي
0: شيء بسيط
1: زين وما اني مثل ما تقول
0: تعزي
1: اعزي لا ما نعم. ما اقول لك عزي نعم. لكن تحيد عزوات قديمه الناس يشلوا عزوات قديمه وكتبت أنا في العازي
0: نعم.
1: ما أني ما كتبت لكن ما أحفظ
0: ما تحفظ منه شيء
1: مشكلتي ما أحفظ
0: من العازي حتى القديم كلمتين
1: ما أحفظ العازي ما أحفظ زين يعني في عزي مثل لكن ما أحفظ ما بقول لك أني على أساس تحيد تركيب الكلام ولما تنقل كلام شخص لازم تنقله صح
0: بالضبط
1: هذه من يعني الواحد ما يهون عليه كلام يعني شخص مجهول وتيبه شوية في نقص
0: صحيح
1: وأنا مشكلتي ما أحفظ هذه اللي عندي العيب اللي عندي ما عندي الحفظ في العازي
0: نعم
1: حياك الله نعم.
0: حياك الله
1: يا مرحبا
0: زين ننتقل من العازي نعم. إلى الرزحة
1: نعم
0: نعم طبعا من من من تنزلوا أو تروحوا بعد العازي
1: نعم
0: تخلصوا من العازي نعم. تبدوا قصافيات
1: قصافيات ولا؟

0: القصافيات.
1: ناخذ امثله من القصافيات.
0: والله القصافيات اغلبها حماسيات. زين يعني مثل ما تقول مدح مثلا للسلطان او مدح للقريه او مدح مثلا او مدح للشباب. زين و
1: شيء نماذج
0: ممكن شيء نماذج يعني تباها بشله ولا تباها يعني
1: او العد لي اياها.
0: شيخنا ما نصالح يعني لما تتقي صوب الشيخ.
1: نعم
0: ما شيء لازم علينا. المدافع توارث ابو عشر في يدينا
1: شلها.
0: لا

0: معيلينا
1: والميدا والمي حازم تيوارس بو عاشر في اليدينا
0: ناشيخينا ماني صالح ماشي لازم عيلينا
1: والمي حازم تيوارس بو

0: أنا
1: الله
0: فتحمسوا الشباب واللي صغير وتحسهم فيهم نوع من الحماس.
1: نعم.
0: وحقيقة رزحة رجولية فيها. نعم. سواء اللي يتعلم العصا احنا معنا في الباطن يسموه تقى. فالتقى هذا كان يعني له أهمية، لأن أحيانا الشخص يتعرض لمواقف إذا كان ما يعرف يتقي فيكون في موقف يحسد عليه.
1: نعم.
0: لكن يتعلموا الشباب، يتعلموا الصغار، يتاقوا، يتعلموا الزفين. واحنا وجدنا ما احنا ما واحينا على اشخاص ما في شخص ما يعرف يزفن معنا من الشياب هذيل كلهم يزفنون، وكانوا ناس يعني فيهم لباقه ورزحه من من من ميزاتها انها رجوليه. تلقى الرصاص اللي البدل والرصاص حد يبدل حد يعني مثل ما تقول، وناس مستعدين عندهم حماس، فالرزحه تعطيهم الحماس هذا. زين، فهذا بالنسبه للقصافي يعني.
1: نعم.
0: القصافي هذه،
1: وفي قصافي تدويره كذلك بعد.
0: في قصافي تدويره، نعم. في قصافي تدويره، هذا لما يعني وصلوا عند المقام ويلسوا يبوا يدوروا سووا التدويره هذه، او سووا مثلا بغوا يوادعوا سووا تدويره الوداع.
1: نعم.
0: زين، وايضا قصافي، ترى القصافي شيء مثل ما انت عارف
1: الحان كثيره،
0: الحان كثيره، في منه السريع وفي منه يعني
1: البطيء،
0: وفي تدويره، وفي وهابي يسمونه وهابيه معنا في الباطن. ايضا مال مسير يعني نوب قصافي يعني. وفي اشياء انواع عديده انواع من القصاف.
1: القصافي من اكثر الفنون اللي فيها الحان كثيره. صحيح.
0: واشتهر حقيقة فيه وصاغة شاعر اللي هو مطوع.
1: نعم، عامر سليمان.
0: عامر بن سليمان أبدع في القصافي.
1: صحيح.
0: هو يا بنواحي
1: الحان ونوايح غريبة عجيبة،
0: اللي هي الناحية القصيرة والنواحي مثل ما تقول، حتى في الرزحة أيضا يعني في في في نواحي عنده فيه.
1: صحيح.
0: والنشدان خاصة يعني النشدان قوية، مثلا النشيد هذا اللي يقول بد السلب على القوت لن عدت استاذ.
1: صحيح.
0: وبلا السلب
1: ما يحسبوك العوادي،
0: هذا كلام يعني. صحيح. له وزنه خاصه للانسان اللي ذوق الكلام.
1: صحيح.
0: يعني زين، وبلا السلب ما يحسبوك العوادي، كيف هناك ما عنك ناشد، حد السرى ما عنك ناشد، ناشد ونشاد.
1: نعم. سائل ونشاد،
0: تحسب
1: يملت لاب ساعه العوادي.
0: فشوف، وايضا هذا اللي هو مال القهوه.
1: نعم.
0: يعني كان
1: قمت دن لي من اخضر البن يا وليد، هبشت كفوفك يا نظيف الملابيس.
0: شوف كيف يعني حقيقه في يعني
1: في حكم مثل يقول نفسي في الناس، اي ناس لن عدت سمنان تلقاه يا نسبك ويفرح بالاقواك. يوم معك شيء
0: صح
1: في الناس، اي ناس لن عدت سمنان تلقاه يا نسبك ويفرح بالاقواك، لكن لن كضتك عسر الليالي بالهناء بالهوان يطنف شذيذه عنك ويقول ما باك.
0: صح.
1: لان مشي معك ما محتاج لك. شفت كيف؟
0: صح.
1: يعني في حكم يعني. صح. والحكم اللي قالها هو الحين متوفي 1908.
0: نعم.
1: ولا زالت الحين بعدها يعني صالحة للاستعمال.
0: لا لا لا شك، لأنه رجل متعلم هو.
1: هو عالم.
0: عالم.
1: ومات قاضي.
0: ومات قاضي.
1: نعم.
0: وراح.
1: صحيح.
0: في حكومة زنجبار موجود.
1: صحيح.
0: ويهني.
1: صحيح.
0: فبالنسبة للقصافي مثلا التدوير مثلا، نيم السهيلي هب بضي يوم انهبطنا من يبل يارف.
1: يوم انهبطنا
0: من يبل يارف. إينا عراس القوم نهابة. البرق يسنى والمهب كالف، أبوننا الموت من هابة.
1: رد لي إياها كيف؟
0: آها.
1: يوم
0: انهبطنا من يبل يارف. إينا عراس القوم نهابة. البرق يسني والمهب كالف، أبوننا الموت من هابة.
1: كيف شلتها هذه؟
0: يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي.

0: قيسني والمهاب كالف وينبونينا الموت ما نهابه.
1: الله.
0: فشوف الكلام كيف كله حماس
1: هذا وتخضيع في تخضيع
0: تشوف الناس ناس مساتيد
1: الله.
0: وناس
1: وعاد ناس يعني في الطبول
0: صح
1: ايقاعيين محترفين.
0: نعم نعم, نعم.
1: يشلوا صف شل
0: يشلوا صف أول يعني تحسهم يعني بس مجرد إن مثلا ما تقول ما يحتاج سمعوا بس هذا الصوت كل حد طلع من بيته وتجمعوا والأمور يعني تحسها يعني العيد له طعم في هذا
1: هيزار
0: هيزار عود الله. كان هيزار عود معنا نحن العيد له هيزار. إحنا مرة يعني معنا المنطقة رميس هذه منطقة كبيرة ويتجمعوا يعني في ظلة هني كان غافة موجودة حفظناها نحن الغافة ويتجمعوا الشباب والشباب والناس وتحصلهم على الحمد
1: وفي بيع وشراء
0: وبيع وشراء وفي مثل ما تقول الناس في تبادل معهم
1: عيد
0: عيد عيد نعم عيد ويستمر لمدة 3 أيام.
1: يا أخي في ذكرني هذا العيد الكبير بس ما أريد مثل ما أنت تفضلت ذيك الساعة إن ما أريد أظلم وما يميل بالمبروك.
0: نعم.
1: راسل رسالة للشاعر مبارك بن علي الشعيبي.
0: نعم.
1: أظني كان يعني خارج عمان.
0: نعم.
1: فشي يقول لي يقول هناك عن لا تفوتك زمطات شيء عيد الكبير وزمطته يعني
0: صح.
1: يعني لا تتوانى وايد.
0: نعم.
1: يعني لا تفوتك هناك العيد الكبير وزمطته. فعيد صح. الكبير يعني عد له أكثر شغف
0: لها شك
1: ومحبة يعني سبحان الله عيد الكبير في طلبات في تجمع اكبر واهم شيء
0: ويستعد البيت من قبل من دخل قبل ما مره من
1: واحد
0: من 20 ذي القعده تلقاهم هم يستعدوا اللي يجهز واللي يرتب واللي يجيب الحطب واللي يذهب الشواء واللي يشتري وتحصلهم مره على استعداد مره من سبحان الله
1: انا يعني. حتى ناصر اتذكرهم يعني كانوا يدقوا الملح ملح
0: أيوة
1: يجهزوا لي من يعني من بداية
0: صحيح
1: والبهارات ما البهارات
0: صحيح
1: وكذا
0: صحيح
1: صحيح
0: الحمد لله
1: كان اكتفاء ذاتي نفس الشيء
0: ولا شك اكتفاء أيوة ذاتي وذبايح واللحوم متوفرة والخير يعني الخير الحمد لله
1: الحمد لله ولا زال الخير
0: الخير موجود الحين أكثر الخير
1: إيه صحيح.
0: أول واحد يذبح لك تيس
1: صحيح
0: يدي اليوم يذبح ثور ويذبح لك جمل اليوم الخير وايد الحمد لله
1: بس عاد الواحد ما يكلف على نفسه
0: لا شك هذا التكليف
1: ايضا الواحد ما يكلف على نفسه
0: يمشي على قد يقول الانسان يمد ريوله على قد الحاف
1: نعم
0: هذا المثل يقول
1: انا اطلع فاصل ناصر
0: طيب خير ان شاء الله
1: فاصل
0: وواصل
1: وراجع ان شاء الله.

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودائما نجدد لكم التهاني كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تكونوا دائما سعداء وين ما تكون يا رب العالمين. زين أخوي ناصر، الحين عاد القصفيات ما تكلمنا عنهن بعد ما يعني بعد العازي ويصير في قصافيات، بعضها قصافيات مسير وبعضها قصافيات تدويره.
1: صحيح.
0: وطبعا القصافيات جزء من الرزح،
1: لا شك يعني رزحه
0: طبعا رزح ما نقدر نفصلها عن الرزح ابدا
1: لا.
0: يعني صحيح بلا شك. الحين عاد نجي للرمسات. متى عاد تبدو الرمسات اللي هي الكبيره اللي يكون مثلا يتلاقوا فيها شاعر وشاعر وتزدحم فيها الصفوف؟
1: والله هذا تبدا بعد المغرب، بعد ما يصلوا المغرب ويصلوا العشاء.
0: هذا اول يوم،
1: اول يوم زين، ويكون شرط يكون شعراء موجودين. واحنا الحقيقه كانت المنطقه معنا فيها يعني يجونا حضار من مناطق خاصه ايام القيض، احيانا يعني صادف العيد قيض ويجونا الخاصه منصور سكنوا معنا جماعه هني منصور
0: عن طريق البحر،
1: ايوه عن طريق البحر، سواء بتبادل مثلا عن طريق السفن يجيبوا عيش ويشلوا مني الانبا ويشلوا الليمون ويشلوا التمر.
0: نعم.
1: ويتجمعوا الناس معروفه مثلا في مصلى، عند مصلى العيد سدره هنا، ويرصوا العيش وتعالوا يا جماعه يا عيش، كل واحد ياخذ نصيبه.
0: نعم.
1: زين، وبعضهم يسكنوا هني على اساس انهم حضار على مستوى طول ساحل باطنه، سواء هني معنا من تبدابها من منطقه المنومه الى الخضراء الى فريق ينبه، بعد موجود حتى هناك في منطقه اسمها يعني حله اللي ينبه موجوده في الخضراء، وهذا الساحل بوعبالي بالرمي يعني
0: وانت ماشي.
1: احنا معنا هني موجودين مجموعه منهم هني ويشاركوا في الرزحات وكان لهم دور في الرزحات.
0: يصير في تبادل حتى يعني نقول تبادل ثقافي، تبادل فني تراثي.
1: اللي منهم كانوا هني واحد يذكروا عنها حياه عبد الله وتقبوله وحياه مسلم يزيدوا مدعول، هذيل كانوا فنانين وسكنوا هني معنا في المنطقه،
0: ايقاعيين
1: وايقاعيين وفنانين فنانين يعني خاصه يعني لما
0: غناء في الغناء
1: في الغناء وفي الرزح تلقاهم ما يحتاجوا. وتحيد اول ناس يالسه على عرشان.
0: نعم.
1: وبيوت ما مثل اليوم الحمد لله مكيفات وبيت وما ينسمع الصوت.
0: نعم. لا. كل زمان بزمان،
1: كل زمان بزمان.
0: صحيح.
1: فهم لما يسمعوا هذا تحصلهم مره في الليل خاصه احيانا
0: يسروا عليه
1: احيانا بدون مناسبه بيثوروا اثنين وبيرمسوا وبتشوفهم الناس يو عنده واستقاموا. خاصه الجماعه هذيل الحقيقه كان لهم دور معنا هني في المنطقه، يعني الشياب هذيل اللي ذكرت لك اياهم وناس مطربين وغيرهم، يعني في بعضهم اسماء ما تحضرني، ويسكنوا هني ويقيضوا على اساس القيض وتربيع التمر وكذا، عاد يرجعوا هم في بعد
0: كل حد البلاد.
1: ايوه، وبعضهم لهم اموال لا تزال لليوم، يعني صب عبالي ما ابو عبالي اموال موجوده لليوم نخل.
0: نعم.
1: وبعضهم ترى باعوا.
0: نعم.
1: حياك يا
0: زين. نعم. قلت لي تبدا عاد الرمسه بعد المغرب.
1: بعد المغرب.
0: اها.
1: بعد المغرب.
0: انزين.
1: وعادي تبادل وتحيد الناس.
0: يجوكم من القرى يعني ولا بروحكم؟
1: اول اكثر شيء القريه تقريبا روحها اول يوم. اول يوم، لكن ثاني يوم وكذلك عادي خلصوا مني قالوا الربع اليوم ترياكم معنا. ويمشوا ويجوا. ومثل ما تقول يتزامطوا في مثل الزمط، تحصل مني مشتلين 5-6 يبوا هذيل الناس يكونوا يظهروا عليه هذيلاك، وهذيلاك ما يعطوهم المجال ايضا يستعدوا لهم
0: في تنافس
1: وبندخل في نقطه اللي هي يعني ما يعني جانبيه اللي هي مثل ما تقول تدخل في مساله الهيمه اول. فهم من هذه من ناحيه الهيمه، لان الهيمه هذه معناها ان هذه
0: كلمني عن الهيمة، كلمني
1: الهيمة هذه
0: المستمع
1: يفهمها يعني زين. الهيمة هذه كانت أول المطاربة والأخوة هذيل اللي كانوا مثل أصحاب الفنون خاصة هذه التقليدية العريقة، مثل ما تقول مثلا بنقول إحنا رميس، بنقول مثلا غربيها مثلا العقدة بلة، هذيلاك عندهم ناس موازين حال هذيل الناس يعني مساوينهم، هذيل يبوا يمتحنوهم أو يختبروهم،
0: مساوينهم من شعراء من إيقاعيين من اللي يشلوا من كل شيء.
1: فهم ايش يسووا هذيل؟ هذيل يباغتوهم يستعدوا
0: هالقرية هذه
1: يستعدوا اليوم يا جماعة قال نعم، قال اليوم نحن بنسوي هيمة مثلا. هيمة وين؟ بلة العقدة
0: الحفل. هيمة عشان نعرف نطقها بالجيم اللي هي هجمة.
1: الهجمة هي هي هجمة
0: لكن تنطق يعني
1: احنا نسميها هيمة ولكن هي الهجمة يعني هجوم.
0: مثل الهجوم.
1: مثل الهجوم.
0: نعم.
1: يو هذيلة في الليل هك ما عندهم خبر، ناس ساهين نايمين ما عندهم خبر بشيء.
0: ما مخبرين.
1: ما مخبرين. أيوه. أحيانا في أشخاص يروحوا من داخل يبلغوهم لكن أغلب الأحيان ما عندهم خبر. فيروحوا لما يروحوا لهم ووصلوا عند هناك المنطقة ثاروا. صح صح صح الزانة وما يجون كلهم ينقسموا يشتلوا منهم أربعة أو خمسة أو ستة إذا كان هم 20 العشرة اللي يقيموا الرزحة هذا لك لا ما متخفين بعيد ما ظاهرين
0: يعني يرسلوا 10 أشخاص
1: أيوة وهم هذا
0: البقية بعد
1: هذا سيارهم يالسين سيارهم لكن ما متبينين
0: أها
1: ثاروا هيلاك صح صح يوم ثاروا عندهم مثلا العقيد أو المسؤول هناك يا جماعة اشتلت يوم اشتلوا صار بينهم المنافسة صارت المنافسة
0: يدخلوا على القرية
1: استوت
0: مكان الطرب
1: استقامت
0: معروف يعني
1: استقامت الرزحة يشلوا مثلا نواحي لا خاصة اللال في الباطنة عندنا احنا في نواحي كثيرة يقلبوا نواحي كثيرة ومن قانونهم ومن قانون الرزح إذا شل الشخص الصف هذا لال ناحية لازم الشخص الصف الثاني تبعه إذا ما تبعه يعتبر لال هاي تقصير الحين صح. هذا ما موجود احنا معنا نعم.
0: يشل نفس الناحية
1: هذا من الشروط
0: نفس اللحن
1: شرط نفسه وإذا ما يشل نفس اللحن يكون هو عبارة
0: مقصر
1: ما عنده شيء
0: صحيح
1: ما عنده فعادي دخل هذاك يلسوا عادي دخلوا هيلاك العشرة الثانيين كمساندة فيما دورين دخلوا هيلاك قالوا هيلا بعد عنده موادم نصير فيستمروا إلى الفجر
0: الحين هذه الإمدادات للي جايين
1: أيوة لكن هذه لك القرية مستعدة
0: لأن هذا متعارف عليه
1: متمرة
0: من يسمعوا الطبل وكذا ما إنه يتوشلوا ولا شيء يعرفوا إن هذا صاير هذه هيمة
1: هجمة وبصد الرحب سوى لهم أكل سوى لهم ويلسوا معهم أحيانا يقيلوا يتغدى وقهوة
0: وكم تستمر هذه الهيمة مثلا هم جايين كم يقعدوا
1: والله هي ليلة واحدة
0: ليلة
1: أغلبها ليلة واحدة ويكونوا على الظهر يلسوا وأحيانا يستمروا على حسب عادة فاقتهم وكذي لكن هو مثل الاختبار يختبروا بعضهم بعض من أيوة. خاصة هذه موجودة معنا في الباطن
0: ومن محبة ومودة
1: هذا في الباطن موجودة
0: الفودة وسيعة
1: لا شك
0: أيوة ما يقول دخلوا لنا بلادنا وكيف ما استأذنوا وغيره وغيره يعني
1: أحيانا أنت مثلا
0: تصير هذه يا أخوي ناصر
1: تصير كانت نعم
0: لا بمعنى إن مثلا يستاءوا بعضهم
1: لا لا لا لا
0: ماشي.
1: لا قلوب صافية
0: أيوة.
1: أحيانا أنت مثلا في المنطقة وشفت هذه الجماعة ما يحتاج عندهم قال بتي صوب منطقة فيها ناس على مستوى قولهم تعالوا وتيملوا وخلق كيف قالهم لازم احنا بنهجم القرية هذه نهجمهم بنشوفهم
0: هجوم فني
1: أيوة. هيستمروا على هذه الأشياء والأمور تحيد معهم كانت لها أريحية ولها طرق زين وفيه ناس معدودين فاهمين في الأمور هذه في أشياء
0: وفي وساعة
1: لا شك في وساعة
0: نعم.
1: هذاك واحد مرة يا أذكر من الخضرة والصبيخي ويا وهجم هناك في السويق عند حد من هناك منطقة
0: بروحه؟
1: لا مع مجموعة
0: مجموعة دائما مجموعة طبعا
1: مجموعة زين هجموا لما هجموا هناك الشاعر مالهم قال في هجموا ودخلوا في منطقة سموها مسيح هناك
0: معروف
1: هذول من غربه هم جايين وهجموا على مسيح واظنهم الخبة
0: نعم
1: لما يو ما عندهم كان شاعر الشاعر متأخر لما كان الشاعر متأخر
0: شاعر البلاد
1: شاعر لأصحاب الهيمة قام لهم واحد يحياته قال لمسعود مسعود الهناوي قال لهم يقول لهم يا أهل المعزة ييتوا لصعراء غيار
0: ها؟
1: يا أهل المعزة ييتوا لصعراء غيار ييتوا ونقلتوا الجيش هين إمامكم
0: شوف أنت هين شعركم
1: هين شعركم ييتوا ودخلتوا القلعة وكشفتوا الستار برخصة البواب ولا برايكم أنتوا يوم جايين هني
0: الله
1: ها يا اهل المعزه ييتوا لصعراء غيار ييتوا ونقلتوا الجيش هين امامكم هين وهي لا برامسه زين ييتوا ودخلتوا القلعه وكشفتوا الستار برخصه البواب ولا برايكم فعاد لا بد ان يكون الشاعر عاد خلاف حضر الشاعر لا الشاعر كان متاخر يقول ما يهجموا بلا شاعر
0: ايوه
1: كانت الباطنه مثل ما انت عارف تعرف فيها ناس على مستوى
0: اكيد بالضبط
1: اللي منهم ظهر اسمه اعلاميا واللي منهم حقيقه ما ظهر
0: وكثير هذا من يعني من ظفال مسندم بعضهم يعني اختفوا ما حد عرف عنهم اي شيء ما وصلوا
1: ما وصلوا
0: ايوه اسماءهم ما وصلت واشعارهم ما وصلت
1: وهم وساتيد على مستوى
0: بالضبط.
1: انا اعرف كمعلومه في صور الشاعر سعيد ود وزير عنده ود عم فارسي نفس الشيء اسمه سعيد
0: نعم
1: هو شاعر قوي
0: صحيح
1: لكن ما حد يعرف عنه
0: صحيح
1: في شعراء في صور موجودين نسمع لهم يعني بعض
0: وفي شعراء كله عمان يعني ما احد تناولهم ربما لاسباب كثيره اول شيء اشعارهم راحت
1: صح
0: اختفت اسماءهم
1: صح
0: يعني ما ان تقصير من حد هي ما تقول سبحان الله يعني ما وصلت حتى اشعارهم
1: ما وصلت
0: وحتى اللي وصلت اشعارهم اخوي ناصر ما كلها هذه اشعار
1: لا شك هذا الكلام صار الأشعار كثير ضاعت منها
0: صحيح
1: خاصة الموروث يعني بدأوا الحين الحمد لله الكتابات وبدأ
0: الحين سهلات الحين يصوروك بالتليفون
1: أيوة
0: الحين تدرمس في الباطنة أنا في مسقط توصلني لمسة في نفس اللحظة
1: لا شك هو بدأ الناس حيد من مثلك وشرواك يتابعوا ويبحثوا وبدأت شوي المعلومات تظهر
0: نعم.
1: لكن أول بعضهم ما حقيقة راحت أشعار عليهم أشعار قوية
0: صحيح
1: يا أشعار قوية من ضمن الهيمات في واحد نفس الشيء في الهيمة يقول هذا من الصبيخي كان جايين وكان شايب اللي رد كان جايين عند شاي هاجمين عند شايب طناف ود مرزوق
0: نعم
1: زين فقال طناف يقول
0: شيفري
1: قال لي يقول لطناف يقول نعم طناف يقول يا اهل الصبيخ هايتوا يا اهل الصبيخ سووا للي ما هو يحول يا اهل الصبيخ كان مع نفس الشيء متاخر عنهم المطرب يا اهل الصبيخ سووا يا اهل الصبيخ يسووا للي ما هو يحول حين دارنا خشن وصعيب دخولها ما تهمنا كثر المحافل والدول هاتوا القريحة بنعرف مضمونها
0: كيف
1: يا أهل الصبيخة هذا شاعر قوي شايب طناف
0: نعم.
1: شاعر في التغرود شاعر في المسبع شاعر في الرسحة
0: ما شاء الله
1: وخلاف طلع ولد مبارك
0: نعم
1: وكل
0: صديق خميس النعماني
1: خميس صديقه ويا ما يحتاج
0: نعم
1: مبارك مسكين
0: سوينا لقاء ما احنا في التلفزيون
1: مبارك
0: الله يرحمه نعم
1: فقال يقول يا أهل الصبيخة يا أهل الصبيخ يسووا للي ما هو يحول حندارنا خشن وصعيب دخولها ما يهم تهمنا كثر المحافل والدول هذا الجيش اللي جايبين
0: اللي جايين نعم
1: أيوة.
0: طبعا كل هذا اسف يعني هاي المصطلحات كلها تدخل في نطاق الفن
1: الفن
0: نعم المحافل والدول والجيش المقصود انه هل الرزق
1: لا شك
0: لكن هي رمزيه
1: هاتوا القريحة بنعرف مضمونها
0: هاتوا القريحة
1: بنعرف مضمونها فهذيلا يعني كلامهم اول ارتقالي وبسيط
0: وعلى الهدف
1: على الهدف
0: في المضمون
1: ما في شيء مثل ما تقول في تكلف لا كلام الرزحة اول وكل الكلام وكل الفنون كلامهم يعني ماشي ما في تكلف
0: نعم
1: بالرغم الحين احنا بعض الأخوة يعني في عندهم شيء من التكلف الاول ما يتكلف
0: نعم.
1: يجيب لك اياها على الطبيعه
0: بساطه وعفويه
1: نعم بساطه نعم
0: زين
1: نعم.
0: اخوي ناصر انت كشاعر يعني في في في العيد
1: نعم
0: تهيئ نفسك يعني كشاعر مثلا من ناحيه القصافيات من ناحيه مثلا تعمل حساب انه بيكون في رمسات ان شعراء بيجوا وكذا
1: والله لا شك في العيد احنا لابد الواحد مره الخنيار والاتفاق والمحزم هاي يكون مره
0: هذا كلبس
1: هذا مجهزين هنا عندنا
0: نعم
1: والتهيئه لابد الشاعر اللي ما يحسب حساب للشاعر الثاني انا اشوفه في وجهة نظري يعني شوية يباله يعني الشاعر لابد انك تهاب منه وما تعطي نفسك وتقبض نفسك من اول وهلة
0: نعم
1: تشوفه ايش اين واصل وايش يبى وايش عنده وما تتبعه ايضا في نفس المجال الشاعر لازم يعني
0: لك منهج
1: وكل الرمسات يا شيخ لها مفتاح اذا انت ما عندك مفتاح للرمسة فرمستك باطلة ما لها معنى
0: نعم
1: احنا نشوف بعض الرمسات تشوف الرمسة انت اللي ترمسها ما حالك انت وحال الشاعر حال المستمع حال اللي مثلا اللي موجود حال الاشخاص اللي توصلهم
0: توثيق للاجيال
1: ايوه في رمسات ما لها يعني حقيقه كلام وفيهن احيانا كلام شويه يعني احيانا يخرج عن بعض الاحيان
0: نعم.
1: وهذا نحن ناشد ان الاخوان لابد الرمسه يسودها الود والاحترام زين رمسات
0: والتقدير
1: ما
0: زين اخوي ناصر انت يعني كناصر ارجع لموضوع نعم. محور العيد واللي
1: نعم.
0: حلقتنا استثنائيه عن العيد
1: نعم
0: استعدادك للعيد يعني كشاعر مثلا هل تكتب مثلا او تستحضر قصائد قصافيات شيء للعيد ايام الطروبات
1: والله يشوف انا بالنسبه للشعر بقول لك يكون على حسب الموقف اللي يكون موجود انا
0: في نفس اللحظه
1: لما اكون موجود
0: ما تحضره
1: لا ما يحتاج لا وصلت هناك اشوف وانا في عادتي احاول اني ما ابتدي عندي يوم اقدر ما اكون انا ما اكون بدا ما احاول ما ابتدي لان اقدم الشخص اللي يكون موجود. واحنا الحين الشيخ اللي حاصل معنا ان في شباب ظهروا في مثل يقول لك اذا كان اذا كان السامع اذا كان الكاتب كالحالب فالسامع كالشارب. هذا مثل. انت لما تسمع احسن عن لما تقول. احنا لما جينا عصرنا اشخاص شياب معنا هني استفدنا منهم مدارس موجودين مدارس اللي بعضهم موجود اللي بعضهم توفاه الله. يعني احنا عاصرنا هني شعراء مثل كازروني مدرسة حياة عبيد لدغم حياة المال هذه لناس لما احنا نحضر ما نرمس احنا نسمع نقدمهم هم. الحين لا الحين انت مثلا جاي حاضر وواصل هذاك يبي يرمس وهذاك يبي يرمس وهذاك يبي يرمس فاحيانا ما انهم بيشوفوا اشخاص مثل كبار في السن وناس عندهم مجال وبيتسمعوا منهم لا. فهذا يعني حقيقة احنا ناشد ان الاخوان مثلا على سبيل المثال من الباقيين مثلا خاطر شايب خاطر
2: نعم
1: مثلا حضر الشايب خاطر اللي هو راعي صور خاطر هذا رجل عايش معايش شعراء كبار وممكن ان استفيد من مفردات الشايب هذا او اسمع ما اروح انا تقدمه زي. وايضا الرزحة وغير الرزحة لها نظام. شخص لازم يكون اول شيء عنده صف داخل بصف ما عنده صف لازم يستأذن او الناس تقدمه ما يدخل اللي ما عنده صف. ثاني شيء الشخص اللي جاي الغريب مثلا السلام حاله هو يسلم ما يسلم راعي الدار ويقول لي انت تعال قاوم.
0: وهذه متعارف ما بين
1: وهذه متعارف لكن بعض الاحيان احنا نتخطاها النقاط هذه.
0: نعم
1: فالناشد ان الناس هذيل شوي يكون الامور تهدى.
0: الرساله وصلت زين. الحين المحاورات ناصر
1: نعم
0: نريد ندخل في المحاورات. الناس بس تسمع الشعر يعني رمساتك مع من رمست ناصر؟
1: والله انا رمست هني الشباب هيلا كلهم اللي طالعين رمست عندهم اللي موجودين اغلبهم.
0: انا خضر رمس رمستين
1: زين لكن عاد الحفظ مالي هناك.
0: ايوه
1: رمست رمسه واحده مع مرهون مرهون وزياد رشيدي. مرهون من ضمن الكلام يقول عقيت
0: مرهون بالبلوشي
1: من بلوشي
0: نعم رشيدي
1: عقيت اسمي في سجلات الغرام.
0: انت تقول
1: هو مرهون يقول مدري
0: حاله دي حاله
1: يا المهواي هو تحي عقيت اسمي في ملفات الغرام مدري متى حظي ترى بيوافقه.
0: شوف انت
1: زين وما اعرف كيف هناك كيف يعني جيت انا جاوبت من ضمن الكلام اقول لي شيء عندكم وصلوا عليه ختم استلام يمكن ملفك في وساط المحرقه او شيء من ذي مدري ترى حظي متى بيوافقه لان المحرقه زين. عاد بعدين استمرت قال اسمي مسجل في وزارة الإعلام ورمسنا احنا يا رمس
0: ريال معروف
1: انا معروف وكذا كيف يحقق. قلنا له يمكن عيب انتهينا ما حصلت نصيب وكذا ملفك معقول.
0: أيوه.
1: فترى يشوف الرمسة تمشي على المعنى.
0: نعم
1: هو أيد الرمسة وريال قديم اكبر منا احنا وريال معاصر ناس
0: صحيح
1: زين فأيد الكلام قال هذا كلام صح
0: زين. ناصر رمست مع
1: الفوري
0: مع الفوري نفس الشيء
1: ورمست مع الكازروني
0: كازروني الله يرحمه
1: كازروني انا جيت الكازروني ليل في الباطنه هناك وريتهم يرمسوا والرمسه حابكه يعني قويه حتى مسواي العشاء ما طاعين وقفوا الرمسه وشافني انا هو وحقيقه من الناس جزاه الله خير والله يرحمه من الناس اللي يرتاح لهم ارمس انا معه.
0: نعم
1: قال يقول بك مرحبا ينعوده حي ومرحبا
0: بك مرحبا ينعوده
1: حي ومرحبا بك مرحبا ينعوده يونس للكرام انا الود سوالي شرائط الكهرباء يتبع معياري الدم ويقص العظام.
0: شوف انت
1: مره يعني هو خاص من رمساته كلها في الغزل ولا في الحكمه وما ما ما عند تحيد ريال علمنا حقيقه يقول بك مرحبا ينعود حي ومرحبا بك مرحبا ينعود يونس الكرام انا الود سوالي شرائط الكهرباء يتبع معياري الدم ويقص العظام.
0: قلت له
1: انا اقول لي يبكي عزيز وبدموعه يكتب غايب ضحية في المودة والغرام
0: غرام
1: عليا وابو زيد الهلال يتعذب ما حد شرواهم تعذب واستهام مال انت يبكي عزيز وبدموعه يكتب غايب ضحية في المودة والغرام عليا وابو زيد الهلال يتعذب ما حد شرواهم تعذب واستهام
0: استهام.
1: قال كتاب عندك وادفات ريايبة كتاب عندك
0: وادفات ريايبه
1: ما تكون قاضي ولا في المسيد امام.
0: شوف انت
1: يعني هو وما احنا حقيقه الكلام انا ما حفظه المشكله انه ما كتبنا للاسف واستمرينا في الرمسه هذه رمسه مع وهي رمسات كثيره معه
0: اسمحنا
1: عفا عليك بالبريان والحل وحي
0: كل عام كل عام وانت بخير
1: وانت طيب تشريف طال عمرك
0: ومشي كمل اللحم والحلوى
1: حاضرين حاضرين والقصافي موجود والوداع موجود وكل شيء
0: والفنون
1: كل شيء
0: وكله
1: الحمد لله
0: نعم. الله دامة عمان ان شاء الله دائما في افراح ومسرات يا رب العالمين الله يحفظ السلطان
1: امين امين امين يا رب العالمين ونسال الله يكون عيد سعيد على المسلمين وعلى أمة محمد
0: نعم.
1: ونسال الله العفو والعافيه في الايام هذه المباركه
0: آمين
1: وعلى الله. التواصل والخير الحمد لله جزيت خير يا ابو سلطان
0: واجب واجب
1: وانت لاقى على الخير
0: ان شاء الله شوف خاطرك
1: واللي الله يديمك ذخر ذخر وفخر
0: شكرا جزيلا
1: حياك الله حياك ابو سلطان حياك الله
0: شكر موصول لكم مستمعينا اينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني وحلقه خاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالخير والمحبة والسلام، وكل عام وانتم بألف خير في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وبأن الله يحفظكم إن شاء الله ويسعدكم أينما تكونوا وأينما يصل أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. احنا معاكم في برنامج سلام العيد من الخامسة إلى السابعة مساء بإذن الله تعالى، ساعتين نكون معاكم في دروبكم في تهانيكم وتبريكاتكم أيضا، والله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين بمظاهر العيد المختلفة. اليوم في ثالث أيام العيد جمعة مباركة نقولها أيضا لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. هذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، ومعنا في الإخراج عمار البلوشي.

كل عام وأنتم بألف خير وبصحة وسلامة وينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات والطاعات بإذن المولى عز وجل. فرحة الكبير والصغير وفرحة كل هذا الوطن أيضا وبلاد المسلمين. الله يحفظنا ويحفظكم ويسعدنا ويسعدكم يا رب العالمين، ويحفظ قائدنا ويمده بالصحة والعافية وطولة العمر، اللهم آمين يا رب العالمين. دائما وأبدا مثل ما شفتوا أيضا فرحة يعني الجميع، جميع يعني أيضا أبناء هذا الوطن برؤية أيضا قائد البلاد دائما بعيد بالأعياد وبيطله كذا بهية من جلالته دائما، فتلقى الكل يعني يبتهج برؤية جلالته أيضا. واللي كانوا في يعني شمال الباطنة لهم أيضا يعني ابتسامة و شعور مختلف أيضا بصلاة العيد في جامع السلطان قابوس بصحار، يعني كان أيضا تفاصيل مختلفة في نقل أيضا الأحداث بتفاصيلها هناك بالعزوات وغيرها أيضا. حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظ الله هذا الوطن وأبنائه بإذن المولى عز وجل. وحياكم الله معنا أيضا في مشوار برنامجكم سلام العيد من الخامسة إلى السابعة عبر الواتساب طبعا، رسائلكم وأيضا على 7244200 والاتصالات على 2469811 تباعا، راح ناخذها مظاهر العيد مختلفة. ركضة الخيل اليوم في ركضة أيضا في ولاية صور بالتحديد راح تكون، وتفاصيلها إن شاء الله راح ننقلها معكم بإذن الله في دقائقنا القادمة مع راشد المخيني مراسل الإذاعة والتلفزيون هناك في جنوب الشرقية، راح إن شاء الله يبلغنا هذه التفاصيل في ثالث يوم العيد الموافق 29 من مايو يوم الجمعة شاطي مخاء بالتحديد، راح تكون عرضة الخيل التقليدية طبعا اللي يقيمها نادي صور للفروسية، تحية تقدير أيضا لهم بإذن الله تعالى، وتفاصيلها إن شاء الله في مظاهر العيد. الفنون الصورية راح تكون فن المديمة أيضا، تغطية يعني هذه الفنون الجميلة وما أجملها بإذن الله تعالى. تحية نقولها لكل من يستمع إلينا إذن في هذه الدقائق، تحية لأخوي أحمد بن محمد الكندي يقول عابدين كل عام وانت بخير، وحفظ الله جلالة السلطان والسيدة الجليلة عهد وكل الأسرة المالكة والشعب العمانية لأبي، متابعينكم على السمع الآن وإحنا رايحين في الدرب، نقول الله يحفظك أخوي أحمد ويسعدك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى أنت ومن معك في هذه الدقائق. حياكم الله معنا إذن متابعينا عبر الواتساب 7244200 وأيضا ناخذ رسائلكم عبر الواتساب 7244200. تحية نقولها لي من محمد المنجي، نعم محمد المنجي يقول عابدين مساكم الله بالخير والسعادة، نستمع لكم في هذه الدقائق كل عام وأنتم بخير وانت بألف خير أخوي محمد المنجي، درب السلام إن شاء الله لك ومن معك يا رب العالمين. محمد أحد المبدعين أيضا فارس من فرسان هذا الوطن، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين يا أخوي محمد وكل من يستمع إلينا. إذا رسائلكم عبر الواتساب 7244200 وأيضا من الرسائل اللي وصلتنا يقول عابدين مركاض بولاية الكامل والوافي سوق الكامل بعد صلاة العصر في ثالث أيام العيد، حضوركم يسعدنا ويزيد المكان بهجة، يسرنا دعوتكم لحضور مركاض طبعا الولاية في الكامل والوافي، وما أجمله بالفعل. يعني أنا حضرت أول يوم عرضة الخيل بصراحة،
يعني بعد صلاة العيد على طول ما شاء الله تبارك الرحمن، العزوات والفنون الشعبية وعرضة الخيل وتفاصيل أيضا جميلة دائما من أبناء هذا الوطن. جانب من الحضور سوف يبدأ بعد قليل شوط التحدي والإثارة بولاية المضيبي ببلدة لزق التابعة لنيابة سمد الشان، وسوف نقوم بإرسال بعض الصور والمقاطع للإذاعة إذاعة الشباب حصريا. خلفان العامري تحياتنا لك يا خلفان، زين يعني تعرفنا أكثر حول هذه الفعالية بتفاصيلها من خلالك بإذن الله. عندنا أيضا رسالة أخرى على الواتساب 7244200009، نقول رسائلكم متابعينا نستقبلها عبر الواتساب 7244200009. في رسالة من فهمي ايش يقول ابو فراس، يقول منور اخوي عابدين بصوتك المميز دائما وكل عام وانت بألف خير يا رب، وكل اهل عمان بخير وعافية ان شاء الله يا رب العالمين، ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات اخوي فهمي، الله يسعدك ويسعد مساك بالخير والسعادة، تحياتنا لك يا ابو فراس. وتحية بعد نقولها لعبد العزيز البحري يقول عابدين عيدك مبارك وايامك سعيدة واحنا نستمع اليك من حلبان العامرة. اوه عامرة، اكيد عامرة يا اخوي عبد العزيز، الله يسعدك ويعطيك العافية انت ومن معك، تحية حارة لك يا اخوي عابدين، شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب. تحياتنا لك يا محمد المنجي، الله يسعدك ويحفظك ربي ان شاء الله دائما وابدا باذن الله تعالى. اذا نستمع لكم متابعينا عبر الواتساب 7244200009 رسائلكم، تكرما نريد نوصل لكم لنحدثكم عن المهرجان، مهرجان الخيل المقام اليوم على ميدان الصافنات ببلدة لزق. خلفان العامري ان شاء الله بناخذ اتصالك بعد شوية يا خلفان، ما عليه بنطلع كذا بفاصل سريع ونعود نتواصل معكم متابعينا.

مع هذه الأجواء الحارة لأنه ما نقدر نقول أجواء باردة، مع هذه الأجواء الحارة الجميلة. الله يسعدكم إن شاء الله، يحفظكم يا رب دائما وأبدا بإذن الله تعالى. يقول عبدي وين نروح وين نروح، ما في طلعة برا، يعني درجات الحرارة مرتفعة جدا. نسأل الله السلامة يا رب العالمين، اللهم أجرنا من عذاب نار جهنم، اللهم أمين يا رب العالمين. الله يحفظكم ويسعدكم دائما وأبدا بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم سلام العيد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم بإذن المولى عز وجل. تواصلنا

0: حصرتني. يقول عيدي يا دار، عيدي يا دار واشهد يا بطل، وارفعي بالأعلام يا خير الدول، كل عام وأنتم بخير وعمان الخير في عز ورخاء وحب وسلام. معكم محمد الهاشمي، الزهيم الهاشمي من الكامل والوافي. يا الكامل والوافي، اليوم الكامل والوافي تصدح دائما. ورسالة من أحمد الكندي يقول عابدين أبنائي فراس وفرح يوجهوا لكم التحية، أخوي عابدين ويهنوكم بالعيد السعيدة، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. الله يحفظهم إن شاء الله، فراس وفرح الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين، ويتربون بعزك دائما وأبدا. أخوي أحمد الله يسعدك يا رب. أنت ومن معك الآن؟ ونشوف رسالة أيضا، ما شاء الله رسائل كثيرة. خالد الحسن يقول كل عام وانت بألف خير وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة عابدين ومنور. الله يسعدك يا أخوي خالد الحسني، درب السلامة لك ومن معك. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام وبركاته.
0: خلفان العامري، كيف الحال يا خلفان؟
1: تمام يا سيدي.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب العالمين، وكل عام وانت بألف خير
1: وانت بخير والف صحه وسلام ان شاء الله تعالى. كيف اخباركم؟ كيف اجواءكم؟
0: امورنا طيبه. كيف اجواءك انت؟ عرضه الخيل الموجوده معك في مضمار الصافنات ببلده لزغ، خلنا يعني نتحدث شويه اكثر ونقرب المستمع.
1: الله يجزاك خير استاذي عابدين، حقيقه اشكر اذاعه الشباب، طبعا الاذاعه المفضله، ولكن استماعي في سلطنه عمان، والان طبعا تطرقت لكم في قبل لحظات. طبعا هذا الاتفاق تكون منابع اشواق استاذ العزيز.
0: نعم.
1: الشوط الأول هو شوط التحدي والإثارة، الشوط الثاني التحدي والإثارة نمشي الحلول العربية الأصيلة، الشوط الثالث الشوط التحدي والإثارة اللي هو مطلق عليها الفرسان الغير العربية يعني الخاص ولاية الليبي، الشوط الرابع الشوط التحدي والإثارة جميع ولايات السلطنة. طبعا تقريبا في ثمان ولايات تقريبا مشاركة في هذا السباق، وإطلاق أكثر ألفاظ الشبيب الشبيبي من هذا المضمار مباشرة معكم رئيس لجنة الدروسية التابعة لك، تفضل أستاذ عابدين. معك الرئيس عبد الله الشبيب الشبيبي.
0: نعم. السلام عليكم الأستاذ شبيب، كيف الحال؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا بك، الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، كل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
2: بارك عليكم
0: علينا وعليك ان شاء الله يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. دعنا كذا نتحدث حول هذه العرضه، عرضه الخيل في مضمار الصافنات اليوم في بلده لزق بولايه المضيبي بالتحديد.
2: نعم والله هذه العرضه متزامنه مع عيد الاضحى المبارك في ذات ايام عيد الاضحى المبارك، وهذه بنسخته الثالثه، حيث ان شاء الله تعالى سوف يرعى الحفل، الحين سوف يبدا الحفل
0: ما شاء الله،
2: يرعى مدير دائره بلديه شمال شقيق المضيبي الفاضل موسى بن محمد المحروقي.
0: نعم. تفاصيل هذه العرضه وهذه الفعاليه ايضا وما يصاحبها من فعاليات من هناك.
2: بخصوص يوجد معنا أشواط التحدي والإثارة أربعة أشواط.
0: نعم.
2: وكذلك إن شاء الله تعالى بعد كذلك نظمنا شوط اللي هو شوط النخبة، مشاركة معنا مجموعة من الولايات السلطنة.
0: جميل.
2: تقريبا ما يقارب سبع ولايات.
0: ما شاء الله.
2: نعم. وبعد ذلك سوف تأتي إن شاء الله تعالى عرضة الخيل.
0: نعم. هل هناك أيضا يصاحب هذه الفعالية فنون شعبية؟
2: والله الوقت شوي يدركنا بحكم الحرارة وحكم الطقس شوية،
0: صحيح،
2: حتى أخذنا شوي اللي هو.
0: نعم.
2: توقيت الحفل.
0: نعم. بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله في عرضة الخيل هذه وهذه الفعالية أيضا.
2: شكراً على
0: الاستضافة،
2: بارك الله فيك.
0: شكراً لك، بارك الله فيك الفاضل شبيب الشبيبي. إذن كان معنا أيضاً، تحياتنا لك يا أخوي خلفان العامري، يعني بوجودك أيضاً في هذا المضمار، مضمار الصافنات ببلدة لزق بولاية المضيبي تابع لنيابة سمد الشان، يعني بدأت هذه العرضة عرضة الخيل من الآن ومستمرة إن شاء الله.
1: الأكثر عابدين، نعم مستمر، نعم قبل المغرب إن شاء الله بتكون مستمر. طبعا الأستاذ شريف خلاص عشان عاد معك خلفان العامري خلاص.
0: نعم نعم أخوي خلفان. نعم
1: نعم نعم، هذه الحين مستمرة إلى قبل المغرب إن شاء الله تعالى. مثل ما أذكر لك سابقا في هناك أربعة أشواط.
0: نعم.
1: مثل ما أذكر لك سابقا، وفي هناك أيضا بتكون في جوائز إن شاء الله للفائزين حسب

0: أفادني رئيس اللجنة يعني،
1: نعم،
0: ولكن عاد ما أعرف هل تذكر في المبالغ أو غير ذلك يعني. ما
1: يلا كل التوفيق إن شاء الله لهم جميعا بإذن الله، وهذه المشاركة الجميلة.
0: مثل ما ذكرت لك، مثل ما وضح لنا الشيء رئيس اللجنة، هناك إن شاء الله في جوائز لهذا السادة عابدين.
1: نعم،
0: وطبعا لك كثرة متصلين ما شاء الله، لكن أنا أتقدم لكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لإتاحتكم لي هذه الفرصة خلال منبركم الطيب
1: لإذاعة يسعدك
0: الشباب. فجزاكم الله خير أستاذ الفاضل.
1: شكرا لك أخوي خالد.
0: شكرا لك.
1: في أمان الله.
0: وراح إن شاء الله فيكم بالصور إن شاء الله
1: بإذن الله، وإحنا ننتظر التفاصيل منك عبر الواتساب.
0: على راسي استاذ،
1: شكرا لك، في امان الكريم، مع السلامه. اذا هذه مداخله خلفان العامري ايضا من نيابه سمد الشاه. ناخذ رساله اخرى ايضا من الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب على 7244200. العيد كله في الدوام، مساء السعاده جمال الرواحي، عيدكم مبارك اخوي عابدين، ايامك سعيده ان شاء الله اخوي جمال. يعني وش نسوي احيانا، ترى بالفعل عيد الدوام معه يكون في العمل، وعيد ثاني يكون بين أهلك وأخوانك وحبايبك في المنزل. الله يسعدكم إن شاء الله، يعطيكم العافية. فاصل كذا سريع ونعود نتواصل معاكم متابعينا. اتصالاتكم على 24-698-151 ورسائلكم عبر الواتساب على 724-42-00-09. نقول حياكم الله معنا في مشوارنا في برنامجكم سلام العيد في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

0: إذن مسي عليكم بالخير تحت الهوى. ترى فيلم هنديني مع الشباب، الله يمدهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين، ومساءكم سعيد في ثالث أيام العيد. اضحك واستانس وعيش حياتك بهذه الأجواء الحارة. ما أقول البعض يقول جميلة والله عابدين على البحر، أكيد جميلة على البحر دام أنك أنت يعني شوي تتسبح بالبحر وتعمل لك تان، ترى يعني اللي بشرته حيل بيض يعني بيعمل تان يعني على الآخر، ما يحتاج تحط كريمات أي عرق من الدرجة الرابعة وامشي امشي. الجلد بعد شوية يعني يتغير، تقول كأنه حرباء يغير جلده يعني هذه تحصل مع أننا متعودين. لا والبعض في عز حرارة والله أنا أشوف يعني درجة الحرارة كم واصلة فوق 50 يا جماعة، وتلقى البعض يقول لك لا ما يحلو الجو إلا بشاي كرك يا خف علينا، لا شاي كرك ولا قهوة ولا لا قهوة صاخنة ترى يعني ما
1: طالع برا شايف الجو خيسة قتة موت الحمر آخر الشارع ولا واحد قاعد يشر على بالي كلب واقف على ريوله يوم وصلته ولا لسانه طايح على صدره من العطش من الحر.
0: اي والله من الحر من الحر نعم. يعني ربما في هذا المقطع رساله ايضا، يعني الله يلين قلوبكم ان شاء الله يا رب العالمين على الجميع. فدائما اذا انت رايح في مشوار معين واحد معك في المركبه يعني اهلك او احد، وشفت احد في الطريق يعني يا ريت انكم تشلوه توصلوه في اقرب مكان ممكن، لان بالفعل الواحد لو يحط نفسه في مكان هذا الشخص على الشارع واقف ينتظر مركبة تشله وتوصله يعني مكان معين في عز هذه الحرارة الصاخنة يعني بارتفاع درجات الحرارة، نسأل الله السلامة والله نسأل الله السلامة، وربي يلين قلوبكم إن شاء الله يا رب العالمين في مساعدة الآخرين دائما. الله يحفظكم يا رب العالمين مهما يعني تشوفوا مثل هذه المواقف، الله لا يحطنا يعني فيها، وخاصة بعض الناس اللي تخترب عليهم سياراتهم وخاصة بالعيد. لا لا لا لا أبدا أبدا، صين سيارتك قبل لا تطيح بأي مشكلة، صين المركبة، هذه المركبة لازم تصينها خاصة قبل العيد، غير الآيل بلكات أمورك، روح افحص المركبة لأن 4 أيام إجازة ما حد فاتح لك الورشة علشان ينقذك، لا السطحة موجودة، لا راعي الجراج موجود، لا الفني موجود، لا ربيعك أيضا اللي يعرف السيارات، لا هيثم لا فهد لا ولا واحد فيهم ما حد، لا تدور أحد يوم العيد توقف سيارتك وجالس بالبيت فقط يعني ما أما مكان ثاني ما في، فسيارتك حتى تقوم واقفة في الشارع لمدة 4 أيام بعد العيد يلا تعال كلمني، حتى راعي السطحة يقول لك والله قاس أشوي مشاكيك الحين ما فاضل لك أنا. العموم الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. رسائلكم عبر الواتساب 7244209. مساء الخير من البلد إلى الدوام، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة خلفان الخروصي أبو محمد درب السلامة إن شاء الله يلك يا رب العالمين. على ما أعتقد اليوم متفقين ثالث يوم العيد الكل اليوم شو كل الصور والفيديوهات والأمور كله شو لعباني إيش شو لعباني. عاد كملوا الجملة الباقية لعبد السلام وجل تحية الجابري. الشوط الأول أستاذ عابدين بارك الله فيك يا أخوي خلفان العامري، يرسل لنا كل التفاصيل. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم إن استودعناك عمان برها وبحرها وأهلها وكل ما فيها ومن فيها ومن عليها يا رب العالمين. تحية طيبة لكم طاقم البرنامج والمستمعين والأصدقاء جميعا. الأجواء الجميلة ثالث أيام العيد الأضحى المبارك واليوم الجمعة المباركة، أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتحياتي خاصة للأصدقاء جمعة وعبد الله والعم أبو قيصر وعيسى ويعقوب وأبو منصور وسعيد وعلي ويوسف وعامر ومسلم وسعيد وكل من يعرفني من ناصر الزيادي، تحياتنا لك يا ناصر الله يسعدك ويسعد مساك بالخير والسعادة. مصورين لي عابدين درجة الحرارة 43، أنا طالع من البيت درجة الحرارة 51 يعني نسأل الله السلامة يا رب العالمين. تو ضارب لي عصير حدال مع زنجبيل وفي ثلج لا إله إلا جمال الرواحي، تبايا عابدين، عصير حدال مع زنجبيل وفيه ثلج. لا ما أدري أي بطن ولا أي عصير. اللي يسمعني قال نفس الكلمة، حدال عصير حدال. مانجو انزين، يلا مانجو باشن مانجو، روح يعني مانجو بروحه كذا يسرسح سموثي، اوكي ما نمشي حدال عصير. بالعافية عليك، بالعافية عليك. الحصان اليزن، الفارس الخليل المنجي، تحياتنا اكيد له، ما شاء الله تبارك الرحمن. جرب لاحب، خلنا بعيد بعيد عن هذه التجارب يا أخوي جمال. الله يحفظك ويسعدك إن شاء الله أنت ومن معك بإذن الله تعالى. يقول عابدين مستانسين معك في الدرب، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين ويسعدكم دائما وأبدا. أخوي عبد الله البلوشي أبو يوسف يقول عابدين تحياتي لكم، وأنا الآن في متحف عمان عبر الزمان، أمسي عليكم بالخير وأوجه لكم أجمل تحية من هنا. الله يسعدك يعطيك العافية أخوي عبد الله البلوشي، درب السلامة لك ومن معك إن شاء الله يا رب العالمين. يقول فرحانين واجد ويشكروك، الله يسعدهم إن شاء الله يا رب العالمين، فراس وفرح، الله يحفظهم لك يا رب العالمين يا أخوي أحمد، ويسعدك ربي دائما وأبدا بإذن الله تعالى. إذن رسائلكم عبر الواتس أب 72442009 واتصالاتكم على 24698151. بعد هالفاصل نروح لوين؟ صور العفية.

0: نروح لوين؟ ومساكم الله بالخير، نقول لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، نروح معكم متابعينا إلى جنوب الشرقية، إلى ولاية صور، بالتحديد صور العفية، صور التاريخ، صور الحضارة، صور أهل النواخذة. وين نروح؟ نروح لعرضة الخيل في نادي صور للفروسية. طبعا في عرضة الخيل التقليدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحنا في ثالث أيام العيد، وبدت العرضة في الساعة 5:30، وتفاصيلها مع زميلنا راشد المخيني مراسل الإذاعة والتلفزيون من هناك من ولاية صور. أهلا وسهلا بك أخوي راشد.
1: مساء الخير أخوي عبدين، مساك الله بالعافية، كل عام وانت طيب بمناسبة عيد الأضحى المبارك سعيد، وكل عام أيضا والجميع مستمعين بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: وانت بألف خير وبصحة وسلامة، ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات بإذن الله تعالى. وأنت في قلب الحدث، دعنا كذا نتعرف حول هذه العرضة، عرضة الخيل التقليدية، وهذه أيضا الفعالية من هناك من ولاية صور بتفاصيلها معك.
1: نعم أخوي عابدين، نحن متواجدين في محافظة جنوب الشرقية، تحديدا في ولاية صور، هنا في شاطئ مخا الذي يحتضن عرضة الخيل اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. ما إن شاء الله يعني جموع كبيرة من المواطنين، جموع أيضا تواجد من الخيول من نادي صور للفروسية، معايا أيضا الفاضل الأستاذ فيصل آل فنة رئيس مجلس إدارة نادي صور للفروسية، اللي راح يحدثنا يعني مناسبة هذه العرضة، وأيضا يعني عدد الخيول اللي تشارك فيها العرضة، حضور كبير جدا من المواطنين. مساك الله بالخير الشيخ، ونتحدث أيضا عن هذه الاحتفالية.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم طيبين، جعلكم من عواد إن شاء الله كل سنة وسنين. صور اليوم تحتفل بثالث يوم العيد في ولاية صور فور البطح، عدد كبير من الفرسان والمشاركين في هذه الولاية. هذا يعتبر موروث من زمان، من قدم أجدادنا كانوا يحافظوا على الخيل وركض الخيل والفرسان، تعلمهم في الولاية، يعتبر شرف ومناسبة طيبة في أيام العيد تجمع هاي.
1: كم عدد إن شاء الله؟
2: تقريبا ما يقارن بين 45 إلى 50 خيل إن شاء الله بيكون متواجدات إن شاء الله.
1: عرضة الخيل مناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: نعم.
1: هل في إن شاء الله أيضا مناسبة قادمة كسباقات أيضا الخيول معاكم في نادي صور؟
2: إن شاء الله في بداية الموسم إن شاء الله، شهر 10 بإذن الله إن شاء الله.
1: نعم. كل الخيول من ولاية صور ولا من المحافظة؟
2: لا، هذه مخصصة لولاية صور خالص. يعني خاصة ولاية صور.
1: ولاية صور. نعم. كل الخيول هذه ولاية صور.
2: هم شاركونا جزاهم الله خير في عرضة الهبطة قبل 4 أيام، كانت التشييف السادس.
1: نعم.
2: الحجة كانت في هبطة العرضة، وشاركوا تقريبا ما يقارن فوق 80 خيل. نعم. في الولاية. جزاهم الله خير.
1: ما إن شاء الله يعني جموع من المواطنين، ونحن نحتفل بأيام عيد الأضحى المبارك السعيد، الاحتفالية في هذه العرضة، كلهم شباب صغار ما شاء الله أيضاً يتواجدون فيها.
2: شباب والفرسان يحبوا ركوب الخيل ويحبوا العرضة والتجمع، والشباب يعني شيء طيب الحمد لله.
1: نعم. إيش تقول الشيخ في هذه المناسبة؟ خاصة ونحن نتواجد في هذه الأيام المباركة.
2: والله نهني أهل صور كلهم بالعيد، ونهنيهم بالمشاركة، ونشكر الفرسان على تواجدهم، على حضورهم، على التعب اللي هم فيه، وإزاهم الله خير، ما مقصرين.
1: يعطيك العافية.
2: الله يسلمك، ما خبابك، ما خبابك.
1: أيضا أخوي عابدين، وأنا يعني أتجول هنا في شاطئ مخا في ميناء خور البطح، الذي يحتضن هذه الجموع، جموع يعني المواطنين، ما إن شاء الله يعني صور تحتفل. أمس كان في احتفال معنا في المديمة، وأيضا يعني كان السباق. مساكم الله بالخير، معنا ما إن شاء الله المواطنين، معاكم إذاعة الشباب من إذاعة سلطنة عمان، شباب من الإمارات. ها، أول شيء نرحب فيك، نتعرف عليك، معاك إذاعة سلطنة عمان.
3: الله يسلمك،
1: يعطيك العافيه.
3: الله يعافيك.
1: نتحدث يعني اول شيء وجودكم في صور، وانتم ايضا من اهالي صور، يعني نتحدث وجودكم وكيف المظاهر العيد في صور.
3: والله الحمد لله كل شيء طيب، كل شيء حلو، ونشكركم على هاي الفعاليات الموجوده اللي نشوفها العرضة والمديمة وهاي الفعاليات.
1: نعم كلها. فعاليات كثيرة. نعم. أيضا في القليلة كان هناك فن أبو الزلف.
3: نعم.
1: نتحدث أيضا عن يعني كيف العيد في الإمارات وكيف العيد في صورة أيضا في عمان.
3: والله طال عمرك الفعاليات هني أكثر والله.
1: أكثر.
3: نعم نعم
1: نعم خاصة في صور ما إن شاء الله يعني عندهم فعاليات كثيرة يعني.
3: نعم نعم
1: يعطيك العافية. ما
3: الله يعافيك وياك محمد كبير في الجنين.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
1: مساك الله بخير.
3: مساك الله بالنور ورضا العافية.
1: عرف عليك
3: محمد سالم علي خميس المخيم.
1: ونعم
3: مع الزود
1: الإمارات.
3: من الإمارات.
1: من الشارقة. كيف مظاهر العيد في صور؟
3: والله
1: حضرت صور المضي؟
3: حضرنا المضي وحضرنا مثل ما تشوف اليوم فعالية اليوم
1: العرض.
3: العرض وصور معروفة فعالياته. نعم.
1: نتحدث عن المظاهر العيد يعني رحتوا مكانات أيضا رأس الجنز رأس العز مكان
3: هذه الأماكن على ما أظن السنة ما رحنا والله
1: ما رحتوا
3: لكن متواجدين في الصور
1: متواجدين
3: ومثل ما تشوف فعاليات صور مسوية
1: ما إن شاء الله
3: سواء كانت من العرض من الفعاليات نعم
1: نعم
3: وسعيدين والله بتوفيقكم.
1: يعطيكم العافية تشريف أهالينا واشتقانا من الإمارات أيضا تعرف عليكم سلطان.
3: مساك الله بخير.
4: مساكم الله بالنور والسرور والرضا والعافية.
1: انتم
4: العفية. من العفية طول طال عمرك.
1: نتحدث عن يعني مظاهر في ولاية صور هل تختلف عن المظاهر في بعض الولايات؟
4: إذا بنتحدث عن ولاية صور صور دائما تكون فيها فعاليات.
1: نعم.
4: مصاحبة للعيد من أول يوم إلى ثالث يوم العيد دائما تكون فعاليات الفسحة ومديمة والخيل وكل شيء دائما. نعم. يعني ما يوقف في فترة
1: صحيح.
4: العيد
1: صحيح.
4: هذا الشيء اللي يميز دائما ولاية صور.
1: صور فيها تختلف بالنسبة لي يعني بعد الذباح يكون في أول يوم اللي هو طبعا المضبي هل في ثاني يوم وثالث يوم
4: صور تختلف عن باقي الولايات في أيام عيد الأضحى. أول يوم يكون عندهم الذباح وبدون أي سلام أو حوال. اليوم الثاني يبدأ معهم فعاليات الحوال والسلام
1: والتجمعات الأهل
4: من الثاني من العصر. صحيح صحيح. اليوم الأول يكون عبارة عن تجهيز اللحم ضبية وطبخ وتجهيز لليوم الثاني. اليوم الثاني يكون عندهم الحوال واليوم الثالث يكون معهم الفعاليات المصاحبة للعيد اللي هي ركض الخيل والرزحة والمديمة والفنون الثانية وتجمع الأهل دائما يعني في الأعياد ما توقف.
1: نعم يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
1: إذا أخوي عابدين يعني ولاية صور خليني شوية نعطي أيضا ولاية صور ونعطي محافظة جنوب الشرقية أكثر لحضور هؤلاء المواطنين. اليوم جموع كبير من المواطنين يتواجدون هنا في شاطئ مخا بالقرب من أقدم ميناء خور بطح في الخليج الذي أيضا اليوم السياح موجودين يتواجدون أيضا حتى القوارب اللي تنقل الأهالينا سواء كان من صور أو من باقي الولايات من مكان إلى آخر عبر البحر أيضا أماكن كثيرة. الأهالي طبعا في سعادة وهناء الحقيقة أيضا يتلقون التحية مع بعضهم البعض بمناسبة عيد الأضحى المبارك. البعض أخوي عابدين تحركوا إلى نيابة رأس الحد لبعض الشاليهات هناك أجواء جميلة جدا في رأس الحد هذه الأيام. أيضا في رأس الجنز أيضا في خور جرامة الذي يحتضن أيضا عدد من السفن الكبيرة العايمة الفنادق اللي بعضهم مخيم على يومين ثلاثة أيام في فنادق 3 ستار 4 ستار 5 ستار على الفنادق الكبيرة التي تحتضن أيضا فيها هذه القرف وفي نفس الوقت أيضا يعني سفن متحركة بالإضافة إلى بعض الأماكن من رأس الجز وانت رايح إلى الخطة الدفة السويح أيضا أصيلة اللشخرة الأماكن الخويمة الأماكن الأخرى. هذه الأماكن أخوي عابدين خلينا نعرف المستمع الكريم في فترة الصيف عندما تصل درجة الحرارة من 55 في صور في هذه الأماكن الساحلية تصل درجتها من 20 إلى 23 24 درجة فقط. أجواء باردة جدا جدا جدا في هذه الأماكن خاصة بعد 15/6 تكون الأجواء جميلة جدا وبالتالي أيضا أجواء جميلة للحداق خاصة اللي يعني الأهالي اللي يحبون الارتياد صيد الأسماك في أماكن هذه جميلة تكون. إذن هنا الحمد لله رب العالمين في ولاية صور أيضا بدينا من أول يوم ثاني يوم ثالث يوم كلها فعاليات مصاحبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك السعيد وكل عام والجميع بخير أخوي عابدين.
0: وانت بصحة وسلام ان شاء الله يا اخوي راشد. شكرا لك على هذه التغطية الجميلة ايضا من خلالك من هناك من ولاية صور بالتحديد. شكرا لك.
1: شكرا اخوي عبدين.
0: اذن كان معنا راشد بن خميس المخيني مراسل لاذاعه والتلفزيون من ولايه صور بجنوب الباطنه بالتحديد، والحديث حول عرضه الخيل التقليديه في شاطئ مخاء ايضا بهذا التحديد. طبعا متواصلين الى قبل المغرب باذن الله تعالى. كل التوفيق لهم ولكل من يستمع الينا في هذه الدقائق. كل عام وانتم بخير.

0: أسعد الله مساكم بالخير والسعادة في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في برنامجكم سلام العيد عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نمسي عليكم بالخير وهذه أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي ومعاكم أيضا في الإخراج عمار البلوشي. التواصل يستمر معاكم إلى تمام الرابعة السادسة بإذن الله تعالى، ساعتين مرت ساعة وباقي ساعة من الزمان، بداية ساعتنا الثانية على 2 4 6 9 8 1 5 1 اتصالاتكم، أما الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. يقول لك طيب هذه الرسالة قريناها لجمال الرواحي، ناخذ رسالة أخرى عبر الواتساب 7 2 4 4 2 0 0 9. مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير لك يا عابدين والمخرج المميز عمار، كل عام وأنتم بخير، من أحمد المزيدي أبو صهيب ومحمد، الله يحفظك ويمدك بالعافية. كل عام وأنتم قطعة من الفرح في هذه الحياة، أسأل الله أن يحميكم ويسعد قلوبكم وأن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة وأيام سعيدة ممتدة لكم ولكل من تحبون، وتحية خاصة إلى أم عائشة الوردي من محبكم أبو عائشة عبد الله الرواحي من ولاية المضيبي، تحياتي لك يا أخوي العزيز أبو عائشة. ناخذ اتصال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد عبدين
0: يا مرحبا وسهلا، من معاي
1: معاك أبو منصور البلوشي.
0: يا هلا أبو منصور، كيف الأحوال؟
1: والله الحمد لله، أشكر الله وحمده.
0: كيف الشامخية؟ كيف الشامخية الغالية؟ كيف أمورها؟
1: والله الشامخية كوس معني صراحة،
0: كوس هابة.
1: الحمد لله رب العالمين،
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. الكوسية دائما تكون شوية متأثرة مع يعني الأجواء الجميلة اللي تتأثر بخريف ظفار.
1: خريف ظهر، نعم
0: نعم. الأجواء تكون باردة بالعادة شوية،
1: باردة لكن هذه الحين يكون عندني بعد رطوبة، ما زالت شوية رطوبة موجود يعني.
0: نعم أيوة. نعم نعم،
1: لكن الأجواء الحمد لله رب العالمين أجواء طيبة، شكر الله،
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين.
1: آمين يا رب.
0: وما أجملها من أجواء، إن شاء الله تكون جميلة بإذن الله تعالى. قل لي يا أبو منصور، إيش الفعاليات اللي تقام معاكم في جزيرة مصيرة بالتحديد، وكيف الزحمة؟
1: والله الفعاليات اليوم صراحة معانا فن الرزحة في منتزه البحري في الولاية.
0: جميل.
1: موجود أيوة الحين حاليا في وقت العصر كذلك مسوين فن مال الرزحة على منتزه الولاية.
0: حلو.
1: والحركة الحمد لله حركة طيبة وحركة نشطة، سواء من داخل الولاية ولا من خارج الولاية يعني.
0: جميل جميل جميل، على ما أعتقد في إقبال كبير على ما أعتقد على الجزيرة هذه الأيام أيام العيد.
1: ما بدنا عاد بالكثره كثره، لانها ما مثل ما تعرف الحين اللي اجازه بدنا اجازه يعني طويله كذا،
0: صحيح
1: يعني العيد كان الاربعاء وعندك الخميس وما تمديهم يعني اللي
0: اختبارات اليهال
1: واختبارات ومراجع اتراك اللي كذا، لكن ان شاء الله عسى لعل ان شاء الله
0: متولفه على بعض
1: بأي الخير ان شاء الله باذن الله الواحد.
0: الله يمدك بالعافيه ان شاء الله يا رب العالمين.
1: امين. عاد حمدين يمسي عليكم ويسلم عليكم يا استاذ عابدين.
0: الله يمسي عليك بالخير، ولكن بعدني عندي سؤال، يعني
1: تفضل.
0: متى الاجواء تكون جميله عندكم في جزيره مصيرة؟
1: عاد الاجواء ان شاء الله تكون عندنا جميله ان شاء الله من شهر 8.
0: من شهر 8 وانت
1: يعني
0: طالع
1: من شهر 8 كذا. ايوه، من ما تقول انه يكون عاد الاجواء طيبه والتهدي ويكون الرذاء والخريف كذا يعني.
0: الله،
1: لكن عاد عندك الحين شهر 6 وشهر 7 تكون كوس يعني وايد يعني.
0: ايوه
1: كذاك يعني، واغلب الناس الحين ان شاء الله عاد بعد الاختبارات اللي عليهم اختبارات، من يخلص الاختبارات عاد يروحوا للولايات الثانيه.
0: صحيح صحيح بالخير. نعم نعم بالفعل. على العموم نتمنى الكل يستمتع ان شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، وسلامي للعم ابو غيثر والى الاخ حديد قطعني.
0: حديد قاطعنا حديد وما يبى يتصل، ما ادري ايش فيه.
1: ان شاء الله انه بيتصل حديد قطعني، ان شاء الله انه بيتصل.
0: حديد قطعني قاطعنا قطعه عاد طويله.
1: لا ان شاء الله نرجع، سبحان الله ظروف ولا شيء.
0: يلا هذا
1: معنا خير يا رب.
0: اذا
1: العالمين
0: كان يسمعنا، نحن ننتظر اتصال حديد المطاحني.
1: احسنت يا استاذ عابد،
0: يعطيك العافيه، شكرا لك يا ابو منصور.
1: اهلا وسهلا فيك ولاية مصيرة يا ابو زيد.
0: مصيرة قطعه من القلب.
1: تسلم
0: قطعه من القلب يا ابو منصور، الله يسعدك يا رب العالمين. شكرا لك، مع السلامه. جزيره مصيرة اللي يروح لها ما وده انه يرجع صراحة، واللي يروح جزيرة مصيرة يقول ضروري اني اسكن فيها، لكن اللي يحب البحر واللي يحب الجزر بتفاصيلها، يعني جزيرة مصيرة لان لبعض الصيادين الغواصين اللي يحبوها بطبيعتها الجميلة، وفيها خير تبارك الله سبحانه وتعالى في جانب البحر، خيرها كبير ما شاء الله، وأهاليها طيبين أكيد يدخلون القلب، عمان كلها من مسندم إلى ظفار. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. رسائلكم عبر الواتساب 7244-2009 ناخذها تباعا. أيضا عابدين يقول رسائلي لم تقرأها، قرأت رسائل أرسلت بعد رسائلي وقرأتها، وين ما قريتها؟ شوف النظام، إذا يعني أنا أقرأ الرسائل، إذا جيت ترسل رسالة مثلا تروح رسالتك فوق مرة ثانية فوق الرسائل اللي موجودة، فأنت رسلت على ما أعتقد رسالة وراحت فوق، أو كان عندنا اتصال في ذاك الوقت، فالعذر والسموحة منك يا أخي العزيز. يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهاني العيد لك يا عابدين والمخرج عمار والمستمعين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أرسل التهاني عبر البرنامج لأصدقاء برامج الشباب: ناصر الزيادي، سعيد الفتحي، محسن التوبي، حديد المطاعني، جمع العريمي، جمع الندابي، حمد العلوي وخلفان، وأنا سعيد الهشامي. اللهم احفظ بلادنا سلطنة عمان بقيادتها الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والحمد لله على الأجواء الحارة. أسميك يا عبدين سوالف. الله يسعدك يا أخوي سعيد الهشامي، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. وما أجمل هذه الصورة المرسولة لنا. أوه أبو منصور، أبو منصور تخليني بكرة أطلع إجازة وأجيك جزيرة مصيرة. مساء الخير والسعادة. هذه مصيرة لولو في وسط البحر، منثورها عنبر ودانات وحرير، صورة من ولاية مصيرة. سلام مصيرة، سلام يا أبو منصور البلوشي، سلام مصيرة. أوجه تحية هناك للهماي أبو تميم طالب لوهيبي، ونوجه تحية لأبو مهند علي لوهيبي، علي فريش، نوجه له تحية إذا كان يسمعنا في هذه الدقائق، وكل من يستمع إلينا من جزيرة مصيرة لهم كل التحية والتقدير بإذن الله تعالى. وهني رسالة: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو إدريس عبد الرشيد البلوشي، يسلم عليكم بالخير. محمد الهادي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وأنت بألف صحة وسلام إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا رسائلكم عبر الواتساب 7244-2009 نقرأ رسائلكم كلها إن شاء الله، نحاول قدر المستطاع. اللي حاب أن يهني ويرسل رسالة تهنئة نقرأها إن شاء الله على مسامعكم، كل عام وأنتم طيب. هذه الرسالة قريناها من ولاية المضيب يا أبو عيشة، وكذلك ممكن تحية إلى هند الرواحي، تستاهل تحية خاصة. تحياتنا لهند، يلا، وتحية لكل من يستمع إلينا. أبو ذي اليزن الخربوشي من ولاية بركة، تحياتنا لك، يقول: تحياتنا المقرونة بالدعاء لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ولأصحاب السمو والأسرة الكريمة كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعيد على عمان وأهلها بالخير واليمن والبركات. كما نبعث بأطيب التهاني والتقدير لإذاعتكم الجميلة وبرامجكم الراقية، وكل عام وأنتم بخير. اللهم احفظ عمان قيادة وشعبا من كل شر ومكروه، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، واحفظ مولانا جلالة السلطان وكل من على أرض عماننا الحبيبة الغالية، واجعل هذا البلد دائما عامرة بالمحبة والسلام، وهي بالسلام تمشي وتعز الكل. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. عابدين في عز النهار وعز الحرارة، محلات الكرك عليها زحمة، بس ما أدري هذه زحمة على الكرم أو الكرك أو الماء، ولا الكرم أو الماء. الله يسعدك، يعطيك العافية يا أخوي العزيز. ما أدري من معنا، أسعد البطحري ولا لا؟ مو أسعد هذا، كل ما الرسالة بدون عماد الشماخي، تحياتنا لك يا عماد. عماد حط رسالتك آخر شيء، هو يبي يسمع البطحري، يبي يسمع الشوط الأول. يقول: عابدين سوق نوافيكم بالنتائج نهاية الأشواط، أستاذ عابدين الاحترام والتقدير خلفان، تحياتنا لك يا خلفان. يقول لي خلفان الشوط الثالث الحصان لاهوب والمركز الأول فارس عماد العامري، وللخيول الإنجليزية لاهوب المركز الأول الفارس عماد العامري. صراحة الخيول الإنجليزية ما شاء الله تبارك الرحمن. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وتحياتي للجميع. أبو هبة الخلاصي تحياتنا لك يا أبو هبة. وأيضا هني رسالة من أحمد المزيد. يا أبو صهيب إيش راسلنا يا أبو صهيب؟ وإيش مساء الخير لك يا عابدين والمخرج المتميز، كل عام وأنت بخير. راسلنا التنور ليكون تدفنون الشوى اليوم، والله جايز انكم تدفنون الشوى اليوم. على العموم السلام عليكم، اهني مولاي حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني والأسرة المالكة الكريمة، كل عام والجميع بخير. اخوكم سيف الجابري، تحياتنا لك يا سيف. هذه كل الرسائل اللي وصلتني عبر الواتساب 7244-2009. ونقول السلام عليكم.
2: عليكم السلام عابدين.
0: يا مرحبا الوالد ابو قيصر،
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، كيف الأحوال؟ عساك بخير وعافية.
2: الحمد لله زملائك بخير،
0: كلهم بخير وعافية ويسلموا عليك والمستمعين، الكل يرسل ويسلم عليك
2: محمد وأخوك منك ووالدك،
0: الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين،
2: ننهيهم بالعيد إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك يا رب العالمين.
2: ما قلنا هذا ما نطفئ يوم نسمع لك صوتك.
0: كيف؟
2: يمسعلك صوتك ما نطفك.
0: الله يسعدك يا رب العالمين، وإحنا ما يصير نقدم البرنامج بدون لا نسمع أصواتكم.
2: جزاك الله خير.
0: الله يطول بعمرك يا رب الوالد أبو قيصر.
2: كلامك طيب وهذا.
0: الله يسعدك يا رب العالمين.
2: لا نسمع هذا أسعد الهدابي وهذا ومحفوظ محفوظ هذا العفار.
0: نعم. ما سمعناهم اليوم، ما سمعوا، ما سمعناهم يعني ما اتصلوا.
2: نعم، ولا خليفة الرحبي ومحمد بن خليفة هذا زيادي هذاك الشيخ نعماني
0: بيتصلوا بنسمعهم إن شاء الله بنسمعهم.
2: ومن من هذا صلالة مسلم.
0: أوه عاد حافظينهم أنتوا، حافظينهم واحد واحد، حافظينهم ما شاء الله عليكم.
2: ومن الفقيرة
0: بدر
2: وأبو سلطان من العيد كلهم.
0: نعم أبو سلطان وجه له تحية من العيد.
2: مشاعل كلهم ما سمعنا قليل صوتهم بعدنا.
0: نعم
2: ما هي هذا نسلمين عليكم ونصطاخك من الساعة بادئ من الساعة 5 أنتابعك أنا عندك.
0: الله يسعدك يعطيك العافية إن شاء الله يا رب، ويومك سعيد بإذن الله الوالد أبو قيصر.
2: أول ما عاد هذا طلبنا الصبح حصلناه جزاه الله خير.
0: إيش طلبت إيش؟
2: عازي
0: فالك طيب، ما طلبت شيء الحين بعد شوية بيحط لك العازي عمار.
2: زين طيب
0: فالك طيب تامرهم.
2: جزاك الله
0: الله يسعدك،
2: سلم
0: علي يومك سعيد وسلامك واصل وهو يسمعك. شكرا لك يا ابو الوالد ابو قيصر،
2: في حفظ الله
0: في امان الكريم، مع السلامه. ونوجه تحيه هني ايضا لاخوي سعيد العلوي، يقول عابدين مساء الخير، كل عام وانت بالف خير وبصحه وسلامه، ومن عبري الواعده نمسي عليك بالخير ونقول لك عيدك مبارك، ايامك سعيده اخوي سعيد ابو حمدان، الله يحفظك يا سعيد العلوي. سعيد العلوي من المجتهدين دائما وأبدا بإذن الله. أخوي حميد الحجري يقول برنامجك رائع وانت تستعرض جماليات اليوم الثالث لعيد الأضحى بعماننا الغالية، عصير حدال رياكشن جديد. تحية لك يا أخوي حميد الحجري، الله يسعدك إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية، وتحية تقدير لك مع هذه الأجواء الجميلة الحارة. ها لازم نقول جميلة يا أخي، ما يصير يعني تقول أجواء يعني لا، جميلة لازم تكون. وتحية تقدير نقولها لمن؟ سيف الريسي ومطربنا، عيدكم مبارك أنت والمخرج الجميل وجميع المستمعين، وأنت بصحة وسلامة يا أخوي سيف الريسي المطرب الجميل صاحب العود الطيب والأنامل الجميلة اللي تعزف دائما والصوت الشجي، الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. أنت ومن معك الآن وأنت تستمع إلينا وكل المستمعين اللي يستمعوا إلينا في هذه الدقائق، فاصل كذا ونعود لكم من جديد.

بالبسمله ببد القصيد بعذب القوافي والنشيد وباردد اهتافي وبعيد بالشعر ولا بالنثر صبيان يكبر.

0: ثياب هيثم وشعبك في عمان طوع لمن رهن البنان
1: فاسم
0: في السلم نهر من جنان وفي الخطب جمر من سقر صبيان.

0: بهيثم لك العهد الأتم كلنا الفدا روح ودم
1: غزم
0: الحب لك نهر انخضم الله يمدك بالظفر صبيان.

0: الشعب لك عز وسند
1: باسم
0: وعمان لك أمن ورغد سلطاننا النور الأغر صبيان يا كبار الشيم
1: يا هيواب
0: هيه والمسلمين

0: مساكم الله بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. الله يجعل السعادة في قلوبكم، الله يجعل الفرح في محياكم بإذن الله تعالى. وين ما تكون وين ما يصل هذا الأثير وكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، نقول الله يفرج همومكم، الله يفتح لكم أبواب الرزق والخير، الله يجمعكم بالخير ويجمع القلوب دائما بالسعادة، ويبعد عنكم الشر والمكروه وعيون الحساد يبعدها عنكم إن شاء الله يا رب العالمين، ويجعل قلوبكم بيضة وحلوة وطيبة وحنونة ورهيفة على بعض إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسعدكم دائما وأبدا، وحياكم الله في مشوارنا إلى تمام السادسة السابعة بإذن الله تعالى. عندنا رسالة أيضا من المنتصر، يقول عابدين إهداء جميل لأخوي ماهر، وأيضا لوالده جمعة ولي خميس أيضا، ونوجه لهم تحية. تحية لك يا ماهر، وتحية لجمعة وللعم خميس، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين الجابري، الله يسعدكم دائما وأبدا بإذن الله تعالى. إذن مساء الخير والسعادة نقولها لكل من يستمع إلينا ويرسل لنا رسالة أيضا عبر الواتس أب 72-442-0009. وأيضا هنا نقول يقول رسالة للشمق بعد، لازم نوجه تحية لأخوي سالم بن عامر الهاشمي من الكامل والوافي، يقول عابدين تحية لك، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين يا أبو عامر، درب السلامة إن شاء الله، تستمتع بالأجواء الجميلة في عرضة الخيل هناك في الكامل والوافي، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، ودرب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق عبر الواتس أب 72-442-009، والاتصالات على 24-6-9-8-1-5-1. وما شاء الله عليه خلفان العامري يرسل لنا أول بأول، يقول الشوط الرابع والأخير شوط الولايات، وهي أربع الأولى وادي بني خالد، ولاية بدية، ولاية سمايل، ولاية بهلة. ننتظر نتائج الأشواط الأربع أستاذ عبدي، وننتظر منك يا خلفان العامري، وإحنا معاك أيضا في هذه الدقائق. وهناك أيضا رسالة أو اتصال على 24-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
1: السلام عليكم عبدين.
0: يا مرحبا، من معاي؟
1: السلام، انت بخير
0: وانت بصحة وسلامة ان شاء الله يا رب العالمين.
1: معك طالب الهندسي.
0: حياك يا اخوي طالب، كيف الامور؟
1: الحمد لله.
0: تفضل يا الهندسي، كل عام وانت بخير، عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك، انت بخير،
0: ايامك سعيدة باذن الله تعالى. ايش المظاهر الطيبة معاكم هناك في ولاية السويق بالتحديد اليوم؟
1: فعاليات فيه موجودة يعني.
0: نعم، ايش من الفعاليات؟
1: فعاليات مال الصغار يعني.
0: اها،
1: الاطفال.
0: الله يمدك بالصحة والعافية ان شاء الله يا رب العالمين.
1: حبيت أهمني صاحب جلاله والعائلة الكريمة والأسرة المالكة والأخوة والأخوات وعائلة سالم الزجالي، وإذا ممكن عابدين ميحة حمد العيد.
0: ميحة حمد
1: العيد.
0: زين،
1: العيد
0: تم
1: فرحة.
0: تم
1: العيد.
0: تم
1: العيد فرحة.
0: العيد فرحة. فرحة ليش لا، نفرح معاكم. يلا العيد فرحة. يلا. روح يا طالب.
1: ما الطفل صالح
0: الهنداسي؟ صالح الهنداسي ننتظره. ولد عمك؟
1: ولد أخوي. ولد أخوي.
0: ولد أخوك. ها شفت؟
1: أنا عمه. أنا عمه.
0: يلا ها،
1: ولد أصغر عمه.
0: الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين. الله يسعدكم دائما وابدا.
1: شكرا شكرا.
0: الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين، وأنت بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. شكرا لك، الله يمدك بالعافية. إذن رسالة أيضا راسل لنا إياها الشبك كما يقول سالم الهاشمي، سالم عامر الهاشمي، يقول عابدين تحياتي لك ولأسعد سالم الكاسبي أيضا معاي، وإحنا موجودين في الكامل والوافي ومستمتعين بالأجواء الجميلة، أجواء العيد الحلوة في عرضة الخيل بالكامل والوافي. تحياتنا لك يا سالم عامر الهاشمي أبو عامر، وتحياتي

0: وعيد لكم كذلك، الله يعود على الجميع إن شاء الله
1: يا
0: بالخير
1: الله
0: والبركات.
1: يسعدك يا رب العالمين، يحفظك دائما وابدا.
0: يا مرحبا، حياك الله.
1: تفضل يا سعيد، تفضل، مظاهر العيد معاكم اليوم وتحياتك.
0: والله احنا في قرية طوية مظاهر ماشي مظاهر.
1: كيف وادي المعاول ما فيها مظاهر؟
0: لا انا في قرية طوية.
1: ها، قرية طوية بالتحديد. نعم
0: طوية، يعني ما احنا ما معنا مظاهر، وادي المعاول فيها مظاهر طبعا.
1: نعم، هناك ممشى حجرة الشيخ مسوين فعاليات هناك.
0: في فعاليات
1: نعم.
0: وفي كل شيء، وادي المعاول لا زنطة هناك الاعياد والمناسبات،
1: ما
0: يعني
1: شاء
0: كل
1: الله ما شاء.
0: المناسبات.
1: ما روحت عندهم؟
0: ما روحت.
1: ايوه.
0: اي نعم.
1: حرارة،
0: لكن
1: كيف الحرارة معكم؟
0: الحرارة مرتفعة الحمد
1: ايوه،
0: لله، هي مرتفعة
1: لكن القيم
0: الحمد
1: ما شاء
0: لله،
1: الله.
0: كلها نعمة، نعمة من الله. حرارة، حتى الحرارة يعني شيء طيب يعني. اي نعم.
1: الله يسعدك، يعطيك العافية ان شاء الله يا رب.
0: يا مرحبا بك.
1: تحياتك
0: طبعا
1: لمن يا اخوي سعيد؟
0: والله تحياتي اول شيء الى المذيعين جميعا في إذاعة سلطنة عمان بدون ذكر أسمائهم، يعني جميع المذيعين والمذيعات والمخرجون جميعا، ولأصدقاء إذاعة سلطنة، إذاعة الشباب يعني.
1: نعم.
0: ناصر بن محمد الزيادي وعلي خاطر النجادي وحديد المطاعني وعبد الله المشرفي وسعيد الفتحي وسليمان سعيد العاصمي ومحسن التوبي وجمع الندابي وحمد العلوي،
1: الله يسعدهم ان شاء الله يا رب.
0: جميع الاصدقاء يعني الذين ذكرتهم والذين لم اذكرهم يعني،
1: الله
0: جميعا اعممها التهنئه، اعممها للجميع يعني.
1: الله يسعدكم ان شاء الله يا رب العالمين دائما وابدا باذن الله.
0: احنا اليوم في اليوم الثالث.
1: نعم.
0: من ايام عيد الفطر المبارك يعني.
1: نعم نعم.
0: اي نعم. اليوم هنا اخر شيء، واظن هذا في جميع المناطق، هو الشواء طبعا اخر يعني.
1: بالفعل.
0: اخر يعني ما إجراءات يعني العيد يعني هو آخر الشوى يعني.
1: نعم
0: نعم، والحمد لله،
1: لله الحمد والمنة، ربي يمدك بالصحة والعافية. شكرا لك على هذه التفاصيل يعني اللي ذكرتها.
0: وأحسنت يا عبدين.
1: الله يكرمك، يعطيك العافية إن شاء الله أخوي سعيد، أسعدتنا بهذه المكالمة. شكرا شكرا لك. سالم الهاشمي راسل لنا، يقول ايش يقول سالم؟ يقول عابدين تحية لي ناصر الحسيني وتركي الهاشمي، والنعم والنعم فيهم. ايه نسيت كذا الرسالة قريناها يا سالم، قريناها الرسالة كذا. ناصر الحسيني وتركي الهاشمي، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، ايامكم سعيدة، من سالم الهاشمي، الله يمدك بالصحة والعافية. اوه سالم الراسبي راسل لنا رسالة ايضا، يقول العزوة الحين في الكامل والوافي، وتحية لي اخونا بعد ابو نواف. العيد فرحة، موجه تحية لأخوي هزع الرأس، حتى هزع نسيت اسمك.

0: من جديد نمسي عليكم بالخير ونقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. حياكم الله معنا في مشوار برنامجكم سلام العيد عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نصف ساعة تفصلنا عن نهاية البرنامج في يومكم الثالث أيام عيد الأضحى المبارك. تحية لك يا أبو نواف هزاع الراسبي، نوجه أجمل تحية صباح العيد. أيضا كان معاي في جولة في الكامل والوافي، وما أجملها من جولة جميلة أخذنا فيها أخوي أبو نواف هزاع الراسبي. طبعا هزاع مخرج معنا في الإذاعة العامة، نوجه أجمل تحية، تحياتنا لك يا هزاع. هزاع الراسبي، نعم. تحية أيضا نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. مساء الخير لمن، ما شاء الله الرسائل كثيرة وصلت. تحية لي أخوي ناصر الدوحاني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وانت بألف خير يا أخوي ناصر الدوحاني، أسعد الله مساءك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. وأيضا رسالة من أخوي حميد المجيني يقول مساء الخير أخوي عابدين، تحية حب لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وكل عام وعمان في تقدم وازدهار بإذن الله تعالى. اللهم أمين يا أخوي حميد المجيني، أسعد الله مساءك بالخير والسعادة إن شاء الله يا رب العالمين. وتحية أيضا من أخوي نعم أحمد، تحياتنا لك ناصر، الله يسعدك يا رب العالمين. وفي رسائل كثيرة وصلتنا أيضا عبر الواتساب، مساء الخير على الجميع وكل عام وانتم بخير. السيباني، تحياتنا لك يا السيباني، لكن من اسمك يا السيباني؟ وهذا من قيض السنة، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا أبو محمد يقول السلام عليكم عابدين، وين يعقوب مسلم السيابي؟ مختفي، ما سمعنا صوته، أنا آخر مرة سمعت صوته كان تعبان، ما ندري وين اختفى. ولو ممكن سمعونا أسعد البطحري العيد، أسعد البطحري إذا الأغنية موجودة يا عمار بنسمعها. كل الشكر لك يا مخرجنا، تحية خاصة للمبدع إذاعة الشباب. أيضا محمد شملي نوجه له تحية إذا كان يسمعنا. محمد الهادي يقول شكرا شكرا شكرا أخوي العزيز عابدين على هذا التقديم الرائع، وأتمنى لك المزيد من التألق والنجاح. تحياتنا لك يا محمد الهادي، فضلا وليس أمرا أطلب أغنية وطنية لنا يا عمان الندى للفنان عبد الحميد الكيومي إن شاء الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا ومس، هلا ينعودة.
1: حي عبدين، حياك
0: صالح الهنداسي، يا مرحبا يا صالح.
1: سلامة.
0: وانت بصحة وسلامة، عمك كان معنا قبل شوية طالب.
1: سمعته والله، سمعته.
0: الله يسعدك يا صالح، كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله،
0: كل عام وانت بخير وعيدك مبارك.
1: أيامك سعيدة حب قلبي، أيامك سعيدة،
0: ينعاد علينا وعليك باليمن والبركات. تفضل يا صالح.
1: كم الصحة والعافية يا رب.
0: كيف الأجواء معاك، أجواء العيد الجميلة؟
1: والله أجواء العيد مع الأحبة والإخوان والناس الطيبة، أكيد أكيد العيد عيدين.
0: الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين.
1: وعاد إن شاء الله، وأمس ضربنا المشاكيك واليوم ضربنا الشوا، والحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، بالعافية صحة وهنا ومطرح ما يسري يمري.
1: حج ما يسري يمري. واخباركم انتو كيف اذاعة الشباب؟ كيف الاجواء عندكم مسقط؟
0: مثل ما تسمع، مثل ما تسمع. نعم، تحياتك وتبريكاتك لمن؟
1: ضربتوا الشواء، ضربتوا الشواء؟
0: اوه خلاص عاد عمان كلها ماكل الشواء.
1: يا سلام عليك، نتلقى العميرة عبحة كاس العالم.
0: خلاص تم؟
1: مرة ما تلقاهم؟
0: ان شاء الله على ما اعتقد من الاسبوع الجاي.
1: خلاص احنا بالانتظار، مره نجهز اعمارنا عشان نكون هناك في المكسيك ولا باسمه في كندا.
0: عاد ما ندري، خلك اول متصل علشان ياخذوا صوتياتك بعد.
1: مره هناك عندهم موجود مره.
0: خلاص عندك الترتيب باذن الله. تحياتك لمن يا صالح؟
1: والله تحياتي لجميع الاهل والاصدقاء في ولايه السويق، وبالاخص لاخوالي صوالح وجماعتنا هناديس وقبيله الربيعي، ونقولهم كل عام وانتم بخير. وتحية خاصة للعم طالب اللي قبل يتصل، وكل الأصدقاء القدامى في برنامجي في قناة الشباب
0: إذاعة الشباب.
1: ونقولهم المحبة ولا شيء في المحبة لوم.
0: الله،
1: إن بكرت حبيبي ما يجيني نوم، من بكرة بكرة سالم.
0: عاد هذه قوية قوية يا صالح، يا ربي يسعدك إن شاء الله.
1: الهندسي ما يجيب له شيء.
0: الله يسعدك يا رب، يومك سعيد يا صالح
1: حبيب قلبي.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله نشوفك كل عام وانت بصحة وعافية، ما الله لا هم من الصوف الجميل.
0: وانت بصحة وعافية ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا
1: شكرا للمخرج جميع العاملين في قناة الشباب في قناة الشباب.
0: الله يسعدك ان شاء الله يا رب العالمين والكل اللي سلم عليك. تحياتنا وانت بصحة وسلامة. رسالة من ابو طارق محمد الفلاحي يقول عابدين اسعد الله مساك بالخير، نستمع لك عبر الاذاعة وتحياتنا لك ولكل من يستمع اذاعة الشباب. تحياتنا لك يا ابو طارق محمد الفلاحي من ولاية بركة بالتحديد، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. الرسائل كثيرة والاتصالات كثيرة وناخذها تباعاً.

0: الله يجمعنا معكم بالخير والسعادة إن شاء الله دائما وأبدا بإذن الله تعالى في هذا الوطن الغالي. حياكم الله معنا في مشوارنا في دقائقنا الأخيرة متابعين عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق نشوف الرسائل اللي وصلتنا. يقول مساء الخير لك يا عابدين جميع المستمعين، تحية خاصة لمجموعة أبو دلامة من أخوكم أبو المجد، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين، وتحية تقدير لك وكل عام وانت بخير. يسعد مساك عابدين، عيدك مبارك جميعا طاقم برنامج الشباب، وكل عام وانتم بخير. أهني كل من يعرفني واحفظ الله عماننا الحبيب وحفظ الله عماننا الحبيبة تحت ظل قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. أخوكم سيف الهاشمي أبو سلطان من ولاية الكامل والوافي، تحياتنا لك يا سيف الهاشمي، الله يسعدك ويسعد مساك بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. وأيضا رسالة منهن، من وين هذه الرسالة؟ ما شاء الله طويلة. أدام الله بهجة أعيادكم بقرب من تحبون، كل عام وأنتم بألف خير وأرواحكم في فرح، عيدكم مبارك، عيد الأضحى، نورت الإذاعة أخوي عابدين. سفرات بيكفيك سفرات، ربي يوفقك ويسعدك خطواتك وإبداعك. الوالد والوالدة سليمان العاصمي، تحياتنا لك يا سليمان ويحفظك ربي. لا مو سليمان، هذه رسالة يقول طمني أستاذي سليمان العاصمي تلميذك، أفتخر فيك أتابعك في الحالة، شكرا تعطيني أخبار الولايات وكل ما فيها، أوقات ولايات ما زرتها الله يشهد، أشكر قلبي ربي يسعدك أنت وأسرتك الكريمة. تحياتي لطاقم البرنامج والإعلاميين وللإذاعة والتلفزيون والأصدقاء والجيران في ولاية أدم، تحياتنا لك يا سليمان العاصمي، الله يسعدك ويسعد مساك بالخير إن شاء الله يا رب العالمين. وما قلت لنا إيش الفعاليات في ولاية أدم بالتحديد، ها راسل لنا. يقول عابدين طبعا عندنا يسر دائرة البلدية بسنا، ودعوتكم لحضور فعاليات عيد الأضحى المبارك، فرحة العيد، فعاليات متنوعة، لعاب ومسابقات، رسم على الوجود، تصوير المرصد الفلكي، مأكولات وأسر منتجة، ركوب الخيل، هدايا وسحوبات، الدعوة خاصة للنساء والأطفال، ثالث أيام العيد، حديقة سناو العامة من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء، وفعاليات كثيرة أيضا. الله يسعدك يا أخوي سليمان العاصمي، وحاط لنا الفوالة وأنت بتحانقنا، تخلينا نجي عندك إلى أدم يا سليمان العاصمي. عندنا اتصال، السلام عليكم.
1: عليكم السلام أستاذ عبدين.
0: يا مرحبا أخوي عبد الرحمن،
1: كل عام وانت بخير. بغض اكثر شيء بغيت اسلم عليك يا اخي، انت حظك بعد حصلت المتصل بس ما حاجه وايد نستقبل مكالمات. لا كيف حالك
0: يا الله يسعدك يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب العالمين. طمنا عليك، كيف صحتك؟ كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير واولادكم ان شاء الله، اولاد ابنائكم كلهم بخير، حياكم الله يا
0: اخي. امين لنا ولك ان شاء الله يا رب العالمين، الله يمدك بالصحه والعافيه.
1: يا مرحبا استاذ عبد الحسين، قبل العيد نسلم عليك هذا الشيء لان ما أكثر
0: سلامك والحمد لله وفقت. الله يسلمك يا رب العالمين.
1: حياك الله.
0: تفضل تفضل يا عبد الرحمن.
1: اليوم عاد تتكلم عن الفعاليات.
0: نعم.
1: من تسمع عن الفعاليات في القرية ما ليست هناك شيء فعاليات. يمكن مركز ولاية نعم شيء، لكن القرية اللي نقطن فيها يعني ما توجد فعاليات.
0: نعم.
1: إيه يعني زيارات، ما زيارات منها من نوع من هالقبيل.
0: وما أجملها من زيارات. يعني اليوم أيضا الخطبة كانت حول زيارة الأرحام، وما أجملها أيضا من زيارات، ويحفظها الواحد ويعلم أبناءه أيضا بهذه الزيارات أيضا، ما فقط عبر الهواتف نهني، إنما الواحد يتعنى ويروح لأهله وإخوانه وأحبابه.
1: طبعا ما تشغلوا المشاغل والأعذار.
0: نعم.
1: في الأرحام يعني قد تجدهم في يوم ما لا تجدهم.
0: صحيح.
1: بالتالي الإنسان لازم يحرص على هذه الزيارة، وليس في المناسبات، نعم يعزز هذه الزيارة ولكنه يبقى متواصل مع هؤلاء الناس، لأنهم أو الله عز وجل أوصى بهم في القرآن، أوصى بهم في القرآن.
0: الله يسعدك يا رب.
1: فلماذا لا نزول ما يكلفنا؟
0: صحيح.
1: بالتالي لازم يعني نواصلهم ونجلس معاهم ونعرف أحوالهم
0: بإذن الله تعالى. إحنا الوقت يداهمنا عبد الرحمن، تحياتك لمن على السريع كذا؟
1: تحياتي للإخوان إبراهيم راشد الحديدي وناصر الخروصي ومحمود ناصر ثاني رميمي وجمع عبد الله الوهيبي. وعلى حمد ومحمد حمد حافي.
0: الله يسعدكم يا. الله يسعدكم يا رب العالمين. شكرا لك على تواصلك الجميل. في أمان الكريم. أيضا رسالة من أخوي عبد الله السكيتي يقول: عابدين في الدرب ونستمع لكم، الله يحفظك إن شاء الله يا رب العالمين، تستمتع بالأجواء الجميلة. ورسائل كثيرة وصلتنا. علي خاطر نجادي أيضا يقول من لا هذه الرسالة قريناها. فاطمة عيد خلفان المحروقي: أم غيث تحياتنا لك يا فاطمة، الله يسعدك إن شاء الله يا رب العالمين. ما بين جمعة مضت وجمعة أتت، نسأل الله يا رب أن تغسل قلوبنا من الهموم وأن تنثر دروبنا باليقين، اللهم آمين يا رب العالمين. ورسالة أخرى من أبو ذي اليزن الخربوشي: تحياتنا لك إن شاء الله يا رب العالمين، صوت جميل يرافق الإذاعة بالناس الطيبة، كل الشكر والتقدير لكم على جهودكم المبذولة، أريد أغنية ظفارية إن شاء الله، ليش لا، لوحات وطنية وملاحم شعبية ترسمها ولاية صحار ابتهاجا بالمقدم الميمون لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، لتجسيد أبهى صور الولاء والتلاحم في هذه الأيام المباركة. خالد سليمان العاصمي: تحياتنا لك يا خالد، وما أجمل هذه الصورة الجميلة، الله يحفظها لك إن شاء الله يا رب العالمين. وتحية أيضا يقول سالم سليمان العاصمي: تحياتنا لك يا سالم، يقول عابدين ربي يوفقك ويحفظك وابداعك، سلم على الأولاد، نفرح كثيرا لما نسمع صوتك. غيث وخالد وسلطان سالم نسمع في البيت، الله يحفظهم إن شاء الله يا رب العالمين دائما وأبدا بإذن الله تعالى. شكرا أبي الغالي، وصلنا إذاعة الشباب مدرسة ادعوا لنا الامتحانات يا عابدين، إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله يا رب العالمين في الامتحانات، وشدوا حيلكم بإذن الله، أهم شيء شدوا حيلكم. تحية نقولها لمن؟ وخليفة شاكر أبو شاكر: تحياتنا لك، مشكلة أن نراسل صوتيات ونحن ما نقدر نسمع الصوتيات، ولكن نرسل لك احنا الصوتية يا أبو شاكر. خليفة شاكر: تحياتنا لك يا أخوي خليفة، الله يحفظك ويومك سعيد وكل عام وانت بألف خير. وتحية بعد من لعلي خاطر نجادي يقول: عابدين رسائل فتحتهن بس ما قريتهن. قريناهن الرسائل بعد، وش نسوي، نحاول نقرأ كل الرسائل. علي خاطر نجادي: أجمل تهاني العيد أبعثها لعبد الله المشرفي، سعيد له الشامي، جمع الندابي، ويوسف الرديني، وحمد العلوي، وناصر زيادي، وعلي أبو الفضل، والأمجد، والوالدة آمنة، وأم رهف. وهني تحية أيضا، يعني ما بقت غير دقيقة ونروح للفترة الدينية. طالع الجبل حصلت خط، شكرا السمت العماني في إذاعة الشباب، علمنا القيم كثيرا ودرسنا أولادنا الأولاد، يسلموا عليك، الله يحفظك يا سليمان العاصمي. وتحية لخالد البلوشي من محافظة شمال الشرقية ولاية إبرة، تحياتنا لك يا أخوي خالد. وتحية بعد نقولها لمن؟ بمناسبة حلول عيد الأضحى يقول أخوكم ناصر الريامي: تهنية خاصة للدكتور صالح الفهدي، الله يمده بالصحة والعافية طولة العمر إن شاء الله يا رب العالمين. تحياتنا لك يا أخوي ناصر. احنا متابعينا بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، تقبلوا أجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، وفي الإخراج عمار البلوشي. ملتقانا على خير، تقبلوا منا كل التحية والتقدير، ونعتذر لكل من لم نقرأ رسالته إلى الآن، فنقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات بإذن المولى عز وجل، وفي أمان الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نخبة من نجوم سلطنة عمان في تمثيلية العيد. تأليف عبد الله الغافري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. لمة العيد، الحلقة الثالثة.
2: صبحك الله بالخير أبو نوح، وعيدك مبارك وسعيد إن شاء الله.
3: وعيد السعيد يا أم نوح، وكل عام وأنت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالصحة والعافية والعمر المديد.
2: اللهم أمين يا رب. أبو نوح، إيش تبى نجهز لك عشان قهوة الجيران غير اللي أنا مجهزت لنا وحدي؟
3: جزاك الله ألف خير، أنت اللي مجهزت لنا خير وبركة، ما شاء الله عليك، ما مقصر في شيء. أهم شيء توصل للجيران من اللي مسويينه في البيت.
2: إن شاء الله يا زوجي الغالي العزيز، أغلب بيوت الجيران وصلنا لهم، والباقي يوصلهم حتى جيراننا الجدد.
3: كفو عليش وكذاك أبغاش. غنية على فكرة، نسيت أقول لك تراش اليوم منورة وزاهي عليش الثوب العماني.
2: وانت كذلك يا زوجي الغالي، زاهي ما شاء الله بالخنجر والبشت والمصر الغاوي. عساك يا رب دوم دوم بخير وعافية.
3: اللهم آمين جميعا. لكن أسألش دو ولد شنو حين عشان نروح نصلي صلاة العيد؟
2: ولدك نوح رايح يودي هريسة وشوية حلويات لبيت جيران الجدد، ومن يخلص بيروح صوب مصلى العيد.
3: زين يا الغالية، على بركة الله.
4: أهلا وسهلا أخوي نوح، كل عام وانت بخير.
5: وانت بخير وصحة وسلامة أخوي حمد. يا سلام، ما شاء الله عليك، كاشخ بالمصر الصوري والخنجر ذي الجميلة.
4: جزاك الله خير، حتى انت كاشخ بالمصر والخنجر. تفضل عندنا وتاخذ فنيان قهوة.
5: جزاك الله خير، أمي موصلنا أجيب لكم شوية هريس وحلويات، وبروح عشان ألحق لصلاة العيد.
4: زين، جزاك الله خير، وانتظرني شوية أمي تبغى تعطيكم عرسي.
5: إن شاء الله ما تكسروا.
6: ها يا ولدي حمد، ما شاء الله عليك منور وزاهي بالمصر والخير. أقول لك من هناك عند باب.
4: جزاك الله خير أبوي، طالع عليك. هذا ولد يراننا نوح، جايب لنا هريس وحلويات العيد، وأنا الحين بروح أعطيه شوية عرسي.
6: زين يا ولدي كياباك، خلا يلا ها بنمشي نصلي صلاة العيد مع الجماعة، وخبر أمك تجهز فوالة العيد.
4: بإذن الله أبوي.
7: لطيفة لطيفة، خلا يا زوجتي العزيزة، خلي الأولاد يتبعوني، بنروح نصلي صلاة العيد، ما شي وقت.
8: يلا يلا دومك إلا مستعجل. حتى كل عام وانت بخير ما قلت لي.
7: ايه والله تعالوا، كل عام وانت بخير يا الغالية. اسمحي لي نسيت، حسبت كايلش صدق انه العجلة من أمر الشيطان.
8: أعوذ بالله من الشيطان. كل عام وانت سعيد يا زوجي سعيد، توكل على الله وأمورك طيبة، وأنا بخلي الأولاد يتبعوك لين السيارة. يلا.
7: زين يا الغالية، ذي الكشخة. عموما لا تنسي تجهز سفرة العيد، لأنه الجيران بيجوا يتقهوا عندي، وكثر من الهريس وحط من العرس يلي جابوه جيراننا الجدد جزاهم الله خير، وحط صحن الحلوى العود.
8: إن شاء الله أبوي، إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. تو أنت روح صلاة العيد، ولما ترجع بتلقى كل شيء جاهز.
7: توكلنا على الله وجزاش الله خير، وخلا حث الأولاد يتبعوني أنا خارج في السيارة.
9: كل عام وانت بخير جيراني الأعزاء، عيدكم مبارك.
7: وانت بخير وصحة وسلامة.
6: ما شاء الله عليك يا حمدان يا أخوي، صوتك يميل وانت تردد تكبيرات العيد.
9: جزاك الله خير أخوي حمود، وعاد هذه عادة تعودتها كل عيد.
7: صحيح، ايه متعود يسابق على الميكروفون كأنه ما حد غيره يعرف يهلل ويكبر.
10: أوه أوه أوه أوه. يا جماعة صلوا على النبي،
3: احنا في يوم فرح وعيد، ترى ما نبغى حد يزعل من الثاني.
9: عشان خاطرك انا ما برد عليه عشان ما يستوي زعل.
7: زين زين، جزاك الله خير. يوم ما بترد علي خلب نصير نشارك الناس الفنون الشعبية. أبوي فن الرزحة والعازي أسمعه عاد من بعيد.
6: يلا يلا زين، أنا روحي متشوق أشارك أهالي الولاية فن الرزحة، لأن أحد الفنون الشعبية في ولايتني.
3: زين يا جماعة، توكلنا على الله، ترى الناس تقدمونا.
10: جزاك الله خير يا أختي عليها. جاية ومتعنية جايبت لي عرسية، المفروض أني أنا أوصلش.
11: أفا عليك أختي سلامة، إحنا أخوات والمهم أن نتواصل ونكون مع بعض وتذوقي لنا عرسيتنا.
10: ما تقصري يا الغالية، عاد أنتو عرسيتكم متميزة وغاوية. أنا على فكرة مسويها ريس، بعطيكم تذوقوا منه شوية.
11: ما تقصر حبيبتي، يزاك الله خير. حبيت أقول لك ملابسك ما شاء الله ما شاء الله حلوة وزاهية صباح العيد.
10: وانتي بعد ملابسش حلوة وزاهية، عليش ما شاء الله لبس التقليد العماني منورة منورة، عسى الله يعطيش الصحة والعافية.
11: اللهم آمين. عاد سمحي لي أني بترخص عنك، أخاف يريع أبو حمد وما يلقاني في بيت.
10: الله يحفظش وفي أمان الله. يلا نتلاقى بعدين عند الجارات.
4: ما شاء الله أخوي نوح على فنونكم الشعبية واحتفالاتكم بالعيد حلوة.
5: جزاك الله خير أخوي حمد، إحنا الحمد لله كل عيد نحتفل بهذا الشكل وسط فرح الجميع من صغير وكبير.
4: الصراحة ما تلومت أني حضرت العيد معكم.
5: أهلا وسهلا فيك يا أخوي حمد، وإن شاء الله تقضي أيام سعيدة بيننا.
7: يلا جماعة خلا تحركنا، إن شاء الله القهوة تكون عندي في البيت ومنها بنتفق على باقي فعاليات العيد.
3: رأي طيب يا سعيد، ولو أنك أنت أتمنى أنكم تقعدوا عندي البيت.
6: ما عليه يا الربع، البيوت كلها وحدة، وإن شاء الله كل يوم بنكون في بيت من بيوت الجيران.
9: هذا رأي طيب، يلا توكلنا على الله بيت أخونا سعيد. هلا
11: يلا خواتي، ودعتكن الله. عاد أني ما لقيت أختي لطيفة في بيتي وسألت عنه وقالوا لي ببيتكم أختي غنية ويت عندكن.
12: ما قصرت يا أختي الغالية عليا، دومش راعت واجب وعتنا بطرش للشي مع حد من الصغيرين بيجيب اللشية.
11: أحسنتي أحسنتي ما تقصرين.
2: يا حظي فيك جاراتي الغاليات، الله يطول في أعماركم وعسى الله دايما يجمعنا فيك على الخير يا رب، ويديم علينا الفرحة والسرور.
11: آمين. اللهم آمين. آمين
2: اللهم آمين.
12: أقول غنية، أبا شوية من بزارات الشواء، العيد الماضي شواكم كان ألذ شوا في الحارة.
2: ما طلبتي شي حبيبتي، حاضرين يا الغالية، تو بروح أجيب لك.
12: ما تقصري عاد قملي فين استعقلي، عن يحتاج الجيران شي من البيت أبارجع.
2: أنتي روحي البيت وأنا هتبعش وأجيب لك تبزيرة وباخذ فنجان قهوة من عندش.
7: حياكم الله جيران الأعزاء، أبوي شرفتونا، عسى أيامكم سعيدة وعيادكم عديدة وأعماركم مديدة.
6: اللهم آمين.
9: آمين آمين يا رب.
6: أني بحق الليم سعيد بالشي اللي شفته في ذي الولاية الحلوة من فنون شعبية ورزحة وركض عرضة خيل وعادات وتقاليد أصيلة تثلق الصدر وقلب، والشاهد الله ماشي فرق في العيد في أغلب محافظات وولايات عمان.
3: بارك الله فيك يا أخوي حمود، أنت بين أهلك وناسك، والشاهد الله إن ما حسيناك غريب بيننا، وإن شاء الله في الأيام القادمة ما بتشوف منا إلا كل خير من الجميع.
6: إزاكم الله خير يا إيران الغالين، إزاكم الله خير. وذي الشي اللي شفناه وشهدناه من أول يوم لنا إني وعيالي فذي مكان الطيب.
9: أنت إنسان طيب يا أخوي يا حمود، وأخلاقكم أنت وأولادك طيبة، ما شفنا منكم إلا كل خير، ووجودكم بيننا إضافة قيمة في الحارة.
7: جزاكم الله خير يا جيران الأعزاء، وإن شاء الله نلتقي لقائنا في الفترة المسائية في دفان التنور. وأي حد منكم ها الحين رايحين تذبحوا الأضاحي يبغى مساعدة يخبرنا عشان نعمل حسابنا ونجي نساعده، تفضلوا الحين خذوا فنجان قهوة.
5: بسم الله.
13: أحسنت. بسم الله.
5: بسم الله. فضل.
14: ها حمد، كيف جدولك اليوم المساء؟
4: والله بعدني للحين ما حطيت جدول معين.
14: إذا خلاص، إذا سمحوا لك أهلك جدولك اليوم عندي، بنروح زيارات إلى الأهل والأصدقاء عشان أعرفك عليهم ونحضر بعض الفعاليات المسائية في الولاية.
4: والله إنه شور طيب يا أخوي نوح، وإن شاء الله أهلي ما يكون عندهم مانع.
14: إذا على بركة الله، أهم شيء الحين نروح نساعد أهلنا في ذبح الأضاحي وتجهيز التنور.
4: شور طيب، توكلنا على الله.
2: تفضلي يا أختي لطيفة، هذه تبذيرة الشوى اللي طلبتيها مني، وجايبة لكل واحدة منكن يا جاراتي الغاليات صحن ما هو من صنع إيدي وحياة عيني، ومكثرة فيها الزعفران والهيل.
12: ما تقصري ما تقصري يا غنية، وعساش دوم غنية يا رب. ما جانا وطلبنا مني شيء وما جبتي، وغير كذاك تجيبي اللي ما نطلبه منش بعد، ما تقصري.
10: كثر الله خيرش أختي غنية، لكن زين بعد لو جبتي لي أنا شوية تبذيرة الشوى، ولا يعني لازم يحتاج أقول؟
12: يا الله انتي، يا الله بسم الله، مالش ماشي ما تغاري منه، حتى البزار بايا نصيبش منه ما يصير.
10: لو سمحتي لطيفة، أنا كنت أكلم غنية ما جبت طاريش.
2: صلا على النبي يا حريم، احنا في أيام عيد وما له داعي الكلام هذا اللي يوصل للزعل. وانت يا أختي سلامة بتوصلش تبزيرة تبزيرة الشوى، ولا يهمش إلين باب بيتكم، وما يكون خاطرش إلا طيب.
12: ها برد فوادش ارتحتي؟ بتجيبلش لين باب بيتكم بعد؟
10: أيوة برد فوادي. مشكورة حبيبتي غنية، ما تقصرين.
2: الله يسلمك حبيبتي.
7: ولد حمد، هين الخصفة مالكم؟
4: هذه هي عمي وابوي، بعد شوي بيوصل.
7: زين يا ولدي، لك صور ابوي ما منكم انتو، من ناصر وولده اللي الى الان ما وصلوا.
4: ان شاء الله بيوصلوا عمي سعيد، لا تستعجل عليهم.
15: اهم شيء اني انا واصل قبلكم كلكم، وبعدني وحدي مولع التنور.
7: انت ولد جا قبل الناس مثل هذه المرة، ولا ما تقلبر؟ خلى عنك تمديحة.
15: يلا حوت، وانا وصلت، واسمحوا لي ما على التأخير.
7: من كذاك النقع في كل البلاد حالك انت، عشان وصولك انت ولدك جايين متأخرين، واحنا ننتظركم في الشمس.
15: ما علي سعيد، طول بالك علينا، جونا ضيوف يسلموا علينا قبل لا نجيكم وتأخرنا عليكم.
5: صدق ابوي هذا اللي حاصل.
7: صدق ابوي، وانت من قالك تكون شاهد؟ يلا خلع، كل واحد يجهز خصفته عشان ندفن التنور، ونلتقي في ثالث يوم العيد بإذن الله تعالى.
15: وكلنا على الله.
6: ها علي، كيف شفتي هالحارة وفرحة العيد في الحارة الجديدة؟
11: ما شاء الله عليهن، بأمانة ما كنت متوقع يكونوا بهذه الطيبة والأخلاق والتعاون. تصدق يا حمود، ما حسيت ولو لحظة إني غريبة بينهن.
6: ونيوبك، هذه اللي شعرت به وحسيت به، ناس ينحطوا على يرح يصح، ما شاء الله على تعاونهم وتكاتفهم، كنهم أسرة وحدة.
11: صدقت يا زوج الغالي، أذي الشي شفته في صغيرهم وكبيرهم، حقيقة عجبتني السكنة بينهم، ولدنا حمد شفته كيف اندمج بين أولادهم.
6: هذه اللي يميز بلادنا الحبيب عمان، وين ما روحت لقيت نفس العادات والتقاليد والاحترام والتقدير والكرم في كل شبر من أرضنا الحبيب عمان.
11: نحمد الله على أذي النعمة، ويحفظ عمان وسلطانه وأهله من كل شر ومكروه.
6: آمين يا رب العالمين.
11: آمين.
1: تمثيلية العيد مع تحيات عبد الله الغافري، والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: بنعيد الفرح والإحسان،
1: بنعيد بنعيد المحبة والتواصل، بنعيد وبنعيد وبنعيد حبنا لتواصلكم معنا.
0: كل عام وانتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، المعايدين والمهنين وكل الناس وين ما كنتوا في مشاويركم المسائية الجميلة في ثالث أيام العيد، في ليالي العيد المبارك والسعيد، كل عام وانتم بخير. يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وأيامنا إن شاء الله يا رب في هذا الوطن الغالي دائما أعياد وأفراح ومناسبات وسعادة ولمة أهل وأحباب يا رب العالمين. إحنا معاكم مستمعينا نواصل معاكم برامجنا وتغطيتنا للعيد السعيد، نتشارك الفرحة ونتشارك البهجة، نتشارك اللمة. لمتنا ما تجتمع ما تلتم، لمتنا ما تسوى بدونكم أكيد. دايما هذه لمة إذاعة الشباب في العيد، دايما أنتم ملتمين مع الأهل مع الأحباب، وإحنا أنتوا أهلنا وأحبابنا أكيد. دايما هذه لمتنا الجميلة في برامجنا أكيد المستمرة معاكم في ليالي العيد. وهالمرة إحنا في ختام العيد، وهي مسك الختام مع الزملاء. إيش بتسوي هناك؟ الأكلة الحلوة، شواء، مشاكيك، هاي هزاع، مضبي من الكامل والوافي. يا الله يا هزاع، اسمها ولاية الكامل والوافي، لكن يقول لك لازم قولي الوافي. عندهم في الوافي مضبي، بعد في الكامل مضبي. حياكم الله، يا مرحبا. وعمر ايش عندك في السيب؟ سكر وحليب، يكفي السكر والحليب. و محمد اكيد وجه له تحيه. سمد الشان، ايش عندكم في سمد الشان اليوم؟ شوى اليوم، شوى يلا، شوى مشاكيك، لحم، القلية، قلية في الداخل يسموهم خلاي، كل مهما كان يعني، أهم شيء اللحم المضبي. ولا تزعل يا هزاع، المضبي بعد. وين المضبي؟ زين يلا افتح المضبي نشوف. ضبطت يعني بروحك ولا حد معاك ولا احترق عليكم؟ لا لا لا، ما توقع، خلاص متمرسين الناس. والشوى طمنونا على شواكم اللي يسمعنا الحين، كيف كان الشوى أمس واليوم؟ في ناس باكر سبت شواهم رابع أيام العيد، يختلف طبعا من محافظة لمحافظة. الأهم لمتنا وجمعتنا الحلوة وسعادتنا وفرحنا والليالي الجميلة مستمعينا، ليالي العيد. ويا هلا ومرحبا فيكم دايما أكيد، إحنا معاكم إن شاء الله هذه آخر فترة راح نقدمها معاكم في ليالي العيد والختام إن شاء الله. المرة الختام عندنا سلوى الخنبشية وعمار البلوشي، ومساكم خير إلى تمام العاشرة عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

حياكم الله مستمعينا وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم بإذن الله. ورجعنا لكم في برنامج ليالي العيد، وليالينا ما تحلى إلا بتواصلكم واتصالاتكم، وأكيد لمتنا مع بعض في هذا البرنامج، برنامج ليالي العيد. ومساء الخير لكم أكيد مستمعينا، وإحنا معاكم إن شاء الله إلى الساعة 10 سلوى الخنبشية، وفي الإخراج عمار البلوشي، وأكيد سعيدين بمشاركاتكم على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-151. شو أخباركم مع الثالث أيام العيد، ومع خلينا نسميها الليلة الثالثة من ليالي العيد، يمكن تكون الختام للبعض، يكون ختام العيد، وفي ناس لا بكرة رابع أيام العيد عندهم ما زالت الفعالية.

شكرا للي شاركونا ويتفاعلوا ايضا معانا في البرنامج، وتحية للجميع اللي يحب يشاركنا. اتمنى يشاركنا ايضا باسمه ونتعرف عليكم دائما اصدقاء لإذاعة الشباب. شكرا لكل هذا التواصل الجميل واللي راح يمتد ان شاء الله معاكم مستمعينا باذن الله الى تمام العاشرة. راح ناخذ ان شاء الله مشاركاتكم اكيد، لكن خلونا عمار نروح شوي اغنية وبعدها راح نبدأ ناخذ اكيد مشاركاتكم مستمعينا في ليالي العيد.

0: لا يلا يلا ما بي يلا ما بي يلا يلا
1: هذه الأغنية ذكرتنا بالأعراس عمار وإحنا والناس يعني الحين تتجهز للأعراس على فكرة ترى خلاص يعني من بعد العيد على طول نشوف كل فترة لها موسم بعد العيد بيكون شوي امتحانات أول شيء بعدين على طول ملكات بعدين الأعراس الله يديم الأفراح والسعادة يا رب علينا وعليكم مستمعينا بإذن الله تعالى ودروب السلامة وين ما كنتوا يا رب العالمين وين ما كانت هذه الوجهات الجميلة وجهات الفرح والسعادة بإذن الله تعالى وما تحلى ليالي العيد إلا بلمة الأهل والأحباب ناخذ أكيد مشاركاتكم مستمعينا على 24-698-151 اللي يحب يشاركنا ويحب أيضا يقدم تهاني في العيد ويخبرنا أيضا عن مشاويره في ثالث ليالي العيد والفعاليات أكيد اللي كانت اليوم أيضا يمكن حضرتوا بعض الفعاليات اللي كانت موجودة في بعض الولايات والمحافظات اللي يحب يشاركنا أيضا عبر الواتساب على 724-442-009 عندنا بعض الرسائل كل عام وانتو بخير من أبو إدريس عبد الرشيد البلوشي وانت بخير يا أبو إدريس وأيامك سعيدة يا رب وعندنا أيضا رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساكم كل خير وسعادة يا رب أهنيكم سلوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم باليوم والخير والبركات كما أهني العائلة الكريمة ويهني أخوه صديق المخلص الوفي علي المطاعني وكل عام وانت بخير والجميع بخير إن شاء الله من محمد الهادي من ولاية العامرات كل عام وانت بخير يا أخوي محمد وكل أهلك وأحبابك بخير يا رب وأكيد تسعدنا مشاركاتكم مستمعينا عبر الاتصالات على 24-698-151 اللي حب أيضا نشاركنا فيه ليالي العيد السعيد ومساء الفرحة والبهجة دائما عندنا رسالة في هذا المساء الجميل والهواء المنعش وين الهواء المنعش بالضبط؟ يمكن هواء التنور لما نطلع أي شايف أكيد الدخان لما يطلع من التنور يمكن يقصد لها هناك هواء منعش صح صح كلامه منعش ليش؟ لأنه يطلع يعني من هناك ريحة حلوة من التنور لا تعرف ترى الهواء المنعش تعرف إيش حاط ريحة يعني صورة نار أقول هذا المساء الجميل والهواء المنعش وتحت ضوء القمر حبيت أسلم عليكم سلام مغلف بالورد مستمتع استمع لكم قد ممتع للجميع وما كاتب اسمه بحرف الميم بس تعرف حط حرف الميم بس هذا مال أول حركات تذكر لما كنا نرسل رسائل أول وما يكتب الناس اسمائهم الحين يكتبوا ميم عين صاد ألف ولا مثلا عمار بن خالد يكتب عين خاء
2: يبي عيب الحاجات
1: والله جد أول كذي يسوي حتى لما نكتب يعني مثلا رسالة بخط اليد نكتب تحيات مثلا نسين عين ليش نسين والله ذكريات حلوة حياك الله يا ميم ميم عين هو كاتب كذا ميم عين الله أعلم يمكن اسمه محمد محمود يعني يعطيك العافية مرحبا بك وأكيد تسعدنا مشاركاتكم مستمعينا ومساكم خير في ليالي العيد احنا متواصلين معكم عبر ذات الشباب إلى تمام العاشرة

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في ليالي العيد. نرحب فيكم ونرحب اكيد بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج على 7244-2009 عبر الواتساب، والاتصالات على 24-698-1551. ونرحب اكيد فيكم مستمعينا ومساكم سعيد ودروب السلامة بإذن الله، وين ما كنتوا وين ما اتجهتوا وين ما كانت هذه الوجهات والدروب لهذا اليوم بإذن الله تعالى. أكيد تفاصيل كثيرة مستمعينا وأجواء جميلة في العيد، لمة الأهل الأحباب الطلعات الزيارات المختلفة للأماكن أكيد المختلفة، واللي أيضا رايحين إلى الأماكن الباردة بدوا يمكن في اليوم الثالث يطلعوا إلى الأماكن اللي يدوروا شوي البراد، مثلا في الجبل الأخضر، جبل شمس، بعض الأماكن اللي ما زالت ما شاء الله أجواءها حلوة. وأكيد خلال فترة الصيف أيضا إحنا عندنا ما شاء الله مواقع سياحية جميلة، فالناس تستثمر هذا الفترة فترة العيد. لكن في ناس أيضا عندهم اختبارات ما بعد العيد، فشوي الموضوع صعب عليهم هذا العيد. يا مرحبا بكم أكيد مستمعين، وأكيد إحنا عارفين أيضا في هذه الأيام المباركة أيضا يمكن في كل واحد في بيته أو من أهله أو من عائلته أكيد في شخص رايح إلى الحج خلال هذه الفترة، وراح يبدأ أيضا الحجاج بيت الله الحرام يرجعوا إلى ولاياتهم إلى محافظاتهم المختلفة خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى. مستمعين، البعثة العمانية تواصل جهودها لتيسير أيضا مناسك الحج في مشعر أكيد منى وحجاج بيت الله الحرام، أيضا يرمون الجمرات في أول أيام التشريق، وأكيد أيضا مع انتهاء أيضا مناسك للحج في تفاصيل كثيرة مستمعين أكيد مرت في ذاكرتكم. إذا أحد من أهلكم أيضا رايح للحج تترقبوا أيضا وصوله خلال إن شاء الله الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله يتقبل منهم الصالحات الأعمال يا رب العالمين، ويرجعوا أيضا إلى بلدهم بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. أيضا وإحنا نتكلم عن العيد مستمعينا، رغم حرارة الجو لكن ما شاء الله في كثير من المظاهر الاحتفال بالعيد في القرى في الولايات في المحافظات المختلفة، تكافل اجتماعي موروث أيضا جميل مستمعينا نشوفه نتابعه، يحرص عليه أيضا دائما العماني أن يكون موجود في الولايات والمحافظات المختلفة وفي القرى المختلفة. أكيد في القرى الجبلية أيضا مستمعينا هناك تفاصيل جدا جميلة للعيد يعيشها أهالي هذه القرى الصغيرة والبعيدة أيضا نوعا ما في أماكن مختلفة. إذا كنتوا جربتوا أيضا أنكم تعيدوا في بعض هذه المناطق أو القرى الجبلية البعيدة في تفاصيل للعيد وبهجة أيضا جدا جميلة للعيد، يمكن الترابط والتكافل هذا موجود أكيد في كل محافظاتنا وولاياتنا، لكن كل ما رحت إلى القرى دائما تشوف لمة الأهل الأحباب المحافظة أيضا أكثر بشكل كبير على العادات والتقاليد المختلفة. ونوجه دائما تحية للمصورين اللي دائما يسعوا لهم يوثقوا كل هذه التفاصيل، تفاصيل العيد وبهجة العيد أكيد بدائما كاميراتهم المميزة. شكرا أيضا مستمعينا لكل اللي شاركنا واللي يحب يشاركنا عبر الاتصالات في البرنامج على 24-698-1551 عبر الاتصالات والواتساب على 724-2009. إذا في مكالمات راح ناخذها بعد شوي، وراح ناخذ أيضا بعض المشاركات عبر الواتساب، عندنا بعض المشاركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك وأسأل الله أن يديم عليكم نعمة الصحة والسعادة. أخوكم محمد بن حسن المحرزي بكل عام وأنتم بخير، وخالة أحمد بخير بمناسبة عيد ميلاده بكرة إن شاء الله، كل عام وخالك أحمد بخير. شكرا يا محمد، كل عام وأنت بصحة وسلامة دائما. وأيضا عندنا بعض الرسائل، مما نتعلمه فلسفة من فلسفة العيد، إن بهجة العيد لا تنتهي بانتهاء أيامه، بل تبدأ حين نأخذ معنا هذه الألفة إلى بقية العام. في اليوم الثالث دعونا لا نودع البهجة، بل نزرعها في قلوبنا كعادات يومية، في كلمة طيبة، في تواصل لا ينقطع، وفي تسامح يجعل القلوب أكثر خفة. كل عام وانتم بخير، أو كل عام بخير وهذا الوطن بخير، وبكم يزداد العيد جمالا. من محمد الهيملي، يعطيك العافية يا محمد، كل عام وانت بخير. وشكرا أكيد للي شاركنا ويتابعنا ويتواصل معنا في البرنامج، ومساكم خير إن شاء الله مستمعينا. وأكيد إحنا متواصلين معاكم في ليالي العيد، ناخذ بعض المكالمات 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
1: ألو.
0: يا هلا ومرحبا.
1: بقول مساء الخير وأجمل تحيات، بقول مساء الخير وأجمل تحيات لأجل المستمعين دون ذكر الأسامي، لكل غالي لكل غالي له مكانه في الذات، اللي على الإذاعة يتابع كلامي. مسائي لكم بالزهر والورد باقات، وأجمل عطور الفل وأطيب سلامي، أسعد الله مساكي يا أستاذة سلوى.
0: يا مرحبا، مساء النور، أهلا يا عيسى، شخبارك؟
1: والله أخبار الحمد لله، أخبار طيبة، وإنتي أخبارك؟
0: الحمد لله تمام، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، وعيدك مبارك.
1: كيف قضيت العيد يا سلوى؟
0: قضينا دائما مع لمة الأهل والأحباب أكيد يا عيسى.
1: الحمد لله جميع. والله يعطيكم الصحة والعافية، كليت الشوى اليوم في ولاية الرزاق.
0: كل محافظات ولاية السلطان أكيد يأكل الشوى والمشاكيك وكل هذه التفاصيل الجميلة يا عيسى.
1: أنا كان معنا اليوم أمس كان معنا الشوى، واليوم إن شاء الله بيكون معنا المشاكيك بعد شوية إن شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: والختام العيد خلص يا سلوى، وعاد بكرة إن شاء الله نلقى للأسماك، يعني أول يوم وثاني يوم وثالث يوم كلها لحوم، فالمعدة تتأثر شوية.
0: ما بتكملون يعني بكرة لحم؟
1: لا لا ماشي، خلاص خلص اللحم، يعني المقلاة يخلص والشيوة خلص والمشاكيك اليوم بيخلص إن شاء الله، وعاد بكرة الغدا سمك إن شاء الله.
0: بالعافية إن شاء الله عليكم.
1: ومن خلال هذا البرنامج طبعا أوجه تهنية خاصة للمقيد الرائع عمار البلوشي، يعني اليوم تواصلنا معاكم عشان نوجه تحية لهذا المخرج الجميل، لأن ما هنيناه في العيد يعني. وأيضا أوجه تحية أيضا خاصة لشيخان بن حمد الحضرمي من قرية سيمة ولاية إزكي، وأيضا تحية خاصة مماثلة إلى أبو علي أحمد بن علي الصارمي من ولاية جمعة الندابي من ولاية سمايل، وأختم التهاني والتبريكات لكل أحبابي وأصدقائي بولاية سمايل، ولكل من يعرف الشاعر برزان عيسى بن خلفان الرواحي من ولاية سمايل. ومشكورة يا أستاذة سلوى.
0: يعطيك العافية يا عيسى، ومبارك عليك العيد مجددا، وتجتمع دائما مع الأهل والأحباب إن شاء الله. شكرا على اتصالك،
1: استودعك الله في حفظه ورعايته.
0: الله يحفظك، شكرا شكرا جزيلا لك، يا مرحبا بك ومرحبا بكل من يشاركنا على 2-4-6-9-8-1-5-1، وعبر الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. ومساكم سعيد إن شاء الله مستمعينا، وإحنا أكيد متواصلين معاكم في ليالي العيد.

0: يا مرحبا فيكم مستمعينا في ليالي العيد وليالي السعادة إن شاء الله عليكم بإذن الله، وين ما كنتوا وين ما اتجهتوا وين ما كانت المسارات والدروب بإذن الله تعالى إحنا معاكم متواصلين نتبادل الفرحة والتهنئة والمشاوير المختلفة والفعاليات أكيد المختلفة في ليالي العيد. مستمعينا وإحنا نتكلم عن العيد، أنا العيد، أنا اليوم السعيد الذي تنتظره النفوس بلهفة وشوق وتتطلع إليه بفرحة وسرور، يكبرون الله فيه ويشكرونه على تمام نعمته باكتمال عبادتهم. أنا العيد، أنا اليوم الذي يبتهج به الصغار والكبار ويستعدون له ويتطلعون إلى مجيئه، فإذا ما أطللت عليهم بوجه المحبب لديهم وجدتهم وقد أعدوا لي جديد الثياب ولذيذ الحلوى وطيب الطعام وجميل الهدايا، والكل متأهب للاجتماع الكبير في صلاة العيد ومن بعده الاجتماع الأسري في بيت الجدة والجد في سعادة لا توصف، فهذا يتدلل على جدته، وهذا يحتضن جده، وهذا يقبله، وهذا يريه ملابس العيد، وهذا ينتظر منه العيدية التي لها مذاق آخر عن بقية النقود من غيرها، فما أسعدهم بي وما أسعدني بهم وأنا العيد. ومساء العيد أكيد مستمعينا، ناخذ أيضا مشاركاتكم على 24-698-151، وأكيد راح نرجع نتكلم أيضا عن العيد وناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخت سلوى.
0: يا مرحبا، حياك الله، شخبارك؟
1: والله الحمد لله.
0: أخم سلم؟
1: نعم، سلم العمري من ولاية مرباط نيابة طويعة عتير.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مسلم، شخبارك شعلومك؟
1: والله الحمد لله. ايش اخباركم؟ علوم خير وعافية
0: الحمد لله. خبور
1: خير، يلا بدو بغاتو.
0: لا خلاص بس
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: يا مرحبا بأهالي مرباط، كيف الأجواء معاكم في طويعة عتير؟
1: والله الحمد لله الأجواء طيبة، أجواء يعني ليلية، وربما أجواء في الصيف حاليا ربما رطوبة شوي لخصل، بس الحمد لله الأجواء ممتعة
0: ما شاء الله.
1: يعني في الليل في براد نوعا ما، يعني أحيانا
0: يعني الخريف هالسنة بيجي من بدري، ولا إيش توقعاتك يا مسلم حسب
1: إن شاء الله؟ هذه السنة تقريبا في كافة ولايات محافظة الغفار يعني رطوبة والجو حار، فإن شاء الله إن شاء الله يعني نتأمل وإن شاء الله يكون خريف هذه السنة، يعني خريف ممطر وخريف يعني يكون ممطر بقوة إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله بإذن الله. بما أنك من محافظة ظفار يا أخوي مسلم، حابين نتعرف على محافظة ظفار وإيش هي يعني تفاصيل العيد في المحافظة من أول يوم إلى هذا اليوم اللي هو ثالث أيام العيد من المعجين وغيره، خبرنا شوي عن مظاهر العيد في المحافظة.
1: طبعا نحن عندنا تقريبا كافة ولايات محافظة ظفار، إنه المظاهر العيد في كافة الولايات هو تقريبا، وتقريبا نفس الطقوس في كافة محافظتنا العمانية. فالأخت سلوى طبعا نحن عندنا في محافظة ظفار وفي أقلية الولايات يعني من النجد لين السهل لين الجبل وكذلك البادية يعني وجبة يعني مائدة يعني محلية دائما، الرز الأبيض مع السمن البلدي. طبعا هذه عادة متوارثة وعادة قديمة ما يخلو أي بيت من بيت في محافظة ظفار، سواء في الأرياف أو في المدن أو كذلك البادية. يعني الوجبة هي الرز الأبيض مع السمن البلدي، هذه عادة يعني ظفارية عمانية متوارثة من زمان يعني.
0: نعم.
1: ولازلنا في بيوتنا في وقت الحاضر ربما قلت حاليا، بس لازالوا الأهالي والناس الكبار في السن وفي وقت الحاضر لازل محافظين على هذه الوجبة اللي هي دائما تكون من أول يوم العيد إلى ثاني يوم العيد.
0: نعم.
1: وعادة تكون في الفترة الصباحية وأحيانا الفترة المسائية، بس إنه هو تكون في الفترة الصباحية يعني.
0: نعم.
1: وكذلك زيارة الأهالي والأقارب يعني على حسب الفترات الصباحية أو المسائية، وأحيانا يكون في أحد الأهالي أو المجالس يعني يكون اللي هو عواد في بيت واحد، يلتقوا الكبار والصغار اللي هم من فئة الرجال في مجلس معين او في بيت واحد معين، وسيكون عواد للجميع يعني يلتقوا في في في بيت واحد يعني، وهكذا يمر في الاعياد ان شاء الله تعالى، يكون كل في كل مناسبه وكل سنه يكون في بيت عامر معين يعني.
0: باذن الله ان شاء الله، الله يجمعكم على المحبه دائما. اليوم يعني في العاده الحين ثالث ايام العيد في العاده في المحافظه، كيف تكون تجمعاتكم لمتكم بشكل عام؟ يعني الحين ايش جدولكم اخوي مسلم ثالث ايام العيد في محافظه ظفار وفي مرباط بالتحديد؟
1: تقريبا ثالث يوم العيد اللي هي كزياره اخر يوم يعني، ما زار حد من اهله او من قاربه او من ناس اهل الحاره يعني، يتبادل يوم زيارات، وكذلك يعني يجلسوا في في في بيت معين ويتبادل اطراف الحديث، وكذلك يعني لا ننسى ربما أنا شيء ما ذكرته بداية حديثي اللي هي طبعا لما عاملة تكون دائما بالوجبة هي المعجين طبعا في كل بيت يعني، الآن يعني ما يخلو من من من المعجين يعني خلال العيد الأضحى المبارك.
0: نعم، خبرنا المعجين، طبعا أنا أعرف المعجين بس الناس اللي تسمعنا الحين واللي ما عندها فكرة خاصة من خارج سلطنة عمان إيش هو المعجين؟
1: طبعا المعجين هي من خلال الضاحي ويعني اللحم بدل بعد ما يعني النصل بيفوروه وبعضه يعملوا على شكل مقاديد يعني خلال اول يوم العيد، ويخلوها يعني لين ينشف مع الشحم طبعا، ويخلوه مثلا في مكان معين لين او في في في الشمس لين ينشف، ولين من الظهر لين فترة العصرية 4:30-5 بالكثير، وبعدين بعض الناس يعملون لين يوم يومين تقريبا يخلوه كذا معلق كذا حتى يتيبس وينشف المقاديس، وبعدين يبدو للعائلة أو الناس اللي في المنزل يقطعوا المقاديس على شكل قطعة كل قطعة صغيرة يعني على شكل حبات معينة، وبعدين يعمل شخص واحد يختار شخص واحد اللي هو ربما لو يعني يقدر يطهي يعمل الطهي لهذه الوجبة بشكل مميز وبشكل إنه طيب، لأن بعض الأحيان ممكن أنا أطبخ وأحيانا ما أتوفق بالطبخ المعجين،
0: صحيح.
1: ربما قد أزيد الملح أو نقص أو أذوب الشحومات تكون بشكل مقاير أو أزيد أو نقص، فنختار أحيانا نحن عندنا في البيت نختار شخص معين اللي هو يعمل المعجين ويطهيه بشكل جيد.
0: نعم.
1: خلال ونخليه مدة ساعتين، وبعدين يبدأ الناس في الليل هو بعد ساعتين ثلاثة يبدأ عليه الشحم ويقطي اللحم، كافة اللحم يقطي الشحم نفسه.
0: ما شاء الله.
1: وتكون أكلة لذيذة للجميع، وطبعا ما يخفى عليك
0: بالعافية
1: أنت أكلت المعجين طبعا أو زرت المحافظة غوار مقبل.
0: أي طبعا أكلت كثير في المحافظة. جزاكم الله خير، يعني دائما ما توقع شخص يمكن ما يزور المحافظه ما يجرب المعجين، اكيد
1: طبعا لازم اي واحد لازم. انا اتمنى لو كان يعني تفتح لنا الفرصه اود اطرش لكم شيء الان على مائده او طاوله الاذاعه.
0: جزاك الله خير، خيركم سابق دائما يا الظفار، وان شاء الله نجيكم في الخريف باذن الله تعالى.
1: انا اتمنى ذلك وان شاء الله نكون كلنا على رحب وسعه يعني.
0: الله يسعدك، الله يسعدك، كل عام وانت بخير. تفضل.
1: يعني عندي ملاحظة الأخت سلوى فقط، يعني أنا أتمنى من إذاعة سلطنة عمان بشقية العامة والشباب أن يكون خلال أيام العيد بين الحين ولا خلال أيام العيد يعني دائما يكون في مثلا يكون شيء هدايا للمستمعين المتصلين كذا يعني حتى تفرحوهم خلال أيام العيد، يكون هدايا مقدمة من البرنامج للناس اللي شاركوا في البرنامج نفسه. أنا أتمنى في الأعوام القادمة تتبنوا هذه الفكرة وتكون موجودة هدايا المستمعين الكرام
0: إن شاء الله بإذن الله. توصل ملاحظتك واقتراحك إن شاء الله للمعنيين بإذن الله في الإذاعة.
1: أتمنى ذلك إن شاء الله وتوصل بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله، وليهمك يا مسلم، تستاهلون أكيد الخير دائما. شكرا يا أخوي مسلم ومبارك عيدك يا رب. أحسنت.
1: حياتي لكم ولطاقم البرنامج.
0: الله يحفظك وكل أهالي المحافظة محافظة ظفار وكل من يسمعنا. أكيد نروح شوي كذا إيقاع من المحافظة محافظة ظفار. الله يا عمار.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في ليالي العيد. نرحب فيكم، نرحب بكل اللي ينضم لنا ويتابعنا ويشاركنا، وأيضا إحنا في يعني التغطية الختامية خلينا نسميها، أو البرنامج الختامي لبرامج العيد. وبكرة ترجع البرامج، برامج إذاعة الشباب اللي أعتدتوا عليها، ولكن أكيد سعيدين بهذا التواصل مستمعينا اللي ممتد أكيد معاكم إن شاء الله في سهرة ليالي العيد. نتواصل إن شاء الله إلى تمام العاشرة بإذن الله تعالى، ونرحب بكل اللي يتواصلون معنا عبر الاتصالات 24698151، الواتساب على 7244200، ومساء الأعياد والأفراح والمناسبات وكل التفاصيل الجميلة. دائما أنا العيد، دائما مستمعينا أنا العيد، أنا اليوم السعيد الذي تنتظره النفوس بلهفة وشوق. هكذا يا أحبائي حين أزوركم أدخل عليكم في كل مكان ترتادون، في مساجدكم، بيوتكم، في شوارعكم، طرقاتكم، في نواديكم ومنتزهاتكم، في مستشفياتكم وأسواقكم. أدخل أيضا في قلوبكم وعلى ألسنتكم أنا العيد. أجد نفسي في كل مكان أعيش أجواء بهية وأجواء جميلة مع قلوب متآلفة ونفوس مطمئنة وأسر مترابطة وأوطان آمنة. أنا العيد، أنا البهجة والسرور. دائما أكيد إن شاء الله مستمعين العيد بهجة وسرور وفرحة يا رب العالمين، ونسعد أيضا مستمعينا بهذه المشاركات والمساحة اللي نفتحها دائما لكم للمشاركات في ليالي العيد على 24698151. ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام أستاذ سلوى، كيف الحال؟ شو أخبارك؟
0: يا هلا ومرحبا يا خلفان، الحمد لله طيبين. شو أخبارك؟
1: بخير الحمد لله، بخير الصحة والسلام والعافية.
0: عيدك مبارك يا رب،
1: وأيامك سعيدة
0: يا مرحبا.
1: الله أعماركم، حياكم الله.
0: يا مرحبا بك يا خلفان.
1: كيف مظاهر العيد معكم في مسقط؟
0: مظاهر جميلة، حالها حال كل المحافظات يا خلفان. شخبار المضيبي وأهلها؟
1: والله طيبة، طاب حالك، أنتم طيبين.
0: إيش عندكم من فعاليات؟ أمس كان عندكم، خبرتنا عن عرضة الخيل أتوقع خلفان؟
1: اليوم الساعة اليوم كان
0: اليوم العصر؟ كيف كانت الفعالية خلفان؟
1: والله كويسة وطيبة، ومشاركين حقيقة من 4 ولايات، كان مفروض يعني ولايات كثيرة، لكن شكل يمكن الحرارة وهكذا ما تمكنوا حقيقة. وأنا حقيقة أشكر قبل كل شيء أستاذ لو تسمحي لي،
0: نعم،
1: إذاعتكم الكريمة هذه حقيقة، وأشكر يعني نعجز عن الشكر حقيقة، افتاحتنا هذه الفرص من خلال منبركم هذا القائم يعني، ونوصل لكم ونوصل للمجتمع العماني ككل يعني لهذه الفعاليات حقيقة.
0: تستاهلوا الخير أكيد يا خلفان.
1: الله يعطيك العافية أستاذ العزيز. وطبعا كان اليوم العصر كان نتكلم مع الأستاذ عابدين، كان هو اليوم كان يدير الحلقة الساعة 5، وجزاه الله خير نفس الشيء. ولكن ما كنا يعني، لكن متبقي اللي أخبرك عنه أنت الحين لو تكرمي لي يعني.
0: تفضل.
1: الحديث طبعا اشتملت هذه العرض على 4 أشواط، اللي هو الشوط التحدي الأول والشوط التحدي الثاني والإثارة للخيول العربية الأصيلة، والشوط الثالث اللي هو التحدي والإثارة للخيول الغير العربية الأصيلة والشوط الثالث اللي هو التابع لولايات جميع ولايات السلطنة الشوط الرابع. فهناك عدة جوائز حقيقة، ولكن المركز الثاني طبعا تم حجبه، لكن صار في بعض الأشياء كذا،
0: نعم،
1: ولكن إن شاء الله اللجنة تفادت هذا الشيء، لكن تم حجبه فيما بعد يعني مناقشة المواضيع هذه. وكان حضور جماهيري فعال حقيقة في هذه المناسبة الطيبة في ثالث أيام العيد.
0: نعم
1: طبعا احنا دائما نسوي في ثالث ايام العيد، وفي ثالث ايام العيد في رمضان، لكن يتوزع على الولايه مره في المديلي وفي الولايه للنفس، وايضا يكون هناك في مضمار ايضا في الخشبه بلده الخشبه التابعه لولايه المديلي، ومضمار الصافينات اللي هو معانا في بلده بلق التابعه لولايه المديلي بنيابه سند الشام. فهذه يعني الاشياء اللي موجوده. وحقيقة كان إشارة جيدة، إشارة جيد جداً عن الحضور كما في مختلف ولايات.
0: ما شاء الله أجواء جميلة تستمتع فيها دائماً إن شاء الله يا خلفان بإذن الله.
1: والله هو فعلاً جميل، خاصة الشباب يعني الأطفال يعني استمتعوا بهذيك المظاهر الطيبة. الحمد لله والشكر يعني نحن معنا هذا نعمة الأمن والأمان موجودة معنا على أرض الوطن الحبيب تحت القيادة الحكيمة جمال حضرة صاحبها السلطان هيثم ملك الإمارة الكريمة، فهذا لا غبار عليه يعني.
0: الله يعطيك العافية خلفان.
1: هذا أستاذ عن الفعالية اللي عندنا اليوم.
0: أحسنت، شكرا يا خلفان، يعطيك العافية.
1: أيضا هناك في الله يعافيك ويطول في عمرك يا أستاذ العزيزة، أيضا هناك في أغنية أهلا بالعيد أو شيء من القبيل يعني ممكن إذا كان سمعون إياها. طيب أستاذ العزيزة،
0: من الفنان؟
1: هو يمني أعتقد يا أخي. أهلا أهلا بالعيد، ما أعرف اسمه عبد الله المنسي أو شيء كذا.
0: طيب يا خلفان إذا موجودة بنشوف لك إياها ولا يهمك إن شاء الله.
1: ما يهمك أستاذ العزيز، شكرا. وشكرا للمخرج، من معك المخرج؟
0: عمار البلوشي.
1: عمار البلوشي، كلكم. وأيضا قبل أن نختم نتقدم إليكم بالشكر الجزيل والثناء الجميل أستاذ عطال يحيائية، وأنت كمقدمة برنامج

الفنون العمانية المغناة حاضرة دائما. نعيدك مبارك سلوى من حمد الحبسي، مساءك خير يا حمد. أيضا من ولاية المضيبة ورسلنا صورة جميلة للفنون الشعبية المميزة في ولاية المضيبة، يعطيك العافية يا حمد وعيدك مبارك. شكرا أيضا للي شاركونا عبر الواتساب على 7244200. مساء الخير لجميع المستمعين، مساء الخير لك سلوى والمخرج المتميز، كل عام وانتم بخير. من أحمد المزيدي أبو صهيب وراسل لنا يقول من مظاهر راسل لنا التنور، راسل لنا التنور مرة واحدة على طول. هذه الصورة كاتب من مظاهر وضع الشوى في التنور بالأمس ويتم فتحه غدا يعني بكرة السبت. وهذه هي الصورة من وادي الحيملي قرية الظاهر بولاية الرستاق من أحمد المزيدي. أهلا يا أحمد وكل عام وانت بخير، بالعافية عليكم إن شاء الله. عندنا أيضا رسالة، عيدكم مبارك كل عام والجميع بخير، أدام الله على أعمال الغالية وشعبه الكريم نعمة الأمن والأمان والسلام والتطور والازدهار تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، اللهم آمين. ورسالة من سالم السعدي، أبو عبد الله كل عام وانت بخير يا سالم، والله يسلمك من الشر دوم وأيامك سعيدة بإذن الله تعالى. أيضا شكرا للي شاركونا، محمد الهادي من العامرات، مع ختام العيد نسأل الله أن تبقى الأفراح ساكنة في قلوبنا دائما، اللهم آمين. شكرا يا محمد ومبارك عليك العيد دائما. وما زلنا أكيد متواصلين مستمعينا، وإحنا فاتحين لكم هذه المساحة، هي المساحة الأخيرة في برامجنا برامج العيد عبر إذاعة الشباب. اللي يحب يشاركنا على 7244200 عبر الواتساب والاتصالات 2469811. متواصلين معاكم للساعة 10 وليالي العيد.

0: يا مرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في ليالي العيد وما زلنا أكيد معاكم متواصلين. الله يحفظكم دروب السلامة وين ما كنتوا وين ما اتجهتوا وين ما كانت هذه الاتجاهات والدروب لهذه الليلة، الليلة الثالثة من ليالي العيد، وتستمتعوا إن شاء الله بلمة الأهل والأحباب بإذن الله تعالى، والله يديم الفرحة والبهجة والسرور يا رب العالمين عليكم بإذن الله تعالى. وأكيد مستمعينا احنا ندعو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنه حجاج بيت الله الحرام يرجعوا إن شاء الله بالسلامة إلى دولهم المختلفة بإذن الله تعالى، وخلال الأيام القادمة إن شاء الله راح تبدأ أيضا عودة الحجاج بإذن الله تعالى إلى أيضا محافظاتهم وولاياتهم، سواء كان نتكلم عن الحجاج العمانيين أو حتى بشكل عام أكيد في الدول المختلفة. الله يحفظهم وإن شاء الله ويرجعوا بالسلامة بإذن الله تعالى. وأكيد إذا كان في أحد من أهلكم رايح السنة للحاج أكيد تترقبوا عودته بفارغ الصبر خلال الأيام القادمة، وما أحلاها من مشاعر أكيد، مشاعر فرحة وبهجة أو سرور بأداء مناسك الحج، ومشاعر فرحة وسرور وبهجة أيضا باللقاء الأحباب بعد عودتهم بإذن الله تعالى بالسلامة بعد أدائهم لمناسك الحج. الله يتقبل منا ومنهم إن شاء الله جميعا صالحات الأعمال يا رب العالمين. ونرجع أكيد لكم مستمعينا ونحييكم أكيد في هذا العيد السعيد، ودائما مستمعين نقول إن العيد فرحة، وجميل إن إحنا نكون أيضا سبب في إدخال هذه الفرحة للناس اللي حولنا، نبدأ بهذه الفرحة ندخلها في قلوب والدينا، الزوج، الولد، الأهل، الأرحام، الأصدقاء، الأقارب، الجيران والكل، يعني نعيش العيد معاهم، نستمتع بتفاصيل العيد أكيد معاهم. وتصور فرصة كثير حلوة أن الواحد يمكن ما شاف بعض الأهل ممكن من فترة، فهذه فرصة أن نشوفهم في أيام العيد. شكرا للي شاركونا على 7244-2009، واللي شاركنا أيضا عبر الاتصالات 24-698-151. سعيدين أكيد بمشاركاتكم مستمعينا في البرنامج، وشكرا لكل هذه المشاركات. نرجع شوي لمشاركاتكم، ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: سلام، كيف حالك؟ كيف أخبارك؟ طيبة
0: الحمد لله. طيبة، شخبارك يا عمر؟
1: بخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ كيف
0: الحمد لله بخير، كل عام وانت بخير.
1: لكم مبارك، عساكم العواد ان شاء الله. الله يعيد احنا في صحة وسرور يا رب،
0: وانت من العايدين والفايزين بإذن الله تعالى. وشخبارك وشخبار أهل صور؟
1: الحمد لله كلنا بخير وعافية الحمد لله، عيدنا
0: الحمد لله رب العالمين. كيف كان العيد؟
1: أنا يجي معاي ترى أيام صلاة العيد كانت، والخميس الخميس صلاة العيد، واللي يجي معاي اللي إخوان اليوم اليوم خلاص يعني يطلع رحلات كذي، اللي يطلع يعني على حسب إذا جاز عندهم يطلع رحلات، أما أنا في البيت الحمد لله.
0: نعم، كيف كان عيدك يا عمر مع الأهل؟
1: العيد طيب، وزارونا الأهل الأقارب، تعايدنا عندهم وتهنينا بعضنا بعض، وكلوا العرفية. أنا ما كنت العرفية الحمد لله، بس ما تحمل العرفية، بس كلوا العرفية جابوا لنا عرفية. وشوى اللي هو الماء الحين تبي مضي
0: ما شاء الله. وخلصتوا فعاليات العيد خلاص يمكن يا عمر؟
1: أنا بروحي خلصت فعاليات العيد، في باقي الأهل والأقارب لا عادي يتزاوروا معهم بعض رحلات، لكن هاي في البيت ترى معاق.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا عمر بإذن الله.
1: حيات الحليل وطعني بارك بالعيد، وعمي عبد المشرفي، والوالد وقيصر وبرزان وكل الشباب، حياتي لهم جميعا
0: إن شاء الله. وصلت تحياتك بإذن الله يا عمر بإذن الله. الله يحفظك. شكرا شكرا عمر، عيدك مبارك. الله يحفظك إن شاء الله. عمر من أصدقاء إذاعة الشباب، ودائما أكيد يشاركنا، الله يعطي الصحة والعافية. وتحية أكيد لكل أصحاب الهمم، الله يعطيهم الصحة والعافية. تحياتنا أيضا للزميل عيسى القنوبي، يا مرحبا يا عيسى، شخبارك؟ يا مرحبا بك، جاي من المضيب بشكلك. حياك الله ويا مرحبا بك. ناخذ ايضا اتصال. السلام عليكم.
2: سلام استاذ سلوى، مساء الخير.
0: مساء النور، يا مرحبا وسهلا.
2: ايش اخباركم؟ طيبين
0: الحمد لله. طيبين، شخبارك؟
2: الحمد لله قد أمسيك أختي بالخير.
0: الله يمسيك بالنور إن شاء الله. من معانا؟
2: أخوك محفوظ سلوى.
0: يا مرحبا محفوظ من مصنعة.
2: إيه أخباركم؟
0: الحمد لله طيبين. أنت شو أخبارك؟
2: عاد سمع صوتك قد أمسيك على أختي بالخير.
0: جزاك الله خير يا أخوي محفوظ، ما عليك زود
2: دعوة. الله يعطيك الصحة والعافية.
0: يا مرحبا بك.
2: أريد تسمعون اليوم أغنية من عندكم.
0: أي أغنية؟
2: ما أعرف اللي ذوقكم.
0: بيكون أغنية عن أنا بختار لك إنزين أغنية، إيش رأيك؟
2: جزاك الله ألف خير.
0: إن شاء الله.
2: يلا مشكور ثاني سلوى.
0: لحظة وين رايح؟ إيش سويت في المصنع اليوم؟
2: والله خلاص خلصنا عاد الحين مع الشباب طالع.
0: خلصتوا كل شيء ما شاء الله، حتى خلصتوا الشواء حتى كل شيء؟
2: عاد الحين دور الشباب. عاد دور الربع والزملاء.
0: الله يجمعكم على الخير يا رب، دوم يا رب.
2: الله يعطيك الصحة والعافية سلوى.
0: أحسنت يا محفوظ.
2: يسر الله أمرك ويرفع قدرك سلوى. سلوى
0: جميعا إن شاء الله. أحسن، جزاك الله خير. شكرا شكرا على اتصالك، يا مرحبا بك. أمس ما مدانا نحط الأغنية اللي اخترتها أنا عمار، أغنية لفرقة المزيود، في واحدة اسمها أنت عيدي أو عيدي أنت، كذي كذي العنوان يعني، هي عن العيد. المهم لفرقة المزيود بالأغاني الحلوة نختارها للمستمعين، أمس ما مدانا نحطها الأغنية. خلونا نشوف أيضا بعض الرسائل على 7244-2009. مساكم عيد، كل عام وانتم بخير، واليوم راجعين البيت بعد إجازة للعيال والدوام لي، ومعي في الطريق ولدي علي رفيق الدرب، أخوكم جمال الرواحية. مرحبا يا جمال، كل عام وانت بخير، والله يحفظك إن شاء الله أنت ولدك علي، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة إلى البيت إن شاء الله، وأهم شيء قضيتوا إجازة سعيدة مع الأهل والأحباب، وترجع للدوام، وحتى ترى العيال عندهم امتحانات، أتوقع أغلب الناس بترجع اليوم الجمعة، بيرجعوا إلى مسقط، على أساس أنه خلاص يعني من بعد العيد على طول يوم الاثنين 1/6 راح تكون الامتحانات، فبعد فرصة أنه العيال ياخذوا كذا يومين، اللي هو مثلا اليوم خلاص اليوم روحت عاد ما ظني ذاكر وشي، باكر بيذاكر وعاد. السبت والأحد ما يندرى كيف بيكون الامتحان، عاد الله يسهل بس. وشكرا للي يشاركونا على 7244-2009. وهذه صور أو فيديوهات لهمبل الخيل من ميدان الصفنات بولاية المضيبي من خلفان العامر. شكرا يا خلفان على تواصلك معانا وحرصك أنك تشاركنا هذه الفعاليات الجميلة، وبالتحديد هذه الفعالية همبل الخيل من ميدان الصافنات ببلدة اللزغ بولاية المضيبي. يا مرحبا بك، وإن شاء الله اللي حضر الفعالية استمتع فيها بإذن الله تعالى. وإحنا أكيد متواصلين معاكم مستمعينا في ليالي العيد.

0: يا مرحبا بكم، هذه هي فقط المزيود. اخترنا لك هالأغنية محفوظ، إن شاء الله تعجبك بإذن الله. في عندهم بعد أغنية ثانية لفرقة المزيود عن العيد، أغانيهم حلوة للعيد ما شاء الله. ناخذ اتصال 2-4-6-9-8-1-5-1. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سلوى.
0: يا مرحبا أبو منصور.
1: الله يعطيك الصحة والعافية رب.
0: يا مرحبا بأهل مصيرة،
1: عيدكم مبارك إن شاء الله.
0: عيدك سعيد إن شاء الله دوم يا رب. شخبارك يا أبو منصور؟
1: الحمد لله، والله نشكر الله وحمده.
0: وكيف عيد مصيرة وهلها؟
1: والله عيد مصيرة زين الحمد لله، أول يوم عرسية وثاني يوم معني المضي.
0: ما شاء الله، كيف كان المضي؟
1: شو أحد يقول حد نسمي شو أحد يسمي المضي؟
0: بس غير المضي،
1: المضي ترى عاد هم يسووها عن طريق الحصى.
0: الحصى يحطونه.
1: أيوة.
0: أما الشولة يحطونه في التنور.
1: حنسوي في التنور. حنسوي في التنور، وفي ناس تسوي على الحصى، يعني كل حد كذا يعني.
0: بس أنتوا تحطونه في التنور تسمونه مضبي؟
1: حنسمي لا، حنسميه في التنور نسمي الشواء، حنسويه من ما تقولي الداخل مع الورق مع الموز.
0: هذا الشواء عيل.
1: الشواء.
0: أيوة هذا أي هذا الشواء يعني نفس. أيوة. اللي موجود.
1: أيوة. بس لكن الأغلبية لا، الأغلبية سووه عن طريق الحصى يعني كذا.
0: هذاك عاد مضبي يا أبو منصور.
1: مضبي.
0: أنتوا ما تسووا مضبي؟
1: حنسوي الشواء.
0: أنتوا تسووا الشواء بس ما تسووا مضبي.
1: أيوة حنسوي في الورق مع الموز وعلى داخل هذه خطفة يونية.
0: خطفة.
1: وعلى
0: أيوة.
1: رصف كذا.
0: وتحطون في الحفرة اللي هي التنور طبعًا.
1: أي نعم.
0: وكيف كان ني ولا محترق ولا
1: لا؟ لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا لا أموره طيبة الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله بالعافية عليكم إن شاء الله.
1: آمين. عاد حبينا نمسى عليكم ونهنيكم بالعيد، والله يوفق إن شاء الله أبنائنا وبناتنا إن شاء الله في الاختبارات يا رب العالمين.
0: آمين آمين. ذاكروا تحسهم هالأيام ولا ها؟ ما شاء مذاكرة.
1: إيش المذاكرة؟ كله فوق وفوق، لكن الله يسهل يا رب العالمين.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: والله يسهل يا رب إن شاء الله.
0: كيف الجو معاكم الحين في مصيرة أبو منصور؟
1: والله الجو معني كوس ومعني رطوبة.
0: هاي قبل الخريف.
1: هذه بعده عاد هو حالات الأجواء في مصيرة هي شهر 8 إن شاء الله.
0: هي حيدها جيتكم شهر 8 أنا. زرتها.
1: شهر مرحب وتشريف والله.
0: زرتها شهر 8 أصلاً.
1: وإيش رأيك يعني؟
0: صراحة اللي ما يروح صلالة ما عنده فرصة يروح صلالة أنصح يروح مصيرة لأن نفس الجو.
1: بس أهلاً وسهلاً حنقول والله.
0: يعني الأجواء روعة
1: يعني
0: روعة.
1: شهر 8 صراحة يعني خاصة كل ما تطلع من المدينة برا كذي شوي من رأس حلف.
0: إيه؟
1: تكون الأجواء أفضل وأفضل يعني.
0: روعة الأجواء في مصيرة شهر 8، تطلع عليك في من الوسطى من شنة وتروح بالعبارة.
1: هذا الأجواء الحمد لله.
0: يا سلام عليك.
1: عاد الحين معني كوس لكن عاد ورطوبة.
0: إيه الحين
1: عاد الناس الحين من يخلص الاختبارات الأغلبية عاد يروحوا صوب الولايات الثانية الغير.
0: إيه صحيح بالضبط.
1: جزاك يعني.
0: الله يحفظك يا أبو منصور ودائما إن شاء الله أجواءكم تكون حلوة.
1: جزاك الله خير أختي.
0: تسلم، شكرا على اتصالك. يا مرحبا بك.
1: حسن
0: جزاك الله خير، شكرا على اتصالك. فعلا اللي ما زار مصيرة ما شاف الجمال، ما شاف نص الجمال بأمانة. يعني كل ولاية أو مكان في ولاية في سلطنتنا الحبيبة أجمل من الثاني واستحق الزيارة. أدعوكم لزيارة جزيرة مصيرة صراحة، من يعني من الأماكن الجميلة جدا للاسترخاء، هدوء استرخاء بحر، أجواء جميلة. بس طبعا مش الحين، تروحوا لشهر 8 أجواء جدا خيالية وجميلة جدا، الواحد يستمتع أكيد فيها، خاصة إحنا طبعا اللي نحب البحر يعني أجواءنا هذه. الله يحفظكم مستمعينا، وشكرا أكيد للي تواصل معانا في ليالي العيد. عندنا رسالة من سيف النيري من قرية الجبل الأسود بولاية قريات. يا مرحبا يا سيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومستمتعين الصراحة ببرامج إذاعة الشباب. يا مرحبا يا سيف، ودوم إن شاء الله تكونوا مستمتعين معانا في البرامج المختلفة في إذاعة الشباب. وإحنا في هذه الفترة، هي الفترة الأخيرة وتغطيتنا الأخيرة لبرامج العيد في إذاعة الشباب، اللي يحب يشاركنا في الدقائق الأخيرة في البرنامج. السلام عليكم.
2: أيوه عليكم السلام أخت سلوى.
0: يا مرحبا يا فاطمة. حاجة. الحمد لله.
2: على الآخر يعني.
0: يعني أقرأ رسالة من قريات وتصلي أنت من قريات.
2: نعم أيوه.
0: يا مرحبا فاطمة.
2: أسمع أيوه الجبل الأسود.
0: جبل الأسود.
2: قبل.
0: زرتي الجبل الأسود؟
2: أيوه مرتين تقريبا.
0: خبرينا عنه شوي.
2: والله يعني منطقة نائية يعني ارتفاع كذا في جبل كذا يعني مكان كذا عالي. طبعا دفع رباعي لازم
0: يحتاج يحتاج نزوره.
2: ايوه لازم نزوره. ومكان هناك يعني يعني اسر يعني موجود هناك ساكنين ما شاء الله عليهم.
0: حلو الواحد يطلع يشوف الاماكن. أيوة. هذه اكيد
2: يعني يفرحوا بالزائر يعني يفرحوا به
0: اكيد طبعا يعني دائما
2: ما شاء الله يوم يشوفوا حد يعني اطفال خاصه يعني فرحه
0: طبعا دائما.
2: بصراحه يعني من زمان يعني حبيت اسوي فعاليه كذي يعني بعض الهدايا وكذا فرحت الأطفال يعني
0: زيارة حلوة منك يا فاطمة
2: يعني فرح الأطفال.
0: حلو جميل.
2: أنا ذيك اليوم أول مرة زورهم فقلت يعني فرصة يعني منطقة نائية أكيد الأطفال يعني على الأقل فرح طفل يعني.
0: إيه جميل جميل.
2: أيوة ما شاء الله يعني ما شاء الله
0: ما شاء الله عليك يا فاطمة.
2: لكن غريبين شوي يعني إيش لأن يعني ما متعودين على الحياة الثانية اللي هنا في النقريات غير شويه.
0: انا فاهمه عليك يا فاطمه لكن أيوة. لكن بالعكس أيوة. يعني هذه الاماكن الجميله اللي فيها أيوة. فيها الهواء النقي فيها
2: أيوة. هواء يعني ما شاء الله
0: طبعا
2: يعني
0: الواحد يستمتع دائما في
2: أيوة. لان المكان عالي له
0: ايوه الاماكن المرتفعه أيوة. تكون حلوه ما شاء الله اجواءها جميله.
2: في مكان قبل في مكان ثاني غيره اسمه حلوت منطقه اسمها حلوت
0: حلوت
2: يعني
0: نعم
2: الشرقيه تبع محافظه الشرقيه
0: نعم
2: زين بس يعني ما شاء الله هنا عندنا احنا حر وتلاحظ هناك معهم برد
0: براد
2: سبحان الله
0: ما شاء الله دائما الاجواء
2: يعني يختلف من مكان الى مكان
0: صحيح.
2: مع ان في نفس
0: الولايه
2: يعني المنطقه الشرقيه فيها هناك حر عندهم
0: نعم
2: طيوي
0: محافظه جنوب الشرقيه صحيح يكون حر
2: أيوة طيوي مثلا قلهات من بعد قلهات تجي هذيك حلوت جبل كذي عالي نفس الشيء بس منطقة باردة جدا يعني
0: هي دائما الأماكن المرتفعة يا فاطمة تكون ما شاء الله باردة
2: أيوة.
0: عشان كذي الواحد
2: يعني
0: يحب
2: أنا أحط بهذه الطائرة زين المهم يعني خضيتين على قبل
0: لأن أحب يعني. الرحلات فأحب أعرف عن الأماكن يا فاطمة
2: حتى أنا أحب المغامرات يعني أكثر شيء
0: يلا تفضل يا فاطمة
2: بس والله يعني أنا بصراحة من بداية العيد أنا ما شاركت بالإذاعة ولا شاركت في العيد يعني
0: أفا ليش؟
2: بس انتهز الفرصة إذا في عندكم وقت يعني
0: إيه تفضلي
2: ممكن بس أهني أول شيء طبعا جلالة السلطان هيثم بن طارق والأسرة المالكة وطبعا أهني أهالي ولاية قريات والأسرة الكريمة أسرتنا الكريمة
0: نعم
2: وممكن الأسرة الكريمة في ولاية صور ومعارفي في ولاية صور وكل من طبعا يعرف فاطمة السناني
0: يا مرحبا
2: كل عام والجميع بالخير
0: وانت بخير يا فاطمة ويامك سعيدة
2: زي موضوعكم بصراحة أنا الحين بس فاتح الراديو وما أعرف عن الموضوع بالضبط يعني على العيود ولا يعني اختيار أغاني
0: لا احنا بشكل عام اللي حاب تقولي عن العيد بس
2: يعني العيد أول يوم طبعا نذبح يعني في الأول يوم نعمل المحمس أو يسموه المقلاي وش يسموه بعد حد الناس احنا نسميه محمس
0: اي في ناس تسميه
2: طبعا في نفس اليوم يحطوا الشوي اللي يسمى المضي
0: نعم
2: حطوا اللحم بالليل مثلا مثل اليوم الحين بالليل يعني ثاني يوم على طول هناكل المضي
0: وهذا مش المضي هذا الشوى يا فاطمه
2: ما اعرف الشوى المضي هم
0: اللي تحطونه في حفره التنور
2: تحت
0: صح
2: تحت
0: لا هذا لا شوفي عشان نفرق الناس عشان تعرف ايش أيوة. يعني انا بخبرك الشوى
2: انا بس احبك انا اكل لكن ما اعرف
0: ايش لا الشوى اللي نحط في الخصفه هذه اسمها خصفه نفس الجونيه يعني أيوة. يحطونه في الارض في الحفره هذه حفره التنور هذا اسمه الشوى وفي ناس تسميه المشوي اما المضبي أيوة. هذا اخر المضبي يحطونه على الحصى حصى صاخن ويحطوه على اللحم هذا يسمى المضبي
2: لكن داخل الارض لا داخل التنور
0: لا مش داخل التنور اللي يحطونه على الحصى الثاني هذا فيختلف من مكان لمكان
2: ما اعرف والله يعني هنا ولايه قريات يسموه مضبي
0: ترى هي تختلف المضبي غير شوي يا فاطمه عن
2: الشوى يمكن بعض الولايات يسموه شوى وهو نفس اصلا لو تلاحظي نفس العباره نفس الاكله يعني يختلف من ولاية لولاية
0: انتو تاكلوا الشوى طبعا فاطمة
2: ها نعم ايوة ناكلين يعني امس ناكلين
0: بالعافية عليكم ان شاء الله
2: ايوة ايوة
0: بالعافية
2: بس وهذه الفعاليات يعني طبعا كل اعياد متكررة هذه واكيد هذه مناسبة وعادات وتقاليد والحمد لله
0: أكيد طبعاً. بس هذه يعني هم عيدين لكن فيهم من الفرحة والبهجة والسعادة
2: يعني
0: والسرور، الله يديمها يا رب
2: طبعاً
0: بإذن، بإذن
2: يعني
0: الله تعالى.
2: سبحان الله،
0: الله يحفظك يا فاطمة، شكراً على اتصالك معنا.
2: الله يسلمك، تحياتي لجميع المستمعين، وسووا لنا عيود عيود
0: الختام يعني عيودين إن شاء الله،
2: وبدل خنبشي
0: إن شاء الله. أيوة إن شاء الله يا فاطمة، ولا يهمك.
2: لا حلوة دي ما شاء الله، يعني يعني ايش يقول لك يعني
0: ذكريات
2: ابدا بالاغاني
0: ان شاء الله يا فاطمه.
2: العيد لي
0: تسلمي على اتصالك فاطمه،
2: انا ان شاء الله متجهه الى مسقط.
0: الله يحفظك يعني. الله يحفظك يا رب،
2: موضوع يعني شوي هنا قدام. يلا على خير،
0: الله يحفظك، شكرا فاطمه،
2: حياكم الله.
0: يا مرحبا بك. شكرا، بنحط لك عيود عيود. يلا هدى الخنبشي.

وحياكم الله مستمعينا، احنا في الوقت الاخير من البرنامج، وشكرا للي شاركنا في البرنامج. حطينا اغنية عيود عيود لك يا فاطمة عشان تستمتع بالاغنية، اغنية عيود عيود للفنانة هدى الخنبشي. عندنا جميل السعد يقول مساء الخير سلوى، ضيف المعلوماتك للمشوي والشوى لاسم اخر ومعروف في الباطنة جنوب بالتحديد في ولاية مصنعة يسمونه نبرة. يلا نضيف المعلومة يا جميل. يا مرحبا بك يا السعدي وحياك الله وبالعافية، ومهما كانت المسميات أهم شيء إنكم إنه كان أموره طيبة، يعني لا ني ولا محترق. الله يحفظكم وبالعافية عليكم إن شاء الله. شكرا للي شاركنا، احنا وصلنا للختام مستمعينا، وصلنا للختام حلقتنا لليوم، وصلنا ايضا لختام تغطيتنا وبرامجنا، برامج العيد، وهذا كان هو البرنامج الاخير لتغطيتنا للعيد وفعاليات العيد، واكيد كنا معاكم والزملاء من اول ايام العيد الى هذا اليوم الثالث من ايام العيد. ليلة يعني ليلة فرح وسعادة ولمة، وبعده الناس عندها شوى مشاكيك، شوى أو مشوي أو مشاكيك أو نبرة مثل ما قال الجميل، أو مضبي أو مخلل، أو الناس اللي بتاكل القبولي بكرة، وفي بعضهم عندهم المالح، يعني يختلف من مكان لمكان. مهما كانت الوجبة اللي معاكم، مهما كانت الفعاليات، أهم شيء إن شاء الله تستمتعوا بهذه الفعاليات بهذه اللمة، وما تنسوا في هذه اللمة أنه تخصصوا وقت لعيالكم للمذاكرة، لأنه الامتحانات خلاص ما بعد العيد، 1/6 تبدأ الامتحانات صف خامس إلى صف 11، الله يوفقهم إن شاء الله في دراستهم في مذاكرتهم وفي امتحاناتهم النهائية لهذا الفصل بإذن الله تعالى. وعارفين هالأيام زحمة العيد والفعاليات والزيارات والاختبارات، يعني والله يسهل إن شاء الله هالأيام بإذن الله على الطلبة والطالبات والأمهات بعد بإذن الله. الله يحفظكم والآباء عشان ما تزعل يا عمة، والآباء يلا، لو أن الآباء يعني شيء هم بيذاكروا لعيالهم، الأمهات يذاكروا للعيال ترى، بس الأب يعني بعد هيبة في البيت هيبة. بس الأب إيش يلا روح ذاكر روح ذاكر، زينة هذه الهيبة بعد تنفع. الله يحفظكم مستمعينا وديروا بالكم، وإحنا سعدنا بصحبتكم، ليلة سعيدة عليكم بإذن الله، ودروا بالسلامة، استمتعوا ما تبقى من إجازة، وترجعوا إن شاء الله دائما بخير وصحة وسلامة. هذه أجمل تحية، كنت معاكم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي، وأحلى ختام، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب تهنئكم بعيد الأضحى المبارك.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم اللي تستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني، الكاسر والرحماني والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير مستمعين أينما كنتم. أكيد ما شاء الله عليكم اليوم حد الحلوى قدامه واللحم قدامه وما يحتاي، وأكيد الطروبات موجودة، رزحات وميادين وفنون عمانية مختلفة من ظفار إلى مسندم. نوجه لكم كل التحايا وأيضا نبارك لكم العيد، وكل عام وأنتم بخير وعيد السلام إن شاء الله عليكم، وتتهنوا بالعيد يا رب العالمين. أيضا من ظفار إلى مسندم عيد الأضحى له يعني ثيمة معينة، له رونق، مثل ما يقولوا صوغة مختلفة، صوغة يعني يتجدد كل سنة، سواء على مستوى الزيارات واللقاءات والجلسات الأسرية وأيضا الأخوان والأقارب وأهل القرى وأهل البلادين في مجالسهم أو وين ما يكونوا، يتبادلوا يعني الحديث، يسولفوا، يدردشوا عن العيد وغير العيد، أيضا التجمعات في الطراب والفنون الشعبية العمانية المختلفة، من رزحات، من ميدان، من برعة، من ربوبة، من عيالة، فنون عمان كلها من ظفار إلى مسندم. اليوم العيد الأضحى المبارك دائما، وأنتوا تعرفوا طبعا سألوا شيابكم وأنتوا أيضا لحقتوا على هالزمان، له من يوم بيبدأ واحد من الحج وهم يعني يشعروا إنهم دخلوا العيد، من يوم واحد من الحج، وكذلك ما تغيرت العادات ولا التقاليد في عمان، والتقاليد وعمان في عمان دائما متجذرة، وهي متجذرة ومتجددة دائما. يعني نرحب أو رحبوا معي بضيفي الشاعر العزيز ناصر بن خليفة القنوبي اللي بيسولف معنا وبيحدثنا عن كثير من تفاصيل العيد، عن الفنون قديما، عن العادات والتقاليد اللي انتم تعرفوها واللي بيشرحها ان شاء الله الشاعر ناصر بن خليفة القنوبي. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.

0: رجعنا معاكم مستمعينا إلى ما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحمن والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وضيفي العزيز ناصر بن خليفة القنوبي. مرحبا ناصر.
1: حياك الله يا ابو سلطان.
0: كيف حالك؟
1: نعم بخير وعافية.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: شكرا الله على فضله.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالكم؟ طيبين؟ مساكم
0: بخير. كل عام وانت بخير.
1: انت طيب ان شاء الله.
0: الله يعطيك
1: على
0: الصحة
1: العيد
0: والعافية.
1: بخير كلكم طيبين.
0: الحمد لله بخير وعافية.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
0: ذبحت ولا بعدك؟
1: ما يحتاج. الأمور طيبة. الأمور طيبة على الاستعداد. شيء ذبحنا وشيء بعدنا.
0: الحمد لله.
1: ننتظر.
0: والحلوى العمانية طبعا أكيد في المقدمة.
1: أوه فرحة. فرحة عيد.
0: صحيح.
1: فرحة عيد.
0: والحلوى الحلوى العمانية هاي ما عنها غلا.
1: الأمور كلها طيبة الحمد لله. من ناشدك عن العلوم شعلوم
0: عن حن ناشدك ما يستوي يا معنا ومن ناشدك
1: زين ناشدونا
0: شي علوم
1: ما شي
0: شي أخبار
1: خير وسر شي علوم ما شي أخبار يا مرحبا أبو سلطان حياك ومرحبا يا نعودة.
0: الحلوى العمانية
1: نعم
0: طبعا مثل ما تقول دائما على المائدة دائما في القهوة
1: صح
0: متقدمة
1: نعم
0: بالأخص في في في الاعياد
1: نعم
0: واحنا الحين يعني في عيد الاضحى
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: مشي فيها اشعار مشي قيلت فيها مشي
1: والله الحلوى العمانيه شيخ هذه تقريبا ما تخلى من كل خاصه في ايام العيد والمناسبات
0: نعم.
1: ما تخلى من اي بيت وكانت صناعتها فيها اشخاص محترفين ويتميزوا عن البعض الحلوى مثلا حلوى فلان حلوى كذا وتسوى في سابقا قبل البلاستيك وقبل الأواني هذه في تغليفة. إيه
0: نعم. تغاليف.
1: تغاليف اللي هي مصنوعة من من من
0: من
1: من
0: السعفيات.
1: من السعفيات.
0: من الخوص.
1: أيوة. وكانت الحلوى معنا هني في بركة حقيقة حلوى ما عليها النعت يعني في بركة.
0: نعم.
1: وحلوى أيضا في نخل. حلوى نعم. نخل نفس الشيء معنا اشتهرت هني معنا وحلوى بركة موجودات.
0: نعم.
1: وعاد كل ولاية فيها حلوى لا شك.
0: متميزة
1: متميزة لا بالضبط. شك لكن
0: في ولاية متميز بصنعتها
1: بصنعتها
0: صحيح.
1: ولكن تختلف من درجة إلى درجة
0: وأيضا من شخص لشخص
1: من شخص لشخص
0: نعم.
1: فكانت ياب الحلوى وأول يعني مثلا بالنسبة للعيد بداية العيد أول الناس مثلا يعني إحنا بالنسبة معنا نتجمع بعد صلاة الفجر على العرسية
0: نعم.
1: نبدأ نشل العرسية نتجمع مثلا في مكان معين بيتحد مثلا الوجهة والعيان أو في مثلا مكان متفق عليه كلينا العرسية وينا طبعا الاستعداد للعيد والملابس الجديدة
0: نعم.
1: مثل ما يقولوا خرجت يوم العيد في ملبس جديد
0: نعم.
1: روحنا للمصلى احنا أطفال ورجال بالسلب بالخنيار بالبندقية بالسيف صلينا في العيد على خير وأيضا في تجمع في المصلى أيضا العرسية موجودة والحلوى موجودة الحلوى والعرسية موجود استوى يعني مثل
0: بعد الصلاة.
1: بعد الصلاة
0: وبعد الخطبة
1: بعد الخطبة اللي مثلا تقول العازي بعد العازي تستوي القصافي وإن كانت الحين مثل ما تقول بدأت شوية شباب يعني تخل زين لكن هذا كان موجود وإحنا حفظناه وموجود معنا إلين يمشوا مثلا إلى بيت الشيخ يتجمعوا ويأكلوا أيضا معهم نفس السنة.

0: عارف عصر السرعه الحين نذبح اول يوم. نعم. ذبحنا عاد اللي على المشاكي اللي على المخلي اول يوم طبعا بالنسبه معنا اول شيء قلاي احنا نسميه. نعم. مقلب يعني. نعم. كلينا العصر مثلا المشاكي كل بعضهم بكره المشاكي. نعم. الشواء نخليه بنفس اليوم وناكله بعد يوم او بعد يومين نطلعه. نعم. على الغداء
1: ندفنه اول يوم
0: نعم على العصر. طبعا العصر عاد كل واحد من صلى العصر استوى التجمع واستوت الرزحات واستوت الاهالي
1: هذا اول يوم
0: وتستمر الى مده 3 أيام تقريبا
1: طروبات
0: رزحات زين سواء في القريه او في القرى المجاوره وتحيد الناس فرحانه واللي كل واحد على
1: يعني تتزاوروا ايضا
0: لا شك
1: يعني ما ان مثلا الواحد في قريته وبس
0: لا شك في تزاور
1: المجاوره
0: والقرى المجاوره اليوم مثلا ما الربع جايين في المكان مثلا معنا مثلا في الرميس
1: يندبوكم هم ولا هذا متفق عليه
0: لا هم تقريبا متفق عليه واحيانا هم يشاركوا يعرفوا انه اليوم الرزحه موجوده هنا
1: أيوة. هذه غير على ايام العروسات ما العروسات هذه ما يبهلها نبه
0: لا لا
1: العيد عرس الجميع
0: أيوة. وعلى اساس الزيارات اللي جاي مثلا من مكان يحصل ويصير تجمع وتعصير يعني على مستوى المنطقه يعني ولكن هذه تحيد كانت شويه بدت شويه الشباب نسأل الله انهم يكون يستمروا على هذا المنهاج يستمروا ونسأل الله والامور كلها الحمد لله في العيد يكون كل خير في بعض القرى فيها مثلا المدافع هذه الصغار زين اول قبل كان ما شيء يعني قبل النهضه المباركه ما حد يعرف متى الهلال او متى العيد خاصه عيد الحج عيد الحج ما شيء كيف يعني عيد مثلا على رمضان كيف هل معيدين يستوي مدفع المدفع هذا في بركه في القلعه نقع المدفع القرى القريبه سمعت انه خلاص عيدوا فهي الخبر القريه اللي بعد تبلغ الثانية فيمشي على أما الحين لا الحمد لله الحين التلفزيون والإذاعة في نفس الوهلة يشوف ثبوت الرؤية وعدم ثبوت الرؤية فالحمد لله الحين احنا في خير وفي نعمة
1: الحمد لله
0: في نعمة الحين في خير الحمد لله حياك يا أبو سلطان
1: بعدنا بنسولف
0: نعم
1: وبنترمس
0: حياك
1: ما يبنى شيء وتحكينا هذه كلها مقبلات تعتبر
0: حياك الله حياك
1: أقول لك هذه بس كذا خضينا بملعقة من الحلوى هذه
0: الله يعطيك
1: حلوى العيد
0: الله يعطيك العافية
1: جميعا جزاك الله خير
0: حياك ومرحبا
1: فاصل وراجعين

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني وضيفي الشاعر ناصر بن خليفة القنوبي. حياك يا أخوي ناصر.
1: حياك يا أبو سلطان. حياك الله. مرحبا.
0: الصحة والعافية.
1: مرحبا. حياك.
0: يقول واحد اسمه عيسى بن راشد المصلحي طلبوا منه يرمس لكن معي بالرمسة معي بالته ما دخلت راسه ما سكعت راسه
1: صح.
0: كانوا مثل ما تقول بعدهم شوية يعني ما يايين الرماميس والمهاوي والمطاربة ما يايين وهو شكله متقدم وصغيرين يعني اللي بعدهم بعدين
1: يرمسوا
0: ينقول يروب الرزحة
1: هذيك
0: الساعة بادية
1: فقال
0: تعال ارمس
1: قال
0: كيف ارمس بعد يقول الشياب ما يايينه ما حد ياي ولا الشعراء ولا فلان ولا فلان يعني
1: صح.
0: قال انزين ببيت واحد يعني شلة واحدة
1: صح.
0: قالهم حاضر أنا هذا على طاري الحلوة يعني زين فقام الشاعر الله رحمه عيسى بن راشد المصلحي قال ودي أخدم للسلطان الهوى حلوة ودي أخدم
1: للسلطان الهوى
0: حلوة لو دستن يوقف علي بالتعب لكن قال السكر في ساحل صور فيلم ضيب إنشاه المريل في طهوة والسمن في المنترب
1: ما يستوي كيف أخدمها الحلوة
0: كيف هذه ناصر أخوي الحلوة تستوي
1: متفرق الأمور
0: السكر في ساحل صور
1: صحيح
0: فيلم ضيب إنشاه
1: صح
0: المريل في الطهوة السمن في المنترب
1: كيف
0: تستوي
1: لا المغنى غير والمعنى المعنى بعيد
0: بعيد
1: بعيد المعنى
0: أيوة لكن شو هذه الحلوة تستوي
1: لا ما تستوي
0: الحين السكر في صور
1: صح
0: النشاه في المضيبي
1: صح
0: المريل في الطهوة
1: صح
0: السمن في المنترب في بديه تستوي هذه
1: لا ما تستوي لازم يكون ما يستوي ما يستوي
0: لكن شوف الصياغه اخوي ناصر
1: لا الاوليين
0: عندهم ودي صياغة. اصنع ودي اخدم للسلطان الهوى
1: حلوه
0: لو دستني يوقف علي بالتعب
1: تعب.
0: لكن السكر في ساحل صور في المضيب
1: انشاء
0: المريل في الطهوه والسمن في المنترب
1: في المنترب
0: اي تستوي
1: لا
0: لكن
1: لا.
0: اسمع يا اخوي كيف ولفن
1: صح صح
0: هذا
1: لا عندهم عندهم خيال وعندهم قريح وأول متفرغين أبو سلطان الحين الناس شوي المشاغل ما مثل أول أول ناس مرتاحة مثل ما أنت عارف يعني تعرف واحد مثل واحد بيك من وادي بني خالد إلى الباطن مرتاح يعني
0: ما وراشي
1: ما وراشي
0: مش هموم
1: الحين لا الحين عند إحنا نشتغل مثلا لو المتقاعد يشتغل في شركة هات في هات هلو هات فالواحد أصبح لك يركض في الحياة هذا والحياة أصبحت سريعة
0: والحمد لله
1: والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحياة حقيقة متيسرة والواجب الشكر لله على الأمن والأمان والنعم والخير الحمد لله والله يديم السلطان
0: آمين إن شاء الله اللهم آمين
1: حياك الله
0: ناصر
1: نعم
0: حدثني أنت طبعا في في في بداية الحلقة على يعني كيف بداياتكم لما تروح العيد لما تروح المصلى لما إلى آخر الكلام
1: نعم
0: الحين عاد ندخل في مواضيع الرمسات أول أو في يوم العيد بعد ما تصلوا بالخطبة يصير عازي
1: ولا شك يصير عازي
0: شي تحفظ من العازي في رأسه
1: والله العازي ما أقول لك أني أحفظ من العازي
0: شي بسيط
1: زين وما أني مثل ما تقول
0: تعزي
1: عزي لا ما أقول لك عزي لكن تحيد عزوات قديمة الناس يشلوا عزوات قديمة وكتبت أنا في العازي ما أني ما كتبت لكن ما أحفظ
0: ما تحفظ منه شيء
1: مشكلتي ما أحفظ
0: من العازي حتى القديم كلمتين
1: ما أحفظ العازي ما أحفظ زين يعني في عزي مثل لكن ما أحفظ ما بقول لك أني على أساس تحيد تركيب الكلام ولما تنقل كلام شخص لازم تنقله صح
0: بالضبط
1: هذه من يعني الواحد ما يهون عليه كلام يعني شخص مجهول وتيبه شوية في نقص
0: صحيح
1: وأنا مشكلتي ما أحفظ هذه اللي عندي العيب اللي عندي ما عندي الحفظ في العازي
0: نعم
1: حياك الله
0: نعم. حياك الله
1: يا مرحبا
0: زين ننتقل من العازي إلى الرزحة
1: نعم
0: طبعا من تنزلوا أو تروحوا بعد العازي تخلصوا من العازي تبدوا القصافيات
1: قصافيات
0: أيوة
1: قصافيات
0: نأخذ أمثلة من القصافيات
1: والله القصافيات أغلبها حماسيات زين يعني مثل ما تقول مدح مثلا للسلطان او مدح للقريه او مدح مثلا او مدح للشباب زين و
0: شيء نماذج
1: نماذج ممكن شيء نماذج يعني تباها بشله ولا تباها يعني
0: او العدل اياها
1: شيخنا ما نصالح يعني ما تتقي صوب الشيخ ما شيء لازم علينا المدافع توارث ابو عشر في يدينا
0: شلها

0: معيلينا والميدا والميحازيم تيوارس بو عاشر في اليدين
1: ناشيخينا ماني صالح ماشي لازم عيلينا
0: والميحازيم تيوارس بو

0: يدينا.
1: الله.
2: فتحمس الشباب واللي صغير وتحسهم فيهم نوع من الحماس.
1: نعم.
2: وحقيقة رزحة رجولية فيها. نعم. سواء اللي يتعلم العصا، احنا معنا في الباطن يسموه تقى. فالتقى هذا كان يعني له أهمية، لأن أحيانا الشخص يتعرض لمواقف إذا كان ما يعرف يتقي فيكون في موقف يحسد عليه.
1: نعم.
2: لكن يتعلموا الشباب، يتعلموا الصغار، يتاقوا، يتعلموا الزفين. واحنا وجدنا ما احنا مع واحينا على اشخاص ما في شخص ما يعرف يزفن معنا من الشياب هذيل، كلهم يزفنوا زين، وكانوا ناس يعني فيهم لباقه ورزحه. من من من ميزاتها انها رجوليه، تلقى الرصاص اللي البدل والرصاص، حد يبدل حد يعني مثل ما تقول، وناس مستعدين، مستعدين عندهم حماس، فالرزحه تعطيهم الحماس هذا. زين، فهذا بالنسبه للقصافي يعني.
1: نعم. نعم.
2: القصافي هذه،
1: وفي قصافي تدويره كذلك بعد،
2: في قصافي تدويره. نعم. في قصافي تدويره، هذا لما يعني وصلوا عند المقام ويلسوا يبوا يدوروا سووا التدويره هذه، او سووا مثلا بغوا يوادعوا سووا تدويره الوداع.
1: نعم.
2: زين. وايضا قصافي، ترى القصافي شيء مثل ما انت عارف،
1: الحان كثيره،
2: الحان كثيره، في منه السريع وفي منه يعني
1: البطيء،
2: وفي تدويره، وفي وهابي، يسمونه وهابيه معنا في الباطن. ايضا مال مسير يعني نوب قصافي يعني. وفي اشياء انواع عديده، انواع من القصاف.
1: القصافي من اكثر الفنون اللي فيها الحان كثيره
2: كثيره.
1: صحيح.
2: واشتهر حقيقه فيه وصاغه شاعر اللي هو مطوع،
1: نعم، عامر سليمان.
2: عامر بن سليمان ابدع في القصافي.
1: صحيح.
2: ويا بنواحي
1: الحان ونوايح غريبه عجيبه،
2: اللي هي الناحيه القصيره والنواحي مثل ما تقول، حتى في الرزحه ايضا يعني في في في نواحي عنده فيه.
1: صحيح.
2: والنشدان خاصه يعني النشدان قويه، مثلا النشيد هذا اللي يقول بد السلب على القوت لن عدت استاذ.
1: صحيح.
2: وبلا السلب
1: ما يحسبوك العوادي،
2: هذا كلام يعني. صحيح. له وزنه خاصه للانسان اللي ذوق الكلام.
1: صحيح.
2: يعني زين، وبلا السلب ما يحسبوك العوادي، كيف هناك ما عنك ناشد، حد السرى ما عنك ناشد، ناشد ونشاد.
1: نعم. سائل ونشاد.
2: تحسب
1: يملت لاب ساعه العوادي.
2: فشوف، وايضا هذا اللي هو مال القهوه.
1: نعم.
2: يعني كان
1: قمت
2: يعني
1: ان لي من اخضر البن يا وليد هبشت كفوفك يا نظيف الملابس.
2: شوف كيف يعني حقيقه في يعني
1: وفي حكم مثل يقول نفسي في الناس، اي ناس لن عدت سمنان، تلقاه يا نسبك ويفرح بلقواك. تيوم معك شيء.
2: صح.
1: في الناس اي ناس.
2: نعم.
1: لن عدت سمنان.
2: صح.
1: تلقاه يا نسبك ويفرح بلقواك، لكن لنكضتك عسر الليالي بالهناء بالهوان.
2: نعم.
1: يطنف شذيذة عنك ويقول ما باك.
2: صح.
1: لان مش معك ما محتاج لك.
2: أيوة.
1: شفت كيف؟
2: صح.
1: يعني في حكم يعني. صح. والحكم اللي قالها هو الحين متوفي 1908.
2: نعم.
1: ولا زالت الحين بعدها يعني صالحة للاستعمال.
2: لا لا لا شك، ولأنه رجل متعلم هو.
1: هو عالم.
2: عالم.
1: ومات قاضي.
2: مات قاضي.
1: نعم.
2: وراح.
1: صحيح.
2: في حكومة زنجبار موجود.
1: صحيح.
2: ويهني.
1: صحيح.
2: فبالنسبة للقصافي مثلا، التدوير مثلا، نيم السهيلي هب يوم هبطنا من يبل يارف.
1: يوم هبطنا
2: من يبل يارف. إينا عراس القوم نهابة. البرق يسنى والمهب كالف، أبوننا الموت من هابة.
1: رد لي إياها كيف؟
2: آها.
1: يوم
2: هبطنا من يبل يارف. إينا عراس القوم نهابة. البرق يسني والمهب كالف، أبوننا الموت من هابة.
1: كيف شلتها هذه؟
2: يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي.

0: ارقيس والميها بكالف وين بونينا الموت ما نهابه.
1: الله.
0: فشوف الكلام كيف كله حماس
1: هذا وتخضيع في تخضيع
0: تشوف الناس ناس مساتيد وناس
1: وعاد ناس يعني في الطبول
0: صح
1: ايقاعيين محترفين.
0: نعم نعم, نعم.
1: يشلوا صف شل
0: يشلوا صف اول يعني تحسهم يعني بس مجرد ان مثلا ما تقول ما يحتاج سمعوا بس هذا الصوت كل حد طلع من بيته وتجمعوا والامور يعني تحسها يعني العيد له طعم في هذا
1: هيزار
0: هيزار عود كان هيزار عود معنا نحن العيد له هيزار احنا مره يعني معنا المنطقه رميس هذه منطقه كبيره ويتجمعوا يعني في ظلة هني كان غافة موجودة حفظناها نحن الغافة ويتجمعوا الشباب والشباب والناس وتحصلهم على الحمد
1: وفي بيع وشراء
0: وبيع وشراء وفي مثل ما تقول الناس في تبادل معهم
1: عيد
0: عيد عيد نعم عيد ويستمر لمدة 3 أيام
1: يا أخي في ذكرني هذا العيد الكبير بس ما أريد مثل ما أنت تفضلت ديك الساعة إن ما أريد أظلم وما يميل بالمبروك
0: نعم.
1: راسل رسالة للشاعر مبارك بن علي الشعيبي
0: نعم.
1: أظني كان يعني خارج عمان
0: نعم.
1: في شيء يقول لي يقول هناك عن لا تفوتك زمطات شيء عيد الكبير وزمطته يعني
0: صح.
1: يعني لا تتوانى وايد
0: نعم.
1: يعني تفوتك هناك العيد الكبير وزمطته فعيد صح. الكبير يعني عد له أكثر شغف
0: لا شك لا شك
1: ومحبة يعني سبحان الله عيد الكبير في طربات في تجمع اكبر واهم شيء
0: ويستعد البيت من قبل من دخل قبل ما مره من
1: واحد
0: من 20 ذي القعده
1: تلقاهم
0: هم يستعدوا اللي يجهز واللي يرتب واللي يجيب الحطب واللي يذهب الشواء واللي يشتري وتحصلهم مره على استعداد مره من سبحان الله
1: انا يعني حتى ناصر اتذكرهم يعني كانوا يدقوا الملح ملح
0: أيوة أيوة
1: ممكن أيوة يجهزوا لي من يعني من بداية
0: صحيح
1: والبهارات ما البهارات
0: صحيح
1: وكذا
0: صحيح
1: صحيح
0: الحمد لله
1: كان اكتفاء ذاتي نفس الشيء
0: ولا شك اكتفاء أيوة ذاتي وذبايح واللحوم متوفرة والخير يعني الخير الحمد لله
1: الحمد لله ولا زال الخير
0: الخير موجود الحين أكثر الحين أكثر الخير
1: إيه صحيح
0: أول واحد يذبح لك تيس
1: صحيح
0: يدي اليوم يذبح ثور ويذبح لك جمل اليوم الخير وايد الحمد لله
1: بس عاد الواحد ما يكلف على نفسه
0: لا شك هذا التكليف
1: ايضا الواحد ما يكلف على نفسه
0: يمشي على قد يقول الانسان يمد ريوله على قد الحاف
1: نعم
0: هذا المثل يقول
1: انا اطلع فاصل ناصر
0: طيب خير ان شاء الله
1: فاصل
0: واصل
1: وراجع ان شاء الله.

0: رجعنا معاكم مستمعين أينما كنتم لتستمعوا لبرنامج الكاسر والرحماني والحلقة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودائما جدد لكم التهاني، كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكونوا دائما سعداء وين ما تكون يا رب العالمين. زين أخوي ناصر، الحين عاد القصفيات ما تكلمنا عنهن بعد ما يعني بعد العازي ويصير في قصافيات، بعضها قصافيات مسير وبعضها قصافيات تدويرة.
1: صحيح.
0: وطبعا القصافيات جزء من الرزح،
1: لا شك يعني رزحة تعتبر.
0: طبعا رزحة ما نقدر نفصلها عن الرزحة أبدا يعني. صحيح بلا شك. الحين عاد نجي للرمسات
1: يعني.
0: متى عاد تبدو الرمسات اللي هي الكبيرة اللي يكون مثلا يتلاقوا فيها شاعر وشاعر وتزدحم فيها الصفوف؟
1: والله هذا تبدأ بعد المغرب، بعد ما يصلوا المغرب ويصلوا العشاء.
0: هذا أول يوم؟
1: أول يوم زين، ويكون شرط يكون شعراء موجودين. وإحنا الحقيقة كانت المنطقة معنا فيها يعني يجونا حضار من مناطق خاصة أيام القيض، أحيانا صادف العيد قيض ويجونا الخاصة منصور، سكنوا معنا جماعة هني منصور
0: عن طريق البحر،
1: عن طريق البحر، سواء بتبادل مثلا عن طريق السفن يبو عيش ويشلوا مني الأنبة ويشلوا الليمون ويشلوا التمر.
0: نعم.
1: من ويتجمعوا الناس معروفة مثلا في مصلى، عند مصلى العيد سدرة هنا، ويرصوا العيش وتعالوا يا جماعة يا عيش، كل واحد ياخذ نصيبه.
0: نعم.
1: زين، وبعضهم يسكنوا هني على أساس أنهم حضار على مستوى طول ساحل الباطنة، سواء هني معنا من تبدابها من منطقة المنومة إلى الخضرة إلى فريقي ينبى، بعد موجود حتى هناك في منطقة اسمها يعني حلة اللي ينبى موجودة في الخضرة، وهذا الساحل بوعبالي بالرمي يعني
0: وانت ماشي.
1: احنا معنا هني موجودين مجموعة منهم هني ويشاركوا في الرزحات، وكان لهم دور في الرزحات.
0: يصير في تبادل حتى يعني نقول تبادل ثقافي، تبادل فني تراثي،
1: اللي منهم كانوا هني واحد يذكروا عنها حياة عبد الله وتقبوله وحياة مسلم يزيدوا مدعول، هذه اللي كانوا فنانين وسكنوا هني معنا في المنطقة،
0: وقاعيين
1: وقاعيين وفنانين فنانين يعني خاصة يعني لما
0: في الغناء
1: وفي الرزحة تلقاهم ما يحتاجوا تحيد. أول ناس يالسة على عرشان.
0: نعم.
1: وبيوت ما مثل اليوم الحمد لله مكيفات وبيت وما ينسمع الصوت.
0: نعم. لا. كل زمان بزمان،
1: كل زمان بزمان.
0: صحيح.
1: فهم لما يسمعوا هذا تحصلهم مرة في الليل خاصة، أحيانا
0: يسروا عليه،
1: أحيانا بدون مناسبة بيثوروا ثنين وبيرمسوا وبتشوفهم الناس يو عنده، واستقاموا. خاصة الجماعة هذيل الحقيقة كان لهم دور معنا هني في المنطقة، يعني الشياب هذيل اللي ذكرت لك ياهم وناس مطربين وغيرهم، يعني في بعضهم أسماء ما تحضرني، ويسكنوا هني ويقيضوا على أساس القيض وتربيع التمر وكذا، عاد يرجعوا هم في بعد
0: كل حد البلاد.
1: أيوة. وبعضهم لهم أموال لا تزال لليوم، يعني صب عبالي ما أبو عبالي أموال موجودة لليوم نخل.
0: نعم.
1: وبعضهم ترى باعوا.
0: نعم.
1: حياك
0: زين.
1: نعم.
0: قلت لي تبدأ عاد الرمسة بعد المغرب.
1: بعد المغرب.
0: إنزين.
1: وعادي تبادل وتحيد الناس.
0: يجوكم من القرى يعني ولا بروحكم؟
1: أول أكثر شيء القرية تقريبا روحها أول يوم. أول يوم، لكن ثاني يوم وكذلك عادي خلصوا مني قالوا الربع اليوم ترياكم معنا. ويمشوا ويجوا. ومثل ما تقول يتزامطوا في مثل الزمط، تحصل مني مشتلين 5-6 يبوا هذيل الناس يكونوا يظهروا على هذيلاك، وهذيلاك ما يعطوهم المجال أيضا يستعدوا لهم،
0: في تنافس،
1: في تنافس. وندخل في نقطة اللي هي يعني ما يعني جانبية، اللي هي مثل ما تقول تدخل في مسألة الهيمة أول. فهم من هذه من ناحية الهيمة، لأن الهيمة هذه معناها أن هذه
0: كلمني عن الهيمة، كلمني يعني.
1: الهيمة هذه
0: المستمع
1: يفهمها يعني زين. الهيمة هذه كانت أول المطاربة والأخوة هذيل اللي كانوا مثل أصحاب الفنون خاصة هذه التقليدية العريقة، مثل ما تقول مثلا بنقول إحنا رميس، بنقول مثلا غربيها مثل العقدة بلة، هذيلاك عندهم ناس موازين حال هذيل الناس يعني مساوينهم، هذيل يبوا يمتحنوهم أو يختبروهم،
0: مساوينهم من شعراء من إيقاعيين من اللي يشلوا من كل شيء.
1: فهم ايش يسووا هذيل يباغتوهم يستعدوا
0: هالقرية
1: هذه القرية يستعدوا اليوم يا جماعة قال نعم قال اليوم نحن بنسوي هيمة مثلا، هيمة وين؟ بلة العقدة
0: الهيمة عشان نعرف نطقها بالجيم اللي هي هجمة.
1: الهجمة هي هي هجمة.
0: لكن تنطق يعني.
1: إحنا نسميها هيمة ولكن هي الهجمة يعني هجوم.
0: مثل الهجوم.
1: مثل الهجوم.
0: نعم.
1: يو هذيلا في الليل هات ما عندهم خبر، ناس ساهين نايمين ما عندهم خبر بشيء.
0: ما مخبرين.
1: ما مخبرين. أيوه. أحيانا في أشخاص يروحوا من داخل يبلغوهم، لكن أغلب الأحيان ما عندهم خبر. فيروحوا لما يروحوا لهم ووصلوا عند هناك المنطقة ثاروا. صح صح صاحت الزانة وما يجون كلهم، ينقسموا يشتلوا منهم أربعة أو خمسة أو ستة إذا كان هم 20 العشرة اللي يقيموا الرزحة هذا لك لا ما متخفين بعيد ما ظاهرين
0: يعني يرسلوا 10 أشخاص
1: أيوة وهم هذا
0: البقية بعد
1: هذا سيارهم يالسين سيارهم لكن ما متبينين
0: أها
1: ثاروا هيلاك صح صح يوم ثار عندهم مثلا العقيد أو المسؤول هناك يا جماعة اشتلت يوم اشتلوا صار بينهم المنافسة صارت المنافسة
0: يدخلوا على القرية
1: استوت
0: مكان الطرف
1: استقامة
0: معروف يعني
1: استقامة الرزحة يشلوا مثلا نواحي لا خاصة اللال في الباطنة عندنا احنا في نواحي كثيرة يقلبوا نواحي كثيرة ومن قانونهم ومن قانون الرزح إذا شل الشخص الصف هذا لال ناحية لازم الشخص الصف الثاني تبعه إذا ما تبعه يعتبر لال هاي تقصير الحين صح. هذا ما موجود احنا معنا نعم.
0: يشيل نفس الناحية.
1: الناحية هذا من الشروط.
0: نفس اللحن.
1: نفس اللحن شرط نفسه وإذا ما يشيل نفس اللحن يكون هو عبارة كأنه
0: مقصر.
1: مقصر ما عنده شيء.
0: صحيح.
1: ما عنده. فعادي دخل هذاك يلسوا عادي دخلوا هيلاك العشرة الثانيين كمساندة في ما دور يدخلوا هيلاك قالوه إلى بعد عنده موادم نسيل فيستمروا إلى الفجر.
0: الحين هذه الإمدادات للي جايين.
1: اللي جايين.
0: أيوة.
1: لكن هذه لك القرية مستعدة.
0: لأن هذا متعارف عليه
1: متمرة
0: من يسمعوا الطبل وكذا ما إنه يتوشلوا ولا شيء يعرفوا إن هذا صاير هذه هيمة
1: هجمة وبصدر رحب سوى لهم أكل سوى لهم ويلسوا معهم أحيانا يقيلوا يتغدى وقهوة
0: وكم تستمر هذه الهيمة مثلا هم جايين كم يقعدوا
1: والله هي ليلة واحدة
0: ليلة
1: أغلبها ليلة واحدة ويكونوا على الظهر يلسوا وأحيانا يستمروا على حسب عادة فاقتهم وكذي لكن هو مثل الاختبار يختبروا بعضهم بعض من أيوة. خاصة هذه موجودة معنا في الباطن
0: ومن محبة ومودة
1: هذا في الباطن
0: الفودة وسيعة
1: لا شك
0: أيوة ما يقول دخلوا لنا بلادنا وكيف ما استأذنوا وغيره وغيره يعني
1: أحيانا أنت مثلا
0: تصير هذه يا أخوي ناصر
1: تصير كانت نعم
0: لا بمعنى إن مثلا يستاءوا بعضهم
1: لا لا لا لا
0: مشي.
1: لا قلوب صافية
0: أيوة.
1: أحيانا أنت مثلا في المنطقة وشفت هذه الجماعة ما يحتاج عندهم قال بتي صوب منطقة فيها ناس على مستوى قولهم تعالوا وتيملوا وخلق كيف قالهم لازم احنا بنهجم القرية هذه نهجمهم نشوفهم
0: هجوم فني
1: هجوم فني
0: أيوة.
1: فيستمروا على هذه الأشياء والأمور تحيد معهم كانت لها أريحية ولها طرق زين وفيها ناس معدودين فاهمين في الأمور هذه في أشياء
0: وفي وساعة
1: وفي وساعة لا شك لا شك في وساعة
0: نعم.
1: هذاك واحد مرة يا أذكر من الخضرة مصبيخي ويا وهجم هناك في السويق عند حد من هناك منطقة
0: بروحه؟
1: لا مع مجموعة
0: مع مجموعة
1: مجموعة
0: دائما مجموعة طبعا
1: مجموعة زين هجموا لما هجموا هناك الشاعر مالهم قال في هجموا ودخلوا في منطقة يسموها مسيح هناك
0: معروفة
1: هذول من غربه هم جايين وهجموا على مسيح واظنهم الخبة
0: نعم
1: لما يو ما عندهم كان شاعر الشاعر متأخر لما كان الشاعر متأخر
0: شاعر البلاد
1: شاعر لأصحاب الهيمة قام لهم واحد يحياته قال لمسعود مسعود الهناوي قال لهم يقول لهم يا أهل المعزة ييتوا لصعراء غيار
0: ها؟
1: يا أهل المعزة ييتوا لصعراء غيار ييتوا ونقلتوا الجيش هين إمامكم
0: شوف أنت هين شعركم
1: هين شعركم ييتوا ودخلتوا القلعة وكشفتوا الستار برخصة البواب ولا برايكم أنتوا يوم جايين هني
0: الله
1: ها يا اهل المعزه ييتوا لصعراء غيار ييتوا ونقلتوا الجيش هين امامكم هين وهي لا برامسه زين ييتوا دخلتوا القلعه وكشفتوا الستار برخصه البواب ولا برايكم فعاد لا بد ان يكون الشاعر عاد خلاف حبر الشاعر لا الشاعر كان متاخر يقول ما يهجموا بلا شاعر
0: ايوه
1: كانت الباطن مثل ما انت تعرف فيها ناس على مستوى
0: اكيد بالضبط
1: اللي منهم ظهر اسمه اعلاميا واللي منهم حقيقه ما ظهر
0: وكثير هذا من يعني من ظفال مسندم بعضهم يعني اختفوا ما حد عرف عنهم اي شيء ما وصلوا
1: ما وصلوا
0: ايوه اسماءهم ما وصلت واشعارهم ما وصلت
1: وهم وساتيد على مستوى
0: بالضبط.
1: انا اعرف كمعلومه في صور الشاعر سعيد الود وزير عنده ود عم فارسي نفس الشيء اسمه سعيد
0: نعم
1: هو شاعر قوي
0: صحيح.
1: لكن ما حد يعرف عنه
0: صحيح.
1: في شعراء في صور موجودين نسمع لهم يعني بعض
0: وفي شعراء كله عمان يعني ما حد تناولهم ربما لاسباب كثيره اول شيء اشعارهم راحت
1: صح
0: اختفت اسماءهم
1: صح.
0: يعني ما ان تقصير من حد هي تقول سبحان الله يعني ما وصلت حتى اشعارهم
1: ما وصلت
0: وحتى اللي وصلت اشعارهم اخوي ناصر ما كلها هذه اشعار
1: لا شك هذا يعني. الكلام صار الأشعار كثير ضاعت منها
0: صحيح
1: خاصة الموروث يعني بدأوا الحين الحمد لله الكتابات وبدأ
0: الحين سهلات الحين يصوروك بالتليفون
1: أيوة.
0: الحين تدرمس في الباطنة أنا في مسقط توصلني لمستك نفس اللحظة
1: لا شك هو بدأ الناس حيد من مثلك وشرواك يتابعوا ويبحثوا وبدأت شوي المعلومات تظهر
0: نعم.
1: لكن أول بعضهم ما حقيقة راحت أشعار عليهم أشعار قوية
0: صحيح
1: يا أشعار قوية من ضمن الهيمات في واحد نفس الشيء في الهيمة يقول هذا من الصبيخي كان جايين وكان شايب اللي يرد كان جايين عند شايب هاجمين عند شايب طناف ود مرزوق
0: نعم
1: زين فقال طناف يقول
0: شيفري
1: قال لي يقول لطناف يقول له نعم طناف يقول يا اهل الصبيخ هايتوا يا اهل الصبيخ سووا اللي ما هو يحول يا اهل الصبيخ كان ما نفس الشيء متاخر عنهم المطرب يا اهل الصبيخ سووا يا اهل الصبيخ يسووا اللي ما هو يحول حن دارنا خشن وصعيب دخولها ما تهمنا كثر المحافل والدول هاتوا القريحة بنعرف مضمونها
0: كيف
1: يا أهل الصبيخة هذا شاعر قوي شايب طناف
0: نعم.
1: شاعر في التغرود شاعر في المسبع شاعر في الرسحة
0: ما شاء الله
1: وخلاف طلع ولد مبارك
0: نعم
1: وكل
0: صديق خميس النعماني
1: خميس صديقه ويا ما يحتاج
0: نعم
1: مبارك مسكين
0: سوينا لقاء ما احنا في التلفزيون
1: مبارك
0: الله يرحمه نعم
1: فقال يقول يا أهل الصبيخة يا أهل الصبيخ يسووا للما هو يحول حندارنا خشن وصعيب دخولها ما يهم تهمنا كثر المحافل والدول هذا الجيش اللي جايبين
0: اللي جايين نعم
1: أيوة.
0: طبعا كل هذا آسف يعني هاي المصطلحات كلها تدخل في نطاق الفن
1: الفن
0: نعم المحافل والدول والجيش المقصود إنه هل الرزحة
1: لا شك
0: نعم.
1: لا شك
0: لكن هي رمزية
1: هاتوا القريحة بنعرف مضمونها
0: هاتوا القريحة
1: بنعرف مضمونها فهذيلا يعني كلامهم أول ارتقالي وبسيط
0: وعلى الهدف
1: على الهدف
0: في المضمون
1: ما في شيء مثل ما تقول في تكلف لا كلام الرزحة أول وكل الكلام وكل الفنون كلامهم يعني ماشي ما في تكلف
0: نعم
1: بالرغم الحين احنا بعض الأخوة يعني في عندهم شيء من التكلف الأول ما يتكلف
0: نعم.
1: يجيب لك إياها على الطبيعة
0: بساطة وعفوية
1: نعم بساطة نعم
0: زين
1: نعم.
0: أخوي ناصر أنت كشاعر يعني في في في العيد
1: نعم
0: تهيئ نفسك يعني كشاعر مثلا من ناحية القصافيات من ناحية مثلا تعمل حساب إنه بيكون في رمسات إنه شعراء بيجوا وكذا
1: والله لا شك في العيد احنا لابد الواحد مرة الخنيار والاتفاق والمحزم هاي يكون مرة
0: هذا كلبس
1: هذا مجهزين هنا
0: نعم
1: والتهيئة لابد الشاعر اللي ما يحسب حساب للشاعر الثاني انا اشوفه في وجهة نظري يعني شوية يباله يعني الشاعر لابد انك تهاب منه وما تعطي نفسك وتقبض نفسك من اول وهلة
0: نعم
1: تشوفه ايش اين واصل وايش يبقى وايش عنده وما تتبعه ايضا في نفس المجال الشاعر لازم يعني
0: لك منهج
1: وكل الرمسات يا شيخ لها مفتاح اذا انت ما عندك مفتاح للرمسه فرمستك باطله ما لها معنى
0: نعم
1: احنا نشوف بعض الرمسات تشوف الرمسه انت اللي ترمسها ما حالك انت وحال الشاعر حال المستمع حال اللي مثلا اللي موجود حال الاشخاص اللي توصلهم
0: توثيق للاجيال
1: ايوه في رمسات ما لها يعني حقيقه كلام وفيهن احيانا كلام شويه يعني احيانا يخرج عن بعض الاحيان وهذا نحن ناشد ان الاخوان لابد الرمسه يسودها الود والاحترام زين رمسه
0: والتقدير
1: ما زين كان
0: اخوي ناصر انت يعني كناصر ارجع لموضوع
1: نعم.
0: محور العيد واللي نعم. حلقتنا استثنائيه عن العيد
1: نعم
0: استعدادك للعيد يعني كشاعر مثلا هل تكتب مثلا او تستحضر قصائد قصافيات شيء للعيد ايام الطروبات
1: والله يشوف انا بالنسبه للشعر بقول لك يكون على حسب الموقف اللي يكون موجود
0: أنا في نفس اللحظة
1: لما أكون موجود
0: ما تحضر
1: لا ما يحتاج لا وصلت هناك أشوف وأنا في عادتي أحاول أني ما أبتدي عندي يوم اقدر ما اكون انا ما اكون بدا ما احاول ما ابتدي لان اقدم الشخص اللي يكون موجود. واحنا الحين الشيخ اللي حاصل معنا ان في شباب ظهروا في مثل يقول لك اذا كان اذا كان السامع اذا كان الكاتب كالحالب فالسامع كالشارب. هذا مثل. انت لما تسمع احسن عن لما تقول. احنا لما جينا عصرنا اشخاص شياب معنا هنا استفدنا منهم مدارس موجودين مدارس اللي بعضهم موجود اللي بعضهم توفاه الله. يعني احنا عاصرنا هنا شعراء مثل الكازروني مدرسه حياة عبيد لدغم حياة المال هذه لناس لما احنا نحضر ما نرمس احنا نسمع نقدمهم هم. الحين لا الحين انت مثلا يا حاضر وواصل هذاك يبي يرمس وهذاك يبي يرمس وهذاك يبي يرمس. فاحيانا ما انهم بيشوفوا اشخاص مثل كبار في السن وناس عندهم مجال وبيتسمعوا منهم لا. فهذا يعني حقيقة احنا ناشد ان الاخوان مثلا على سبيل المثال من الباقيين مثلا خاطر شايب خاطر
2: نعم
1: مثلا حضر الشايب خاطر اللي هو راعي صور خاطر هذا رجل عايش معايش شعره كبار وممكن ان استفيد من مفردات الشايب هذا واسمع ما اروح انا تقدمه زي. وايضا الرزحة وغير الرزحة لها نظام. شخص لازم يكون اول شيء عنده صف داخل بصف ما عنده صف لازم يستأذن أو الناس تقدمه ما يدخل اللي ما عنده صف. ثاني شيء الشخص اللي جاي الغريب مثلا السلام حاله هو يسلم ما يسلم راعي الدار ويقول لي أنت تعال جاوب.
0: وهذه متعارف ما بين
1: وهذه متعارف لكن بعض الأحيان نحن نتخطاها النقاط هذه.
0: نعم.
1: فالناشد أن الناس هذيل شوي يكون الأمور تهدى.
0: رسالة وصلت. زين الحين المحاورات ناصر.
1: نعم.
0: نريد ندخل في المحاورات الناس بس تسمع الشعر يعني. رمساتك مع من رمست ناصر؟
1: والله انا رمست هني الشباب هيله كلهم اللي طالعين رمست عندهم اللي موجودين اغلبهم.
0: انا خضر رمس رمستين
1: زين لكن عاد الحفظ مالي هناك.
0: ايوه
1: رمست رمسه واحده مع مرهون مرهون وزياد رشيدي. مرهون من ضمن الكلام يقول عقيت
0: مرهون
1: بن بلوشي
0: نعم رشيدي
1: عقيت اسمي في سجلات الغرام.
0: انت تقول
1: هو مرهون يقول مدري
0: حاله دي حاله هو
1: يا المهواي هو تحي عقيت اسمي في ملفات الغرام مدري متى حظي ترابي وافقه.
0: شوف انت
1: زين وما اعرف كيف هناك كيف يعني جيت انا جاوبت من ضمن الكلام اقول لي شيء عندكم وصلوا عليه ختم استلام يمكن ملفك في وساط المحرقه او شيء من ذي مدري ترى حظي متى بيوافقه لان المحرقه زين عاد بعدين استمرت قال اسمي مسجل في وزارة الإعلام ورمسنا حنو يا رمس
0: ريال معروف
1: أنا معروف وكذا كيف يحقق قلنا له يمكن عيب انتهينا ما حصلت نصيب وكذا ملفك معقول فترة يشوف الرمسة تمشي على المعنى.
0: نعم
1: هو أيد الرمسة وريال قديم أكبر منا حنو ريال معاصر ناس
0: صحيح
1: زين فأيد الكلام قال هذا كلام صح.
0: زين ناصر رمست مع
1: الفوري
0: مع الفوري نفس الشيء
1: ورمست مع الكازروني
0: كازروني الله يرحمه
1: كازروني انا جيت الكازروني ليل في الباطنه هناك وريتهم يرمسوا والرمسه حابكه يعني قويه حتى مسواي العشاء ما طاعين وقفوا الرمسه وشافني انا هو وحقيقه من الناس جزاه الله خير والله يرحمه من الناس اللي يرتاح لهم ارمس انا معه.
0: نعم
1: قال يقول بك مرحبا ينعود حي ومرحبا
0: بك مرحبا ينعود
1: حي ومرحبا بك مرحبا ينعود يونس للكرام أنا الود سوالي شراءة الكهرباء يتبع مياري الدم ويقص العظام.
0: شوف أنت
1: مرة يعني هو خاص من رمساته كلها في الغزل ولا في الحكمة وما ما ما عند تحيد ريال علمنا حقيقة يقول بك مرحبا ينعود حي ومرحبا بك مرحبا ينعود يونس الكرام أنا الود سوالي شراءة الكهرباء يتبع مياري الدم ويقص العظام. قلت له أنا أقول لي يبكي عزيز وبدموعه يكتب غايب ضحية في المودة والغرام
0: غرام
1: عليا وابو زيد الهلال يتعذبه ما حد شرواهم تعذب واستهام مال انت يبكي عزيز وبدموعه يكتبه غايب ضحية في المودة والغرام عليا وابو زيد الهلال يتعذبه ما حد شرواهم تعذب واستهام
0: استهام.
1: قال كتاب عندك وادفات ريايبة كتاب عندك
0: وادفات ريايبة
1: ما تكون قاضي ولا في المسيد إمام.
0: شوف أنت
1: يعني هو وما هناك حقيقة الكلام أنا ما حفظه المشكلة إنه ما كتبنا للأسف
0: أنا.
1: واستمرينا في الرمسة هذه رمسة مع وهي رمسات كثيرة معه
0: اسمحنا
1: عفا عليك بالبريان والحل
0: وحياة كل عام تشريف. كل عام وانت بخير
1: وانت طيب تشريف طال عمرك
0: ومشي كمل اللحم والحلوى
1: حاضرين حاضرين والقصافي موجود والوداع موجود وكل شيء
0: والفنون
1: كل شيء وكله الحمد لله
0: الله دامة عمان ان شاء الله دائما في افراح ومسرات يا رب العالمين الله يحفظ السلطان
1: امين امين امين يا رب العالمين ونسال الله يكون عيد سعيد على المسلمين وعلى أمة محمد ونسال الله العفو والعافية في الأيام هذه المباركة
0: آمين
1: وعلى الله. التواصل والخير الحمد لله وجزيت خير يا أبو سلطان
0: واجب
1: وانت لاقى على الخير
0: إن شاء الله شوف خاطرك كل شيء
1: الله يديمك ذخر وفخر
0: شكرا جزيلا
1: حياك أحسنت. الله حياك أبو سلطان حياك الله
0: شكر موصول لكم مستمعين أينما كنتم لاستمعتم لبرنامج الكاسر والرحماني وحلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من جلسات نغم، إنتاج وزارة الإعلام.

0: تستمعون الآن من جلسات نغم إنتاج وزارة الإعلام.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من جلسات نغم، إنتاج وزارة الإعلام.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: من جلسات نغم، إنتاج وزارة الإعلام.

0: وبدلاً من ذلك باعوهم لوحتهم، فقد ظل يلاحقها بحبه وهي تضحك ساخرة حتى انتهى الأمر بالزواج، وانقلبت حياته رأساً على عقب. فأولاً يجب أن تعود إلى الرسم، أنت لست ملك نفسك، أنت فنان، وإذن فأنت ملك الناس، فلماذا تحرمهم من فنك؟ وأنت فنان ممتاز لو نظمت نفسك، لو اعتنيت بها أكثر. فعاد إلى الرسم وأصبح أنيقاً، مزخرفاً، معطراً، مغسولاً، لوحة كلاسيكية تمشي على قدمين. حاول إفهامها أن كلا الأمرين تطرف، تكلف الأناقة مثل تكلف الشعككة والإهمال، وأن الأحسن هو أن يكون الإنسان عادياً وطبيعياً. لا، وتقول إنك فنان؟ الطبيعية والعادية أيضاً ليست لوناً، لأنها مجرد تدرج بين ألوان، هي أيضاً تكلف. وما دام كل شيء تكلفاً فلنتكلف الأناقة. كان يرسم على ضوء الفيوز ذات ليلة حين جاءته تقول: هل تعرف ما الفنان في اللغة العربية؟ قال: الفنان هو الفنان. قالت: لا، لقد وجدت في القاموس أن العرب كانوا يطلقون كلمة فنان على الحمار الوحشي المخطط. فقال: يا أي فكرة رائعة. قالت: طبعا، هل تحسبني بلا أفكار؟ فقال: أقصد فكرة العرب. فمطت شفتيها ومضت، توقف عن الرسم وطور الفكرة في ذهنه، وبعد أسبوع كان يلقي في الجمعية محاضرة عن نظرية العرب في الفن، ركز على مفهوم التنوع أساساً وربطه بمشاهد الصحراء وبالأصنام وبالاستطراد في متن الكتب العربية القديمة وبناء القصيدة وحتى بالقبيلة. وعلى العموم فقد قال كلاماً كثيراً ومتنوعاً، ونال تصفيقاً طويلاً، وحين شكرهم على التصفيق أضاف: إن الفكرة في الحقيقة فكرة زوجته، وأشار إلى حيث تجلس في الصف الأمامي، فواصلوا التصفيق ووقفت هي لتشكرهم، مترعة بالزهو كانت، حتى لقد راوده أمل في أن تغزوها الدودة، دودة البحث عن إعجاب الآخرين، فتصبح فنانة وتخفف من توجيهها الحازم له. ولكنها قلبت الفكرة مالا وفرضت عليه أسلوب الخطوط، خطوط خطوط خطوط أفقية، عمودية، مائلة، متقاطعة وملونة، كلها بألوان متنوعة. غابة من الخطوط كبلته، فأراد أن يتنفس وصرخ في وجهها: هذا ليس تنوعا، هذا مجرد سلاطة فرنسية، ما التنوع إذن؟ وحينئذ حدثها عن جمال الحذف والاختزال. الكون أغلق واستدار منذ زمن طويل، ولن نضيف إليه شيئا، حجرة كبيرة مصمتة، وما يمكن عمله هو أن ننحته. الرسم في الحقيقة نحت، فلنتصور لوحة رائعة تنحت الكون، لوحة تجمع بين آدم وسيزان ونيوتن، ليس كما كانوا ولا كما فكروا ولا كما فعلوا، ولكن كأحجار متنوعة قابلة للتشكل بالإزميل. ياه، كم ستكون رائعة، حدثها وهو ممسك في توتر بيدها الخاملة، ينظر في عينيها ويصب فيهما انفعاله، حتى أنه اضطر لأن يقول لها: يا تفاحتي. قالت له: هل كان سيزان يحب التفاح مثلك ومثل آدم؟ فأطلق يدها وصرخ: كلا، كان يمقته، ولم يكره سيزان شيئا كما كره التفاح. أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة، ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والحركة بينهما، فقالت: وكم تستغرق لوحة كهذه من الزمن؟ قال: أستطيع رسم الكتلة في ليلة واحدة، ولكن العمل في هذه الكتلة بالحذف والاختزال يتطلب سنة على الأقل. فقالت: لا، هذا كثير. ولكنها وافقت أخيراً، واقترحت عليه أن يرتاح من اللوحة بين حين وآخر. فقال: بالموت؟ قالت: ماذا؟ مد الفنان يده بأصابعها القصيرة الغليظة، ولكن الناعمة الممسوحة الملساء أين ذهبت خشونتها المبقعة القديمة؟ وربت وجنة الشاب، وجنة حية جميلة تطل على الحياة، خجولا مرتعشة كالخلية الأولى أصل الحياة. ربتها وابتسم وقال في خفوت: الجمال يا بني هو الموت. وتهاوى من كرسيه على الأرض. أسرع الشاب إليه، جس نبضه، مات الفنان، وقف الشاب.
1: كانت هذه قصة الفنان للكاتب المغربي أحمد بوزفور. الآن دعونا نسمع من ضيفنا سعد عماد انطباعه عن قصة اليوم. أهلا ومرحبا بك سعد في برنامج اليوم، سعداء جدا بوجودك في البرنامج.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء، حياك الله، أنا أيضا سعيد بهذا الوجود.
1: طيب سعد، إحنا قرأنا القصة أنا وإنت، يعني قصة مدهشة، يعني بلا شك قصة تغوص بين عوالم الفن والسرد، ولا تعرف كيف تعرف هذه القصة نفسها بصراحة، لأنه فنان يكتب وفنان بطل للقصة أيضا. فدعنا يعني نذهب إلى التفاصيل. يتحدث بوزفوار عن تفاصيل كثيرة عندما يعرف الجمال. يقول: الجمال في النهاية فكرة، والمشكل هو أن يرى العين وهي ترى الأشياء، بمعنى البطل عينه الداخلية العميقة وهي تخلق الأشياء، لأن الأشياء فكرة، العالم فكرة، والفكرة فكرة أيضا. فكرة الجمال التي ستتحول يعني بعدين في وقت لاحق في نهاية القصة إلى شيء آخر. الجمال علاقة أيضا، يعني مثلما العالم فكرة والفكرة فكرة، يقول أيضا منذ العبارة الأولى: الجمال علاقة. يعني كأن الكاتب في سردي لا يقدم هنا شخصية، بل يقدم أطروحة فلسفية، يعني تشعر أنك لا تقرأ القصة بل تقرأ رؤيته عن العالم وكيف يتأملها، ونتأملها معه كذلك. فإلى أي مدى يمكن أن نقول أن بوزفور هنا يكتب القصة بوصفها تفكيرا لا بوصفها حكاية؟
2: في الحقيقة يعني أنا أشوف أنه يعني من بداية القصة، من بدأ بوزفور بدايتها في فكرة أو في جملة بسيطة اللي هي الجمال علاقة، وإلى أن ينطلق بسرده للقضايا المختلفة التي تواجه الفنان، كان هناك طرح فلسفي نوعا ما دفين بدأ يظهر شيئا فشيئا، حتى تجلى في النهاية عندما ذكر في حقيقة الأمر كيف يكون العالم ككتلة. في الاقتباس الذي رأيته حقيقة أنه هو خلاصة القصة كلها: لم يكرهها سيزان شيئا كما كره التفاح، أما نيوتن فلم يكن يحس به إطلاقا، كان يراه مجرد كتلة، ولكن التنوع يكمن هنا، خلق شكل يجمع بين الحب والكره والعلاقة، هو هذا كله الجمال. فعندنا إحنا حركة دائمة مستمرة تخلق لنا الفكرة عن هذه الحركة. يعني على سبيل المثال، كان يرى الأشياء قبل استيقاظه مبكرا في مرة من المرات حسب ذكره، عندما تذكر بطبيعة الحال الزمن، الاستيقاظ في ذاك الوقت، الاستيقاظ المبكر يعني، خلاه يرى العالم بنظرة مختلفة تماما. الصباح السعيد عليه وعلى العالم حوله، حركة العالم بشكل جديد نوعا ما بالنسبة لعينه، لأنه في حقيقة الأمر قبل ذلك كان يراه شيئا أو أشياء كثيرة تحتاج جمودها ذاك الذي لا يتحرك، فيفسره هو كما يريد من خلال رؤيته، من خلال عينه، وهي ترى الأشياء كفكرة كما
1: جميل
2: ذكرتي.
1: جميل.
2: ف وما قبل ذلك جلس أروح بشكل تصاعدي، يعني من وسط القصة إلى أعلاها. ف قبل ذلك، قبل الاستيقاظ مبكرا وقبل الأفكار الجديدة التي صارت تراود، رأينا بطبيعة الحال أصدقائه ووجوههم التي تسبب مشكلة بالنسبة له، بالنسبة لنظرته، بالنسبة للوجوه التي يراها، وكيف يرى العالم مكانا يجب أن يعاد ترتيبه بدون هذه الوجوه. كأنه يقول بشكل ما مباشر أو غير مباشر أن هذا الوجود البشري هو ما منح هذا العالم الفوضى، هو ما منح هذا العالم العلاقة والحركة والجمال بحد ذاته. لأن كما ذكرنا أنه هناك 3 محاور هو يعرف بها رؤيته: الحب والكره والعلاقة بينهما، أي الحركة من الحب إلى الكره. فبالتالي أعتقد أن ما يريد قوله هنا الفنان بلسانه وبحالاته المتنوعة التي رأيناها، يريد أن يصف رؤية العالم بطريقة جديدة مختلفة تماما، كأنه وصل لمرحلة يأس من تكرار فنه، بداية من الوجوه ورسوماتها المختلفة، انطلاقا إلى العالم وأشيائها المختلفة، السيارات، العمارات، البنايات وغيرها، وانتهاء بالمزيد.
1: الراوي في هذه القصة يكاد يكون غائب، يعني ليس هناك راوي يقف ويقول كان يا مكان. هناك صوت يسبح بين الوصف والتأمل والحوار دون أن يعلن عن نفسه. يعني كيف تصنف هذا الصوت السردي، وكيف ترى أن بوسفور نجح في إيصال فكرة الفنان وحساسيته عبر هذا الصوت تحديداً؟
2: في الحقيقة أنه يعني نوعا ما بعد حسيت أنه هو راوي عليم بطريقة ما، لأنه يعني أحاط بكل شيء، بكل التفاصيل المختلفة داخل أحداث الرواية، وهذه التفاصيل أتاحت للقارئ رؤية شاملة للفنان وحالاته، وأيضا الحالات التي تدور حوله، جلسته في المقهى، الجلسة، شراء اللوحة لاحقا، وأيضا الحوار الأخير المتعلق بالجمال والفن كما طرحه. فأعتقد أن استطاع الكاتب هنا إيصال رسالة شاملة، وأعطى أعطى للقصة صورة كاملة واضحة، حيث أنه يعني القارئ يندمج معها، مع أحداثها، مع تفاصيلها، حتى وإن كان هناك نوع من الفلسفة يكاد يكون دفين فيها وبارز في مرحلة من المراحل بشكل متفاوت، إلا أنه ما كان عصي على الاستكشاف حقيقة.
1: صحيح صحيح. طيب، عودة سعد إلى الجمال مرة أخرى، كما قالوا على لسان يعني أصدقائه، وهو يعني يراوح في تعريف الجمال، مرة تعريفه الخاص، مرة نظرة الأصدقاء، مرة تلك النظرة الفلسفية بين 3 عناصر الحب والكره والحياد في فلسفة التنوع. ولكن عندما قال الجمال كالقبلة لا يتم إلا بين وجودين، فيرد الأصدقاء الملاكمة تتم كذلك أيضا، ليقول هو والملاكمة جمال أيضا. يعني هذا الحوار القصير جدا ينطوي على بنية فكرية محكمة. يعني ما الدور الذي يؤديه الحوار في القصة، كل الحوارات في قصص بوسفور عموما وفي هذه القصة تحديدا؟
2: أعتقد أنه يوجه الحوار لفكرة ما. غالبا الكتاب عندما يعني يحشو حوار داخل القصة، فهو إما لتغيير مسارها سرديا أو لتوضيح فكرة ومن ثم اختفائها تماما.
1: صحيح.
2: فربما هنا يعني الكاتب أراد أن يقول لنا أن هناك تجليات مختلفة للجمال، فهذه التجليات ليست كما نعتقد غالبا رومانسية، ولكن أيضا قد تكون حادة مثل الملاكمة.
1: صحيح صحيح، جميل. يعني هو يجمع بين المتناقضات
2: طبعا
1: بطريقة لكي يعرف الجمال في نهاية المطاف،
2: بالضبط.
1: الذي يأخذ تعريفات مختلفة يعني وغريبة، ثم نستند في ذلك في نهاية القصة أيضا.
2: وكذلك الحركة المستمرة بين الحب والكره، بين القبلة والصراع، فهذه الحركة هي التي تحدد الجمال فعلا. ففي بعض الأحيان نرى أنه ما خلف المشهد هناك قصة أعمق تماما، في اثنان يتصارعان واثنان يقبلان بعضهما، فالفكرة فيما وراء ذلك المشهد حقيقة، التعب الذي مر عليه الملاكم حتى يصل لتلك الحلبة، والحبيبان اللذين يتلاقيا بعد اشتياقه، فهذا كله يعني جمال. فالفكرة في تلك الحركة، كيف وصلنا إلى هنا؟
1: بالضبط بالضبط،
2: فأعتقد أيضا أن الكاتب أراد أن يوضح هذا، يوضح أن الجمال لا يقف عند صورته النهائية الأخيرة، ولكن أيضا فيما وراء تلك الصورة.
1: صحيح صحيح. يعني عطفا على ما خلف صورة الجمال، يعني نأتي إلى شخصية الزوجة أيضا، علاقة البطل بالزوجة قبل الزواج كانت أيضا قائمة على ذلك الجمال الرومانسي الرائع، ثم تتحول إلى محض صلاطة فرنسية
2: كما
1: كما
2: يقول،
1: وصفوا.
2: كما وصف،
1: فهي ليست فقط مجرد شخصية يعني
2: كأنها تريد تنويره يعني.
1: بالضبط، هي ليست فقط شخصية
2: بالضبط.
1: عاطفية، انقلاب حاد للجمال يعني بشكل واضح في هذه العلاقة، بل هي تبدأ في توجيه الفنان، تنظيم حياته، التأثير على فنه، إعادة توجيه دفة حياته يعني بالكامل. فأنت لا تعرف، يعني في شيء من الحوارات قدمها كملهمة، حتى عندما قال أنه لو كانت يعني نوعا ما فنانة
2: فنانة
1: مثلا لربما تخلت عن دورها
2: في توجيهه،
1: السلطوي
2: في
1: والتنظيمي،
2: سلطته عليها،
1: فمرة هي ملهمة
2: سلطتها عليه، عذرا،
1: نعم
2: سلطتها عليه.
1: بالضبط، فهي مرة ملهمة يعني منحته فكرة التنوع
2: طبعا
1: بلا شك، ومرة قوة تفرض شكل معين على هذا الفنان. ما رأيك في هذه الشخصية؟
2: وجود شخصية المرأة هنا، زوجة الفنان في وصفها داخل القصة، أتاح لنا يعني عنصر جديد نرى من خلاله الفنان، الفنان كزوج أو كشخص عنده ذلك الجانب العاطفي المتعلق بالبشر، لأنه في البداية ترك أصدقائه وأخلاهم من الأماكن علشان يتفرغ للرسم للرؤية.
1: صحيح
2: أما بالنسبة للزوجة فقربها، استأنس بوجودها، ولكن كانت كل تلك الفكرة تدور حول الدهشة الأولى، فرآها للمرة الأولى، كان يعني كأنه يلمح بهذه القوة التي ستكون، لأن بمجرد الحوار الأول عندما رآها وقال أنت لوحة جميلة،
1: نعم
2: قالت لا أنا امرأة، فذكر ثلاث مصطلحات بشكل يعني ورا بعض، يقول فيها القوة والأنوية والأنثى، وأعتقد شيء كذا،
1: الأنثوية والأنوية
2: الأنوية والأنثوية ومصطلح ثالث لا أذكره حقا. فهنا هو أعطانا الخلفية التي ستكون عليها أو ستأتي منها هذه الزوجة داخل حياة
1: المحل القادم.
2: بالضبط التي ستكون في

0: ممارسة الفنان لفنه، لأي مدى ممكن أن يكون فنانا حقا، لأي مدى
1: جميل.
0: من الممكن فعلا أن يتطور أو أن يتقدم في فنه. طبعا نلاحظ قبل ذلك اليأس الذي مر عليه، وأساسا اليأس هو السبب اللي تعرف فيه على زوجته، لأنه كانت في الفترة التي لم فيها كل لوحاته وأغلق عليها في غرفة لم يصل لها أحد إلا عائلة تلك المرأة، ومنها تعرف عليها يعني. فنصل بذلك إلى هذا الإجبار الذي يكون فيه الفنان. هل من الممكن بذلك الإجبار أن يكون فنانا فعلا، أو أنه ينكسر ويموت؟ وقد انكسر وما كم لم يستطع أن يكمل فنه حقا، إلا في مرحلة لم تكن هي بذلك العنفوان التي كانت فيه، في الفكرة التي ألهمته لها، يعني ألهمته إليها عذرا، اللي هي لما قالت لي تعرف إيش معنى فنان عند العرب، فبالتالي استوحى من هذاك الحوار جلسة قدمها للفنانين
1: صحيح.
0: والمثقفين لاحقا في القصة نفسها. فبعد ذلك يأس تماما، رجع للنقطة صفر مرة أخرى، لأنه رجعت هي أيضا بنفس القوة وأحكمت عليه سلطتها يعني.
1: يعني أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا الحوار الشيق معك حول قصة الفنان لأحمد بوسفور. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا عفوا، شكرا لكم أيضا على هذه الاستضافة، وإن شاء الله نكون عند حسن الظن وتكون حلقة رائعة.
1: شكرا.

0: نصل إلى ختام فن الحكي من برنامج الحكاءة بعد أن أخذناكم في جولة سردية فنية مع أحمد بوزفور عن قصته الفنان، على أمل أن تكون حلقة اليوم قد لامست أعماق الفنان بداخلكم. كونوا معنا لنتقصى السرد المدهش في حلقاتنا القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعبد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة وفريدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سنكسر قيدا لم ينجو منه بشر قط، وهو قيد الزمن. ماذا لو استيقظ العالم ووجد أن السفر عبر الزمن لم يعد مجرد نظرية فيزيائية معقدة، بل أصبح ميزة متاحة للجميع، تماما كحجز تذكرة قطار أو حافلة؟ كيف سيبدو شكل العالم حين نملك مفتاح الماضي والمستقبل؟
3: إننا أمام سيناريو يعني انهيار مفهوم الندم والقدر. تخيلي أن أي خطأ ترتكبيه اليوم يمكنك إصلاحه ببساطة عن طريق العودة 5 دقائق إلى الوراء. ولكن هل سيكون العالم مكانا أفضل؟ أم أننا سنعيش في فوضى زمنية لا نهاية لها، حيث يتصارع مليارات البشر على تغيير أحداث التاريخ وفق أهوائهم؟
2: أول ما سنواجهه هو تلاشي التاريخ الثابت. لن يعود هناك معنى لكتب التاريخ.

0: التاريخ، لأن التاريخ سيصبح نصاً قابلاً للتعديل في كل لحظة. تخيل سياحاً يعودون لمشاهدة بناء الأهرامات أو حضور لحظة اكتشاف النار. لكن ماذا لو قرر أحدهم التدخل؟ ماذا لو تسبب فعل بسيط في الماضي في محو حضارات كاملة من الحاضر؟ هذا ما يسميه العلماء تأثير الفراشة، حيث حركة جناح في الماضي قد تسبب إعصاراً في المستقبل.
1: بالضبط، وهذا سيقودنا إلى نشوء شرطة الزمن. سنحتاج إلى جهات رقابية صارمة تمنع الناس من تغيير الأحداث المحورية. لن تكون الحدود بين الدول مكانية فقط، بل ستصبح زمنية. ستغلق مناطق معينة من التاريخ وتعتبر محميات زمنية لا يجوز للعامة دخولها. وماذا عن المستقبل؟ إذا سافر الجميع لرؤية ما سيحدث بعد 100 عام، فهل سيبقى للاجتهاد والعمل لذة؟ إذا عرفت نهايتك، فهل ستستمتع بالرحلة؟
2: ماذا لو؟
0: من الناحية الاجتماعية سيكون الأمر ممزقاً للعلاقات. تخيل خلافاً بين زوجين يعود أحدهما ليمنع لقاءهما الأول، أو ابناً يعود لينصح أباه بعدم الزواج من أمه. ستصبح الهوية البشرية هشة جداً، كما أن القضاء والمحاكم ستواجه معضلة كبرى. كيف نعاقب مجرماً هرب إلى العصر الحجري؟ أو كيف نثبت جريمة تم محو آثارها بتغيير لحظة وقوعها؟ سيصبح القانون مطاردة لا تنتهي عبر القرون.
1: لكن لننظر للجانب الإنساني المؤثر. السفر عبر الزمن سيمنحنا فرصة لوداع من فقدناهم، أو لتصحيح كلمة قاسية قلناها في لحظة غضب. سيصبح الإنسان أكثر حكمة ربما، لأنه سيرى عواقب أفعاله بعينه. ولكن هل سيفقد الموت جلاله؟ إذا كان بإمكانك زيارة راحل في ماضيه كلما اشتقت إليه، فهل ستتعلم كيفية التجاوز والاستمرار في الحياة؟ ربما سنصبح سجناء للماضي، نعيش فيه أكثر مما نعيش في حاضرنا.
0: هذه هي الخطورة النفسية، الإدمان الزمني. سيهرب الناس من الواقع المر ليعيشوا في عصر ذهبي مضى، أو ليقفزوا إلى مستقبل يعتقدون أنه أجمل. سيهمل كوكب الأرض في الحاضر، لأن الاهتمام سينصب على الرحلات الزمنية. سيصبح العالم مكوناً من أشباح تتحرك بين العصور دون الانتماء للحظة واحدة حقيقية. سنفقد معنى الآن.
1: أعزائنا المستمعين، نترككم مع هذه التساؤلات العميقة. لو كان بين أيديكم زر السفر عبر الزمن الآن، هل ستجرؤون على ضغطه؟ أم أنكم ستفضلون البقاء هنا لتصنعوا التاريخ بأيديكم؟ شكرا لكم على حسن المتابعة. كنتم معنا في حلقة من ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون.

الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتضمن هذه الآيات الكريمة بيان نوع من الضلالات التي كانت سائدة في الجاهلية، كما تتحدث عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبدأ اللقاء كما تعودنا مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات المختارة للقاء اليوم هي بحيرة، سائبة، وصيلة، حام. الكلمة الأولى بحيرة، يرجع أصل هذه التسمية إلى كلمة البحر، والبحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير. ولاعتبار السعة أطلق العرب على الناقة التي بحرت أذنها، أي شقت شقا واسعا، أطلقوا عليها اسم بحيرة. وكان العرب إذا نتجت الناقة 5 أبطن خامسها أنثى، شقوا أذن الناقة الأم شقا واسعا، وحجزوا لبنها وخصصوه للآلهة فلا يطعمها الناس أبدا. وكان كهنة الآلهة هم الذين يأخذون اللبن طبعا. الكلمة الثانية سائبة، يرجع أصل هذه التسمية إلى قولهم سيبه، أي تركه وخلاه، أي خلاه يسيب يذهب حيث شاء. ولاعتبار السيب، وهو ترك الحيوان أو غيره يذهب حيث شاء، أطلق العرب في الجاهلية على الناقة التي كانت تسيب للآلهة سائبة. وكانت هذه الناقة تترك لترعى حيث شاءت، ولا يحمل عليها، ولا يجز صوفها، ولا يأخذ لبنها إلا ضيف. الكلمة الثالثة وصيلة، الاتصال هو ضم ولأم الأشياء بعضها ببعض، ومن هذا المعنى جاءت الوصيلة، فهي الشاة أو الناقة التي تصل أخاها. لقد كان العرب في الجاهلية إذا ولدت شاة ذكرا قالوا هذا للآلهة، وإذا ولدت أنثى قالوا هذا لنا، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت الأنثى أخاها، فلم يذبحوه لآلهتهم. الكلمة الرابعة حام، الحام هو الفحل يولد من ظهره 10 أبطن فيقولون حما ظهره، فلا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى. والآن إلى المعاني العامة للآيات الكريمة. ما جعل الله في الإسلام من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟ ما شرع الله ذلك ولا أمر به؟ فما كان يفعله الجاهليون من هذه الأمور؟ وقولهم إن الله أمرنا بهذا، كل هذا افتراء وكذب على الله، وأكثرهم أعماهم التقليد لآبائهم فلم يعقلوا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، وأكثرهم لا يعقلون. وقد روي أن أول من ابتدع هذه البدعة في الجاهلية هو عمرو بن لحي، فقد روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه، أي أمعاءه، في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أخشى أن يضر بي شبهه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. وإذا قيل لهؤلاء الكافرين: تعالوا إلى نور القرآن وإلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وانزعوا عن عقولكم غطاء التعامي عن آيات الله وحجاب التقليد، أجابوا غرورا وجهلا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا، فهو الدين ولا دين غيره. فعجبا لهؤلاء، أيتركون الدين القيم والتشريع الحق حتى وإن كان آباؤهم الذين أولعوا بتقليدهم لا يعلمون شيئا أبدا ولا يهتدون أبدا؟ إنه لا ينبغي لعاقل أن يبقى على ما وجد الناس عليه لمجرد أنه رأى الناس يفعلون ذلك، خاصة بعد أن يتبين له فساد ما فعلوه. وقال لهم القرآن والرسول: هذا ضلال فاجتنبوه. إنه لا يجوز لأحد أن يركن إلى بدعة في الدين اخترعها لنفسه أو ورثها عن أبيه وجده، ويترك هدي القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم. فعجيب أمر هؤلاء الذين يخالفون ما شرع الله ويرفضونه بكل إباء، دون أن يكون لهم دليل إلا تقليد الأجداد والآباء. إن التقليد دون روية وتفكير هو هدر للعقل، الذي هو هبة الله الغالية للإنسان. على المسلم أن يحكم الكتاب والسنة الصحيحة فيما يفعل وفيما يقول، فما وافقهما عمله أو قاله، وما خالفهما فهو زيغ وإفك وضلالة. علينا أن نقلد الآباء والأجداد فيما قدموه للبشرية من أفكار بناءة وحضارة زاهرة والتزام بالقيم والأخلاق. لا، بل علينا أن نقدم للبشرية أكثر مما قدموا. إن الاقتصار فقط على الافتخار بما قدم السابقون من أمجاد وما أفادوا به البلاد والعباد، أقول إن الاقتصار على هذا دون عمل جناية على العقل والفكر. إنه إذا كان للعين أن تبصر وللأذن أن تسمع، فللعقل أن يفكر ويخترع ويجدد، بعيدا عن الابتداع في الدين ومخالفة سيد المهتدين. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها المؤمنون، إلزموا أنفسكم واحفظوها وكملوها بالعلم والعمل، وأصلحوها بالقرآن وهدي الرسول، وبعد هذا لا يضركم ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم أنتم للحق في أنفسكم. ثم إلى الله وحده المرجع والمآب، فيجازيكم على عملكم يوم الحساب. يا أيها الذين آمنوا، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ولنحذر فهم هذه الآية الكريمة على اعتبار أنها دعوة إلى إصلاح المرء نفسه وترك غيره، فهذا الفهم يؤدي إلى إسقاط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن كما قال سعيد بن نسيب في هذه الآية: إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
5: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.